صباح الخير أستراليا، وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. ماريا معكم على 2ME الموجة 1638 AM من بيروت، وجالكم أطيب التحيات. اليوم الخميس 8 أكتوبر ورح نترافق سوا لغاية الساعة 3 بعد الظهر. خليكن معنا ورح نبلش مع وائل كفوري الغرام المستحيل. تابعونا.

0: خلينا بالبداية نحكي عن طقس اليوم بسيدني. الحرارة بتوصل لل 19 درجة، ملبورن لل 23، وعنا ببيروت لل 28 درجة ونهار مشمس. أهلا وسهلا فيكم وبكل اللي اختاروا يسمعونا اليوم. منكمل بأجواءنا الحلوة وبالموسيقى بعد استراحتنا. رح نكون مع هاني العمري عطشان الحبك ونسمعها سوا.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي بت...

0: كنا تغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: Suspect now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.

0: رجعنا لعندكم مستمعينا وبأجواءنا مكملين أجواء الأغاني الموسيقى وطبعا الأخبار والمواضيع يلي رح نحكي فيها. وأولا بدي بلش من لبنان، من الجنوب، الجنوب اللبناني، لأنه الأخبار الجديدة عم ترجع تطرح سؤال أساسي عند أهل المنطقة، أنه أي متى بيقدروا يرجعوا لبيوتهم وشو الضمانة أنه الرجعة حتكون آمنة. بحسب مصدر بيقول أنه آليات إسرائيلية دخلت الحداثة بقضاء بنت جبيل صباح الأربعاء امبارح مع إطلاق نار وبعدها قصف باتجاه رشاف، وسجل كمان قصف على المنصورة وأطراف كفر تبنيت وتحرك آليات بالطيبة. بنفس اليوم كمان نقلت سكاي نيوز أريبيا عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله أنه الانسحاب من الجنوب وعودة السكان ممكن يتأخروا لسنوات. هلا هيدا كلام منسوب لمصدر وما فينا نقدمه ونعتمد عليه كأنه اتفاق أو جدول زمني رسمي، بس أثره على الناس مفهوم وكبير. العائلة الناس عم بترتب أمورها من أجار لمدرسة ولادها ولشغلة كمان، وكل هالقرارات مرتبطة بإمكانية الرجوع. ولهيك أي حديث عن الانسحاب لازم يوصل لمواعيد واضحة والتزام فعلي على الأرض. الناس بحاجة تعرف على أي أساس تخطط، خصوصا اللي صار لفترة طويلة بعيدة عن بيتها. بنتمنى السلامة لأهلنا كلهم بالجنوب وأي مكان، وكل حدا بعيد عن بيته يقدر يرجع بأسرع وقت ممكن. رح نترككم هلأ مع فاصل استراحة ومنرجع من بعده مباشرة.
1: أزمة جديدة تواجه باتلا جروب شركة التطوير العقاري، حيث طلبت من المستثمرين والمتقاعدين تحمل أعباء الضرائب والتكاليف اللي بتوصل ل 500,000 دولار. لمزيد من التفاصيل لنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمية أستراليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.

0: تطور جديد باليمن بدأ يتوقف عنده مستمعينا، لأنه هالتطور عم بيزيد القلق على المدنيين. وصل لمطار أساسي بيستخدمه المسافرون بوقت القتال عم بيتوسع. وزارة النقل اليمنية قالت أن الحوثيين استهدفوا مطار عدن بصواريخ ومسيرات فجر الأربعاء. وبحسب رويترز، صاروخ وقع قرب المدرج قبل وصول رحلة من القاهرة بدقائق، فانلغى هبوطها وتحولت لجدة. ما كان في تعليق فوري من الحوثيين على حادثة المطار. بالتزامن كمان، المنظمة الدولية للهجرة قالت أنه عدد النازحين من جولة القتال الأخيرة تجاوز 200,000 شخص. استهداف المطار له تبعات أبعد من الرحلة نفسها، في مريض ناطر سفر، عائلة راجعة، أو أشخاص بدهم يطلعوا من البلد، ولما يصير الوصول للمطار غير مضمون، هون بتزيد صعوبة الحركة على ناس أساساً خياراتها قليلة. اللي لازم يبقى حاضر بهالخبر هو حماية المدنيين، و يعني حمايتهم هي أهم شيء وسلامتهم. أرقام النزوح عم تكبر يوم بعد يوم، ومع الحاجة كمان لمأوى ومساعدة وخدمات وغيره، خصوصي للعائلات يلي عم تترك بيوتها مرة جديدة. يعني عم نشوف هالمشاهد عم تضل تنعاد وتتكرر، إذا مش بلبنان بغيره. ناخد فاصل ومنرجع لعندكن بجولة حلوة من الأغاني، خليكن على السمع. The biggest
1: hits. Hey. عبر الراديو تو امي أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلعك.
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة تو امي.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمل.
5: موجود بالغني.
3: Only on تو امي.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: بهالأثناء رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع الزملاء الأخبار من 2ME وأبرز المستجدات المحلية والعالمية، وبعد النشرة منكمل مشوارنا.
1: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. Today's best variety. This is my radio. Oles. Oles. Is it in it? What are they saying anyway? On this black party. My radio. You want it? We've got it. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia. Australia. Australia.
5: 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Annie Brown with the top stories. Lawyers for a US death row inmate who survived a botched execution are now seeking a lesser punishment of life in prison. Krista Pike was sentenced to death 30 years ago for the murder of her classmate. She was 18.

0: أهلا بكم. قتل شخص وأصيب 8 آخرون جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وفي حادث منفصل قتل شخصان وأصيب 28 آخرون في هجوم استهدف مرافق في مطار أبها الدولي. وقالت السعودية أن استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار أبها الدولي لن يمر من دون حساب. وقالت وزارة الدفاع السعودية أنها نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا تابعا للحوثيين في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. وأوضحت الوزارة أن الغارات استهدفت مصادر التهديد المرتبطة بالصواريخ البالستية، من بينها 11 مخزنا للصواريخ البالستية في مناطق جبلية بمحافظة صعدة إلى جانب مراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات للاتصالات. هذا واحتدمت المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في عدد من الجبهات المحيطة بمدينة تعز جنوب غربي البلاد بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين. وفي محافظة لحج قالت مصادر يمنية إن قوات ألوية العمالقة الجنوبية أكملت سيطرتها على جبهة كهبوب التابعة لمديرية المضاربة ورأس العارة في المحافظة، وذلك عقب معارك عنيفة مع الحوثيين. وكانت قوات العمالقة الجنوبية أعلنت في وقت سابق سيطرتها على أجزاء من مديرية ذباب وقطعها الطريق الذي يربطها بمديرية المخا، مما أدى لعزل مسلحي الحوثيين ومحاصرتهم في مركز المديرية. وردا على تقارير بإرسال قوات إلى اليمن، نفى مستشار الرئاسة السورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان الأمر، واصفا التقارير بأنها كاذبة ولا صحة لها. وأكدت سوريا أن سياستها ترتكز على الاستقرار والسلام والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. وذكرت وزارة الإعلام السورية أن أولوية دمشق في المرحلة الحالية هي إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها والعمل مع الشركاء على إعادة الإعمار وتحسين حياة السوريين. وكان موقع أكسيوس قد كشف أن سوريا تدرس إرسال ما بين 10,000 و20,000 جندي إلى اليمن لدعم القوات الحكومية في القتال ضد جماعة الحوثي. وبحسب مسؤولين أمريكيين تناقش دمشق طلبا سعوديا بهذا الخصوص، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد. وأضاف الموقع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت بالمباحثات ولا تعارض من حيث المبدأ نشر قوات سورية، فيما جرى التشاور مع القيادة المركزية الأمريكية بشأن آلية الانتشار. سير أبناء محافظة الضالع جنوب اليمن قافلة مساعدات غذائية تضم عشرات الشاحنات إلى جبهات الأصبيحة وباب المندب دعما للقوات المسلحة الجنوبية. وجاءت القافلة استجابة لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة وبمشاركة واسعة من أبناء مختلف مديريات الضالع. وتقدم القافلة عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الهيئة التنفيذية بالمحافظة عبد الله مهدي سعيد وعدد من قيادات المجلس والسلطات المحلية. أفادت مجلة The Atlantic نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن البيت الأبيض طلب من وزارة الحرب إعداد خيارات لشن ضربات ضد أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي. وبحسب مسؤول أمريكي ستتولى القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إعداد خطط الضربات في إطار تنسيق الجهود الحربية. وترى المجلة أن هذا التخطيط يعكس رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خفض أسعار الوقود وإظهار تقدم في الصراع قبل التصويت. كشف جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي عن محادثات تجريها الولايات المتحدة مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي. وأكد فانس أن على إيران خفض مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل ملموس وليس أن تقدم ضمانات بشأن القيام بذلك في المستقبل. وقال إن واشنطن تبقى منفتحة للتوصل لاتفاق، لكنها ستحتاج إلى تنازلات نووية إيرانية. أظهرت صورا حديثة للأقمار الاصطناعية تجدد النشاط في منشأة مينزاديهيا النووية الإيرانية قرب طهران. وبحسب تقرير أمريكي، تشير التحركات إلى مساع لاستعادة قدرات تطوير الأسلحة النووية وتعويض خسائر المنشآت جراء ضربة جوية إسرائيلية الربيع الماضي.
1: في عمق الجبال شمالي شرق طهران، حيث تتقاطع الجغرافيا مع أسرار الحرب الخفية، يعود موقع مينزاديهيا النووي إلى واجهة التطورات. المجمع الذي ظن الجميع أن الضربات الإسرائيلية في مارس قد طوت صفحته وحولته إلى رماد، يعود اليوم إلى الحياة. معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن نشر صور أقمار اصطناعية عالية الدقة التقطت في سبتمبر ومطلع أكتوبر تكشف المستور. الصواريخ الإسرائيلية التي سحقت هذا السطح المحصن في الربيع تركت خلفها حفرا عميقة أخفت تحتها، كما يرجح خبراء، منشآت سرية تحت الأرض لتطوير الأسلحة النووية. لكن المشهد اليوم يثير الريبة. حركة آليات لا تهدأ، أعمال جرف وتحريك واسعة للتربة، تنظيف كامل للركام والأنقاض، وإصلاحات دقيقة شملت سفح التل المجاور. وداخل المحيط المحصن شاحنات وسيارات ركاب تتحرك بانتظام، تحول الموقع من ركام مهجور إلى خلية نحل مغلقة. معهد العلوم والأمن الدولي المتخصص في منع الانتشار النووي يقول إن هذه الجهود المتجددة في مجمع شديد التحصين مثل مينزاديهيا لا تعني شيئاً واحداً، إلا أن العمل هناك يحظى بأولوية قصوى لدى القيادة الإيرانية في محاولة لترميم مشروع السلاح النووي وإعادة بناء القدرات الحساسة بعيداً عن أعين الرقابة الدولية. لكن مينزاديهيا ليست وحدها في هذا السباق الجبلي المحموم، فالأقمار الاصطناعية تفضح نمطاً إيرانياً أوسع وأخطر لمنشآت عسكرية ونووية قصفت سابقاً وأعيد بعثها من جديد في قلب الجبال. ففي مجمع بارشين العسكري تسابق إيران الزمن لإعادة بناء منشأة طلقان اثنان الحساسة بالتزامن مع تدفق الآليات بانتظام داخل أنفاق موقع جبل الفأس جنوب طهران.
0: نفت القيادة الوسطى الأمريكية تصريحات منسوبة إلى مسؤول عسكري في الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز مغلق. وأضافت القيادة أن حركة الملاحة مستمرة في مضيق هرمز في الوقت الراهن عبر مرور البضائع التجارية وإمدادات الطاقة، ومن بينها نحو 20 مليون برميل من النفط الخام. وأكدت سنتكوم أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يفرضون سيطرة واضحة على المضيق. أفاد مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية بانعقاد اجتماع جمع ممثلين عن حركتي فتح وحماس في القاهرة. وأضاف المصدر أن جبريل الرجوب ترأس وفد حركة فتح، بينما مثل حماس رئيس الحركة في الضفة زاهر جبارين وعضو المكتب السياسي حسام بدران. وركز اللقاء على استكمال المشاورات لإطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة. أشار المصدر إلى أن اللقاء استند إلى ضرورة تأجيل الانتخابات التشريعية في نوفمبر والتمهيد لتأسيس مجلس وطني فلسطيني متوافق عليه. وأوضح المصدر أن مصر تدعم حوارا فتحاويا يضمن تمثيلا مقبولا للتيار الإصلاحي في هيئات ومؤسسات فتح. ختام هذه النشرة مشاهدينا، ألقاكم مجددا على رأس الساعة مع مزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
2: الظهيرة، أول برنامج إخباري في النهار. من هنا بنبدأ بسرد الحكاية، نتابع إيه اللي بيحصل ونفهم إيه اللي ممكن يحصل بعد.
3: قريبا سيعود استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من التنين للجمعة 12 الظهر.

0: بس من 2ME أستراليا عايشين معكم.
1: What we gonna do right here is go back.
2: نزل
1: way back.
2: نزل
1: back into time.

بتاعتك بس قولي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي.

0: بس تضحكي
1: بس تضحكي. وهيدي هيك مسج لإلكن، تضحكوا دايما وإن شاء الله الضحكة ما بتفارق وجوهكن أبدا. رح تبقى أنا وياكن مستمعينا بهالساعة الجديدة، وتحياتي لإلكن من وسط بيروت. برجع برحب فيكن مجددا، مكملين بمشوارنا لليوم الخميس 8 أكتوبر، وضمن الساعة الذهبية بلشناها مع عبد الحليم حافظ، وهلأ ترفقنا مع عاصي الحلاني، ومكملين بذكر هيك بطقس اليوم من جديد. بسيدني الحرارة بتوصل ل 19 درجة، ملبورن ل 23، وهون عنا ببيروت ل 28 درجة. خلينا نكفي مع غنية كتير حلوة، ولكن بعد الاستراحة رح اسمع أنا وياكن لأميمة يا بيروت.
2: Get the news first from 2ME.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: أزمة جديدة تواجه باتلا جروب شركة التطوير العقاري، حيث طلبت من المستثمرين والمتقاعدين تحمل أعباء الضرائب والتكاليف اللي بتوصل ل 500,000 دولار. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: وهلأ موعدنا مع فيروز، هالصوت اللي منحبه كلنا وأغاني من الزمن الجميل بنرجع منسمعها بكل محبة وشغف. شو ما كانت الغنية أكيد لكل واحد فينا هيك عنده براسه غنية لفيروز بحبها زيادة عن غيره، وبينبسط لما تمرق على الراديو أو هيك يسمعها فجأة. رح كون هلأ عم بسمع أنا وياكم لسيدة فيروز غنية من أغانيها الحلوة، وبتمنى تكون المفضلة عندكم. خليكن معنا، تابعونا هون راديو 2ME. نهاركن سعيد.
1: بنتي بترا أخدتها روما.

0: لولاك يا ملاكي أجواء حلوة وأغاني مميزة منوعة بتسمعوها دايما عبر 2ME أستراليا الموجة 1638 AM. وهيك مكملين بالأجواء الحلوة وين ما كنتوا موجودين بوجه لكم أطيب التحيات. برجع لعندكم وبهالخبر من سوريا وبهم كتير عائلات عم بتتابع إذا في تقدم بالخدمات وفرص الشغل بعد سنوات طويلة من الخسائر. الرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحثوا خلال زيارة الشرع للرياض ملف إعادة الأعمار وإصلاح البنى التحتية والمرافق المتضررة. وبحسب بيان الرئاسة السورية النقاش شمل جذب استثمارات بمجالات الطاقة والبناء والصناعة والزراعة والتجارة وتفعيل دور قطاع الأعمال بالبلدين. والشرع وجه كمان دعوة رسمية لولي العهد لزيارة سوريا. البيان بيعرض مجالات التعاون من دون إعلان بهالخبر عن قيمة تمويل جديدة أو موعد بدء مشروع محدد. وطبيعا الناس تكون ناطرة التنفيذ لأنه إعادة الأعمار إلى معنى يومي، كهرباء، طريق، مدرسة، مستشفى وفرصة عمل بتخلي العائلة تقدر تستقر. فاللي لازم نتابعه بركة بعد هيك لقاء هو أي مشروع رح يبلش بأي منطقة وكيف رح يستفيد منه السكان. وجود اهتمام واستثمار هو خطوة كتير إيجابية والنتيجة بتبين لما الخدمات فعلا تتحسن. منروح لاستراحة قصيرة وبنرجع لنكمل سوا.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك اتصل على الرقم 0392090112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorized by S. Bloom, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
0: ومكملين المشوار ودايما معكم عبر راديو 2ME أستراليا على الموجة 1638 AM لمتابعة كل الأخبار والبرامج أغانيكم المفضلة. فيكن تابعونا عبر فيسبوك أو أونلاين عبر 2ME.com.au كمان لايف عبر مايسات و2ME جولد بتسمعوا من خلال الكلاسيكيات والأغاني القديمة المطولة. خلينا ننتقل لزين العمر بشتاق لك نسمع.

0: الأحداث عم تتغير حوالينا، إذا مش كل يوم كل ساعة. فلمتابعة كل جديد رح تكونوا هلأ مع نشرة أخبار توأمية أستراليا برفقة الزملاء تيوفوكن بكل المستجدات المحلية والعالمية وأبرزها لهالساعة، فخليكن على السمع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: Outback now heading north along Bishop Street.
6: Roger that.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
8: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
7: ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
9: Annie Brown with the top stories. Despite severe rental shortages, landlords are struggling to increase rents due to tenants hitting their affordability limit. New data from property group Domain shows rent is flatlining in most capital cities and has even fallen in Sydney and Canberra in the past 3 months. Economists say the rental market is losing momentum and tenants are looking for cheaper options, choosing to live either at home or renting in a less ideal location. A US judge has ordered the state of Tennessee to preserve all evidence in the failed execution of Krista Pike. 50-year-old Pike has been on death row for 3 decades over the murder of her classmate. Last week, she was given 2 doses of a lethal injection drug, but survived, with her legal team saying she's now awake, angry, and confused. It's unclear if a new execution date will be scheduled. However, Pike's lawyers say they're now seeking a lesser punishment of life in prison. And a shark attack survivor in WA's Midwest says he's alive because of the heroic efforts of multiple bystanders. Mel Ismail was attacked in mid-September while surfing at Glenfield Beach, 4 hours north of Perth. The shark bit off close to a third of his leg. Mr. Ismail says fellow surfer Shannon Dunn put his own life at risk by swimming out to rescue him. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

السعودية تعلن عن مقتل 3 أشخاص في هجمات استهدفت مطاري أبها والرياض بالتزامن مع احتدام معارك تعز وغارات لوقف تقدم الحوثيين في المدينة.

0: تقارير تكشف عن أن البنتاغون أصدر تعليمات للقوات الأمريكية بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران واحتمال تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي. غدت تظاهرات طلابية حاشدة في فرنسا. باريس تستدعي السفير الإيراني على خلفية ما وصفته بحملة تضليل ونشر محتوى كاذب بشأن التعامل مع المتظاهرين. بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون في سيبيريا، روسيا تحذر من معلومات كاذبة، وترامب يستبعد ارتباط الأمر بسلاح بيولوجي. أهلا بكم. قتل شخص وأصيب ثمانية آخرون جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. وفي حادث منفصل قتل شخصان وأصيب 28 آخرون في هجوم استهدف مرافق في مطار أبها الدولي. وقالت السعودية أن استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار أبها الدولي لا يمر من دون حساب. وقالت وزارة الدفاع السعودية إنها نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا تابعا للحوثيين في محافظات السعدة والحديدة والجوف وبأرب. وأوضحت الوزارة أن الغارات استهدفت مصادر التهديد المرتبطة بالصواريخ البالستية، من بينها 11 مخزنا للصواريخ البالستية في مناطق جبلية بمحافظة السعدة، إلى جانب مراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات للاتصالات. هذا واحتدمت المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في عدد من الجبهات المحيطة بمدينة تعز جنوب غربي البلاد بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين. وفي محافظة اللحج قالت مصادر يمنية إن قوات ألوية العمالقة الجنوبية أكملت سيطرتها على جبهة كهبوبة تابعة لمديرية المضاربة ورأس العارة في المحافظة، وذلك عقب معارك عنيفة مع الحوثيين. وكانت قوات العمالقة الجنوبية أعلنت في وقت سابق عن سيطرتها على أجزاء من مديرية ذباب وقطعها الطريق الذي يربطها بمديرية المخا، مما أدى لعزل مسلحي الحوثيين ومحاصرتهم في مركز المديرية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أصدر تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية قبل أيام عدة بالاستعداد لاحتمال استئناف العمليات القتالية في إيران. وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية لم يتضمن التوجيه موعدا محددا للضربات، فيما لم يتخذ الرئيس ترامب قرارا نهائيا بهذا الشأن. وتقول المصادر إن العمليات في حال استئنافها قد تشمل قصف أهداف للطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية بمشاركة أمريكية وإسرائيلية. ووفقا لأكسيوس نقلا عن المصادر، قد تحدث الضربات قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وربما قبل الانتخابات الإسرائيلية بأسبوع. كما نقلت شبكة NBC نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع فريقه للأمن القومي استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران خلال أسابيع. وأفاد مسؤولان أمريكيان بأن أعضاء فريق الأمن القومي ناقشوا استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران وجماعة الحوثي خلال اجتماع عقد في كامب ديفيد بولاية ميريلاند الأسبوع الماضي. وبعد ذلك أعد الجيش خيارات جديدة للعمليات في إيران ليعرضها على ترامب. كشف نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس عن محادثات تجريها الولايات المتحدة مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي. وأكد فانس أن على إيران تقديم تنازلات نووية وخفض مستوى تخصيب اليورانيوم للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب. في المقابل جددت طهران على لسان مسؤول رفيع رفضها التخلي عن تخصيب اليورانيوم معتبرة أنه خط أحمر.
1: الملف النووي الإيراني لا يزال عنوانا لأعقد فصول التوتر بين واشنطن وطهران، ملف يعود إلى الواجهة هذه المرة وسط فجوة بين الطرفين تبدو أكبر من مجرد خلاف على صياغة اتفاق لإنهاء الحرب. في أحدث التصريحات قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن باب التفاوض لا يزال مفتوحا، لكن التوصل لأي اتفاق يتطلب تنازلات نووية إيرانية. واشترط فانس على طهران تخفيض قدرته على تخصيب اليورانيوم على نحو ملموس لتلبية مطالب واشنطن، مؤكدا أن المطلوب ليس مجرد تقديم ضمانات لأنها ستفعل ذلك مستقبلا. بمعنى آخر، تريد الولايات المتحدة خطوات قابلة للقياس على الأرض، وترى أن استمرار امتلاك كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا ينسجم مع تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقد حدد السقف الأمريكي بوضوح أكبر، قائلا إن إيران لم تستغل الفرص العديدة المتاحة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، ومؤكدا في الوقت ذاته أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا وأن ذلك يمثل خطا أحمر بالنسبة لإدارة ترامب. لكن المعادلة في الجانب الإيراني تبدو مختلفة تماما، بل وتسير في الاتجاه المعاكس. مسؤول إيراني رفيع نفى وجود محادثات بشأن البرنامج النووي وأكد ضرورة تلبية واشنطن لشروط طهران وعلى رأسها الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم. وهنا تتضح الفجوة والعقدة بين الطرفين، وهي لا تتوقف عند مسألة الحق القانوني، فهناك مخزون نووي لا يزال يثير القلق الأمريكي. الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد قدرت أن إيران امتلكت قبل الضربات الأمريكية الإسرائيلية نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب. وبعد الهجمات لم تقدم طهران للوكالة الدولية معلومات كاملة عن مصير هذا المخزون، كما لم تعد فرق تفتيش الوكالة للمواقع النووية التي تعرضت للقصف. وبين الشروط الأمريكية والتمسك الإيراني لا تزال نقطة الاتفاق غائبة، فيما يبقى السؤال: هل ستقود المفاوضات إلى اتفاق أم إلى جولة جديدة من التصعيد؟
0: ناقش البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ضرورة وضع استراتيجية أوروبية موحدة لتجفيف مصادر تمويل تنظيم الإخوان، وذلك خلال جلسة خصصت لبحث سبل مواجهة تسلل التنظيم وشبكاته إلى المؤسسات العامة والمجتمع المدني في أوروبا. ومن المقرر أن يصوت النواب على مشروع قرار بالخصوص خلال جلسة ثانية يوم الخميس.
2: تهديدات تنظيم الإخوان وشبكاته على أمن أوروبا يتصدر النقاش في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ. نواب البرلمان الذين يمثلون الدول الأعضاء في التكتل يشددون على ضرورة وضع استراتيجية أوروبية موحدة لحماية أمن القارة من التغلغل الإخواني فكريا ومؤسساتيا. ووفقا لنشرية من البرلمان، يرتقب أن تختتم هذه المناقشات بإصدار قرار يطرح للتصويت. التحرك تحت سقف البرلمان الأوروبي خطوة ضاغطة جديدة من الأحزاب الأوروبية على الحكومات للتحرك الفعلي، لكن ببعد أوروبي أشمل، وذلك بعد صدور تقارير عدة بشأن فضائح التمويل ونشر فكر التطرف خلف واجهات وجمعيات دينية وثقافية تتخذ مقرات لها في أوروبا. وتأتي الخطوة في وقت يؤكد فيه المركز الأوروبي لمحاربة التطرف اهتماما أوروبيا يزداد جدية أمنيا وسياسيا نحو تقييد خطر الإخوان. ففي فرنسا أصدرت وزارة الداخلية عام 2025 تقريرا مفصلا حذرت فيه من تحركات تنظيم الإخوان والإسلام السياسي وخطر أفكارهما وتغلغلهما في الديمقراطية. عقبه بعد أشهر قرار من البرلمان الفرنسي يدعو المفوضية الأوروبية لإدراج الإخوان وقادته على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. أما النمسا فاتخذت موقفا قانونيا مباشرا بإدراج تنظيم الإخوان ضمن الجماعات التي يحظر استخدام رموزها على غرار داعش والقاعدة، في حين اتخذت دول أخرى مسار المعالجة الأمنية لملف الإخوان عبر التحقيق والمراقبة الاستخباراتية مثل ألمانيا وبلجيكا والسويد. ويذهب البعض لربط هذا الزخم الأوروبي مع التحرك الأمريكي نحو تقييد تحركات تنظيم الإخوان الذي بدأ بتصنيف فروع له على قوائم الإرهاب وأتبع بتصنيف على مستوى فيدرالي كحال فلوريدا التي صنفت مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير منظمة إرهابية محلية.
0: تشهد دول القارة الأوروبية خاصة القريبة من روسيا استعدادات عسكرية غير مسبوقة في ظل التوتر المتصاعد مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وشملت تلك الاستعدادات تجارب على أسلحة قادرة على حمل رؤوس نووية على غرار التجربة الصاروخية التي أجرتها فرنسا مؤخراً.
3: أوروبا ترفع مستوى التأهب والردع النووي يعود إلى الواجهة من بحر البلطيق إلى بولندا وصولا إلى السواحل الفرنسية على الأطلسي. تتسارع خطوات عسكرية تعكس تحولا لافتا في حسابات الأمن الأوروبي في ظل التوتر المتصاعد مع روسيا. في ليتوانيا القريبة من روسيا وصل التحول إلى الدستور نفسه. البرلمان صوت لإلغاء المادة الدستورية التي تحظر وجود أسلحة دمار شامل وقواعد عسكرية أجنبية على أراضي البلاد. التعديل يحتاج إلى تصويت نهائي، لكنه إذا اكتمل سيزيل عائقا قانونيا أمام مشاركة ليتوانيا بصورة أوسع في ترتيبات الردع النووي. ومن فرنسا رسالة نووية أخرى، البحرية الفرنسية أطلقت بنجاح من غواصة نووية أحدث نسخة من صاروخها الباليستي الاستراتيجي M51-3 القادر على حمل رؤوس نووية. التجربة هي الأولى من نوعها في خطوة تقول باريس إنها تؤكد جاهزية قوة ردعها النووي. لكن الاستعدادات الأوروبية لا تتوقف عند السلاح النووي. على الجناح الشرقي للنيتو تعود التحصينات العسكرية إلى مشهد لم تعرفه المنطقة بهذا الحجم منذ نهاية الحرب الباردة. بولندا تطور مشروع الدرع الشرقي، ودول البلطيق تبني خطوطا دفاعية تشمل خنادق مضادة للدبابات وحواجز خرسانية وتحصينات ونقاط عسكرية بالتوازي مع تعزيز قدرات
4: من الأخبار مباشرة. رجعنا لعندكم وأهلا فيكم على راديو 2ME. رح ناخد فكرة سريعة عن حال الطقس بكرة الجمعة 9 أكتوبر، يعني مع باب الويك أند. بسدني بتوصل الحرارة لل 23 درجة، طقس مشمس، أجواء حلوة. بملبورن بتوصل لل 25 درجة، كمان طقس حلو مشمس وأدفى. وعنا هون ببيروت بتوصل الحرارة لل 27 درجة. منكمل نحن وياكم بمشوارنا، وأول غنية رح نسمع لها الساعة رح تكون بهالأثناء مع زياد برجي، أنا لمين.

0: معكم مكملين، برجع لعندكم مستمعينا انتم برفقة ماريا من وراء ميكرو راديو 2 ام اي أستراليا. اوقات بس هيك نجي نستعمل التليفون، بنصير نكبر الخط او اذا عم نقرا على دفتر او شيء منقرب الورقه على وجهنا، او منحس انه القرايه صارت اصعب ومنقول من التعب وما بيأثر وبتقطع وهيك. اليوم في مناسبة كتير مهمة بتذكرنا ننتبه لها التغيرات، واليوم 8 أكتوبر هو اليوم العالمي للبصر. بحسب منظمة الصحة العالمية، في على الأقل 2.2 مليار شخص حول العالم عندهم ضعف بالنظر القريب أو البعيد، وفي ما لا يقل عن مليار حالة كان ممكن الوقاية منها أو بعد بحاجة لرعاية. من الأسباب الشائعة مشاكل النظر اللي بتحتاج تصحيح باللونتات والمياه البيضاء، وفي حالات تانية مثل تأثير السكري على شبكة العين. الاكتشاف المبكر هون والعلاج بالوقت المناسب بيكونوا كتير مهمين لحماية النظر، لأنه تعرفوا يعني الله لا يحرم حدا من هالنعمة قدي النظر جدا مهم. فإذا القراية أو السواقة أو الشغل صاروا أصعب بسبب النظر عن بعض الأشخاص، خلونا ما نأجل السؤال أو الفحص. واللي عنده سكري يسأل طبيبه عن المتابعة المناسبة لعيونه. وحلو كمان ننتبه للكبار بالعمر بالبيت، يعني أوقات الشخص بيخفف قراءة أو طلعات لأنه بطل شايف بوضوح وما بيحكي عن الموضوع دغري، فخلينا نكون نحن حاسين فيه لو ما بيحكي، ونساعده تا يحكي ويقول شو اللي زعجه، ونكون حد ومرافقينه. فحص النظر والمتابعة بيستاهلوا يكونوا عن جد ضمن اهتماماتنا اليومية وضمن اهتمامنا بصحتنا. وهلأ برجع لعندكم، رح نوقف هون مع استراحة صغيرة، خليكن للآخر. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What? The 2ME. No limits. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. The new music leader. This is the original 2ME. The original 2ME.

0: رح كمل معكم مستمعينا، وعندي خبر هيك بيحكي عن نشاطات الشركات بلبنان كيف عم بيتحسن يعني شوي شوي بظل استمرار الغلاء. وسط الأخبار الصعبة في مؤشر اقتصادي من لبنان فيه تحسن، بس كمان بفرجينا قدي الغلاء عم بيضغط على الشغل. مؤشر مدراء المشتريات يلي بيصدره بلومبانك عن شركات القطاع الخاص وصل بسبتمبر إلى 50.5 نقطة بعد 50.1 بأوغست، وهيدا رابع شهر متتالي بيكون فيه فوق مستوى 50 اللي بيفصل بين توسع النشاط وتراجعه. بحسب التقرير الطلب المحلي تحسن، والإنتاج والطلبات الجديدة سجلوا أسرع نمو من فبروري. بالمقابل الطلبات من الخارج بقيت ضعيفة، وكلفة مستلزمات العمل ارتفعت بأسرع وتيرة من حوالي 3.5 سنوات مع ضغط الاستيراد والوقود والشحن والتأمين. يعني في شركات عم بتبيع وتشتغل أكتر، بس بنفس الوقت عم تدفع أكتر حتى تكفي، وهيدي نقطة بيعرفها كل صاحب مصلحة. هي زيادة، يعني زيادة الطلب أكيد اللي أداة بتفرح، بس حساب الربح بده ياخد المصاريف الجديدة بعين الاعتبار. حلو نشوف استمرار بالنشاط، ومنتمنى يتحول كمان لفرص عمل واستقرار أكبر، ولكن التقرير بيقول أنه التوظيف تراجع شوي، ولهيك التحسن بعده بحاجة يتوسع حتى يلمسوا ناس أكتر. رح كمل أنا وياكم بأغاني هيك بتغيرنا الأجواء، بنسمعها بعد البريك. رح نكون مع ملحم زين كفي عني، وكمان رح نسمع لألفيس بريسلي ولسعد رمضان. تابعونا.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 تريجري بليس ملبورن.
3: بس على 2ME.

هيدي الغنية قديمة لسعد رمضان بس حلوة كتير. قديه في أغاني عن جد هيك مننسيها وبس نرجع نسمعها منقول أنه كل يوم بدي أسمع على هالغنية قد ما حلوة. عن جد في كتير أغاني صار في كتير أغاني أصلا وصار في ألوان وأشكال واختلافات كتير, والحلو دايما براديو 2ME أنه بتقدم كل الأنواع وبترضي كل الأزواق. أهلا فيكن من جديد مستمعينا, نرجع لعندكن ومع موضوع الغلا. كتير ناس بتسأل إذا الأكل المتوازن صار بده ميزانية كبيرة, خصوصا لما نشوف منتجات مكتوب عليها healthy بس أسعارها غالية. منظمة الصحة العالمية بتذكر أنه أساس الغذاء المتوازن هو تنويع, نوع خضرة, فواكه, حبوب كاملة, كمان مثل نفوت عن نظامنا الغذائي العدس, الحمص, الفاصوليا مع مصادر البروتين المناسبة. والخضرة المجمدة أو المعلبة ممكن تكون خيارات مفيدة كمان إذا ما فيها سكر مضاف أو كمية ملح عالية, يعني مش ضروري كل شيء يكون طازة حتى يكون له قيمة غذائية. ومن التوصيات العامة للي عمرهم فوق 10 سنوات الوصول إلى 400 جرام على الأقل من الخضرة والفواكه بالنهار هو شيء منيح, وفينا نوزعها على الوجبات بدل ما نحاول نكلها كلها مرة واحدة. عمليا من أكلاتنا المعتادة في خيارات كتير, يعني

0: ننتقل لاستديوهات الأخبار مع الزملاء ليوفونا بآخر المستجدات لليوم الخميس 8 أكتوبر، وأنا برجع لعندكم بعد النشرة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرح تشي، حكومة ولاية فيكتوريا، ملبن.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Annie Brown with the top stories. Despite severe rental shortages, landlords are struggling to increase rents due to tenants hitting their affordability limit. New data from property group Domain shows rent is flatlining in most capital cities and has even fallen in Sydney and Canberra in the past 3 months. Economists say the rental market is losing momentum and tenants are looking for cheaper options, choosing to live either at home or renting in a less ideal location. A US judge has ordered the state of Tennessee to preserve all evidence in the failed execution of Christa Pike. 50-year-old Pike has been on death row for 3 decades over the murder of her classmate. Last week, she was given 2 doses of a lethal injection drug, but survived, with her legal team saying she's now awake, angry, and confused. It's unclear if a new execution date will be scheduled. However, Pike's lawyers say they're now seeking a lesser punishment of life in prison. And a shark attack survivor in WA's Midwest says he's alive because of the heroic efforts of multiple bystanders. Mel Ismail was attacked in mid-September while surfing at Glenfield Beach, 4 hours north of Perth. The shark bit off close to a third of his leg. Mr. Ismail says fellow surfer Shannon Dunn put his own life at risk by swimming out to rescue him. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

السلام عليكم ورحمة الله. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي

0: قريبا بأي طريقة، مؤكدا أنها في وضع صعب وأن واشنطن ستعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جهتها نقلت NBC عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب بحث مع فريق الأمن القومي خيار شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أصدر تعليماته للقيادة المركزية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف العمليات القتالية بإيران. يأتي هذا بينما قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إن الرئيس ترامب مرتاح لترك الانهيار الحتمي لإيران يأخذ مجراه، مضيفا أن ترامب لن يسمح للنظام الإيراني بالتلاعب به كما حدث مع رؤساء سابقين. هذا ونفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات منسوبة للحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز وسيطرة إيران الكاملة عليه، مؤكدة على أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يسيطرون بشكل واضح على المضيق. هذا وكان رئيس قوات الباسيج في إيران قد أعلن أن مضيق هرمز يقع عمليا تحت السيطرة الإيرانية. في سياق متصل كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، وأنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز. في السعودية أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد. في الأثناء أعلن المتحدث باسم قوات التحالف تدمير 82 هدفا عسكريا للحوثيين في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، مشددا على أن الاعتداءات على المنشآت المدنية لن تمر دون حساب. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. في المقابل قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين، قال إن الجماعة استهدفت ب11 صاروخا باليستيا 11 تجمعا لقوات حكومية جنوب باب المندب. وعلى وقع الذكرى 3 للحرب في قطاع غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. إذن في سياق هذه التغطية نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. ماذا لديك من جديد أحمد؟
1: هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ولاية تكساس محمد، والتي أكد فيها بأن الحرب ستنتهي قريبا، ولكن ربما اللافت فيها هو تأكيده بأن المحادثات مستمرة مع إيران، ويقول بأن ستيف ويتكوف يعمل بشكل جيد في مسار التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، ويقول إنه يحقق تقدما جيدا في هذا المسار. وفي الحقيقة هذا من التصريحات اللافتة للرئيس ترامب في هذه الأيام، لأنه في الوقت ذاته يقول إن إيران ستنتهي قريبا، وإن هناك بحث لمسألة استئناف الضربات ضد إيران قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة، كما تنقل قناة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن فريق الأمن القومي كان قد ناقش في اجتماع الخطوات المقبلة في المواجهة مع إيران وكذلك الحوثيين. ترامب في تصريحاته من ولاية تكساس يؤكد مرة أخرى للأمريكيين بأن أسعار الوقود ستنخفض مباشرة، بل ويقول بشكل حاد بعد الانتهاء من الحرب ضد إيران، وأن الهدف من هذه الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. تصريحات ترامب هذه تأتي ضمن جولة يقوم فيها على عدد من الولايات لدعم مرشحي الحزب الجمهوري. ولكن موقع أكسيوس في الوقت ذاته كان قد نقل عن حملة كين باكستون، وهو مرشح للحزب الجمهوري في ولاية تكساس، مخاوفه من تأثير أسعار الوقود التي تسببت فيها الحرب في مع إيران على حظوظه الانتخابية، وأن استطلاعات الرأي لم تأتي كما يريد في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن ولاية تكساس هي ولاية محسومة عادة للجمهوريين في السباق الرئاسي وكذلك في سباق مجلس الشيوخ. كانت هناك تصريحات أيضا لافتة لوزير الحرب بيت هاكسس أكد فيها على الاستمرار في الحصار البحري ووصف مسألة استمرار انتشار حاملات الطائرات في المنطقة وهذا الحصار بالمعجزة، وقال إنهم سيستمروا أيضا في العمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ذلك يأتي في الوقت الذي تستمر فيه وسائل إعلام أمريكية كموقع أكسيوس وذي أتلانتيك وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية في التأكيد على أن هناك توجيهات ربما باستئناف العمليات العسكرية. موقع أكسيوس يقول إن البنتاغون قد وجه بالفعل القيادة المركزية الأمريكية للاستعداد لاستئناف القتال.
0: أحمد، إذا ما سلطنا الضوء قليلا معك على مشهد الانتخابات النصفية وتوجهات الناخب الأمريكي اليوم، خصوصا مع حالة اللاسلم ولا حرب، كيف يبدو المشهد هناك؟
1: بلا شك أن الحرب تلقي بظلال واضحة على الحملات الانتخابية وعلى حظوظ الحزبين. حتى الآن استطلاعات الرأي تضع الديمقراطيين في موقف جيد تحديدا في سباق مجلس النواب، أما في سباق مجلس الشيوخ فيبدو السباق حتى هذه اللحظة وفق استطلاعات رأي متعادلا. ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي عادة قد لا تظهر حقيقة ما سيحدث بالفعل في يوم الانتخابات. واضح أيضا أن هناك حشد كبير يعمل عليه الحزبان من خلال مشاركة رؤساء سابقين في حملات المرشحين للحزبين الديمقراطي وكذلك الجمهوري. رأينا باراك أوباما يدعم عبد الرحمن السيد في ميشيغان، ونتابع في الساعات الماضية أيضا استمرار ترامب في دعم المرشحين الجمهوريين، وهذا يضع هذا السباق حساسا للغاية بالنسبة لترامب ولإدارته، والديمقراطيون يحاولون الاستفادة من الأجواء التي خلقتها الحرب ضد إيران تحديدا في الوضع الاقتصادي.
0: أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هناك تبادلا للرسائل عبر الوسطاء بين بلاده والولايات المتحدة. وفي الشأن العسكري، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع أي عدوان إذا اقتضت الضرورة ذلك، حسب تعبيره.
2: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده ستوصل ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسطاء لنقله إلى واشنطن وفق ما نقلت وكالة إيرنا الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية أضاف أن بلاده لديها هذا التفاهم وهذا الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز، ويضيف أن البلدين سينقلان ذلك الاتفاق سيوصلان إلى الهيئة الدولية المعنية. بدوره وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها لكنها جادة أيضا فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، ويؤكد أنها تدافع أيضا في المشاورات والمفاوضات وعبرها عن مصالح إيران وأمنها القومي. عسكريا، هناك هذه التأكيدات على هذه الاستعدادات للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها الولايات المتحدة على إيران. يمضي المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا إلى بعد من ذلك ويقول إن بلاده قد تشن ضربات استباقية كلما رأت ذلك ضروريا لردع من يصفهم بالأعداء.
0: مر السجال النووي بين طهران وواشنطن بمراحل عديدة وبخلافات كثيرة على مستوى التفاصيل الفنية، وينعكس ذلك على شكل الصراع بين الطرفين. المزيد عن تطور السجال التقني بشأن الملف النووي الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: برنامج إيران النووي، العقدة الأصعب بين طهران وواشنطن، ولطالما تغير السجال التقني بشأن تفاصيله وتراكم وتعقد، فأين يقف السجال الآن؟ الإجابة تبدأ من فترة وجيزة قبل انطلاق الحرب الأولى على إيران والتي شنتها إسرائيل يونيو العام الماضي. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
4: من جديد. برجع برحب فيكم مستمعينا، معكم ماريا من قلب بيروت، ومكملين بمشوارنا. وبذكر بطقس بكرة الجمعة بسيدني بتوصل الحرارة لل 22 درجة طقس مشمس، 25 بملبورن و 27 عنا هون ببيروت. بداية هالساعة رح تكون برفقة سلوى أطريب.

0: كلنا بحياتنا في عنا شخص كبير بالعمر أو أشخاص يعني كمان كبار بالعمر بهمونا وموجودين معنا بمحيطنا أو حتى معنا بالبيت. فوقت كبير بالعمر يعني وقتها هالمسن يطلع من المستشفى بيكون في أسئلة كتيرة عند أهله، هل بيقدر يمشي بأمان؟ كيف بدنا نساعده بالبيت؟ وهل محتاج تجهيزات أو متابعة إضافية؟ لهيك حكومة نيو ساوث ويلز أعلنت الأربعاء تمويل بقيمة 7.2 مليون دولار لبرنامج تجريبي بيساعد كبار السن بالتعافي بالبيت وتخفيف الإقامة الطويلة بالمستشفى، والمتوقع يستفيد منه لحد 330 شخص بالسنة. الفرق رح تضم اختصاصيين منهم علاج فيزيائي ووظيفة، صيادلة، اختصاصي تغذية ونطق، وعاملون اجتماعيون، والدعم بيشمل الحركة، تقليل خطر الوقوع، سلامة البيت، المعدات، وتدريب الشخص يلي عم بيعتني بالمريض. البرنامج مخطط يبلش مطلع 2027، والمناطق المشاركة رح تتحدد خلال الأشهر المقبلة، واختيار المستفيدين رح يكون عبر تقييم طبي ومسارات إحالة محلية. وهيدا دعم مهم للعائلة كمان، لأنه المحبة والاهتمام موجودين، بس أحيانا الشخص يلي عم بيعتني بأهله بيحتاج يعرف الطريقة المناسبة للمساعدة وبيحتاج فريق تيرجع له. أكيد هيدا شيء يعني موضوع وخطوة جدا رائعة. رح أترككم مع استراحة صغيرة، وبعد استراحتنا بنرجع سوا للفنانة نوال الزغبي.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: صباح النور محبوبي، صباحا.
4: ألقت الشرطة في سيدني القبض على مسؤول بارز من السكان الأصليين ميكا ماندين في سيدني للتحقيق في ادعاءات اعتداء جنسي على طفل تعود القضية إلى 1986. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: النظر.
1: دايما معكم مستمعينا وراديو تو ام اي بترفقكم كل ايام الاسبوع على مدار الساعة وين ما كنتوا، بتقدروا تسمعونا من فيسبوك او اونلاين عبر 2me.com.au او من خلال ماي سات فيكن تسمعونا لايف. عندي خبر حلو من لبنان بدي احكي عنه، وهو منتخب كرة القدم تحت 17 سنة فاز لأول مرة ببطولة غرب آسيا للناشئين. النهائي لعب نهار الاثنين 5 أكتوبر بالعقبة بالأردن أمام اليمن. بعد تعادل من دون أهداف، لبنان فاز ببينالتيز 4-3. الحارس اسمه مهدي مكي تصدى لركلتين بالنهائي واختير أفضل حارس بالبطولة، والمنتخب بقيادة المدرب رامي اللاذقي كان تأهل كمان على حساب الأردن بالبينالتي يعني بنصف النهائي. واللافت أنه واجه اليمن بالمجموعات وخسر، وبعدها رجع واجهه بالنهائي وفاز باللقب. يعني الفريق عرف يكفي مشواره ويتعامل مع مباراة حاسمة قدام نفس المنافس. هيدا انجاز صراحة بيستحق التشجيع، خصوصي انه عم نحكي عن لاعبين بعضهم ببداية الطريق وبعضهم يعني بعمر كتير صغير. وحلو كمان الولاد يمكن بأستراليا يشوفوا هالجانب من لبنان، شباب عم بيتدربوا وعم بينافسوا وعم بيربحوا. فمبروك للاعبين والجهاز الفني، ونتمنى يلاقوا الدعم والمتابعة حتى يضلوا هيك مستمرين ويبنوا على هالنتيجة. ومع هالخبر الحلو بكمل أنا وياكم كمان بالموسيقى وأجواءنا الحلوة، رح كون معكم بعد الفاصل.
2: Hottest hits in winter.
3: Love, I
2: check them out.

0: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2NE أستراليا.

0: مستمعينا، قرب وقتنا سوا يخلص لليوم الخميس، فرح كون أنا وأنتو عم نختم هالبرنامج اللي بلشناه من الساعة 11 برفقتي بأحلى جولة أغاني. بعد الاستراحة رح نختم فيها، منبلشها مع عمرو دياب، وآخر شي منسمع على وردة. فتابعونا لأنه في كذا غنية حلوين مهضومين بتمنى ينالوا كل أعجابكن. Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME. Playing just hits. Just
1: قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. energysafe دوما. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن

0: بهالأثناء مع نشرة أخبار 2ME، وأكيد بعدها بترجعوا بتكفوا البرامج والموسيقى الحلوة على الموجة 1638 AM. بتمنى تكفوا نهاركم بخير، تبعوا حالكم وإلى اللقاء.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
4: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: تمام الخامسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثانية نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها هادي ببطان. صباح الخير.
6: صباح النور ريتا. في أبرز عناوين الأخبار، مع تصاعد القتال في اليمن، مقتل 3 أشخاص بهجمات على مطارين سعوديين، وسوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية للسعودية في حرب اليمن. روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز. إسرائيل أحيت أمس الذكرى الثالثة لهجوم حماس وسط توترات سياسية تسبق الانتخابات التشريعية، وخمسة قتلى في غارات جوية إسرائيلية في قطاع غزة. مقتل 24 في هجوم روسي بصواريخ ومسيرات على أوكرانيا. وفي فرنسا طلاب المدارس الثانوية يدعون إلى الاجتماع برئيس الوزراء على وقع تظاهرات جديدة مقررة لهم.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا. حرب اليمن وتداعياتها. أعلنت السلطات السعودية أمس مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها.

0: ومطار الملك خالد الدولي في الرياض الثلاثاء والأربعاء من دون أن تحدد الجهة التي نفذتها، علما أن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أعلنوا استهداف المطارين. التحالف أكد أنه نفذ ردا على الهجوم ضربات استهدفت ودمرت 82 هدفا عسكريا مشروعا، من بينها منشآت للحوثيين مخصصة للصواريخ الباليستية في مناطق جبلية ومراكز قيادية وسيطرة وأنظمة اتصالات ومواقع لتجمع المقاتلين الحوثيين. من الرياض أحمد الديحاني.
1: 3 ضحايا من المدنيين جراء استهداف لمطاري أبها والرياض، إذ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء تعرض مطار أبها والملك خالد لاعتداءين استهدفا مرافقهما، نتج عن ذلك حالة وفاة لمقيمين 2 من الجنسيتين الجزائرية والمغربية و28 إصابة لمواطنين ومقيمين آخرين. أما استهداف مطار الملك خالد بالرياض فأسفر عن حالة وفاة لمقيم من الجنسية السودانية و8 إصابات بين الطفيفة والبليغة. من جانبه أعلن التحالف الذي تقوده السعودية تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء استخدمت لاستهداف الرياض، وحدد التحالف 3 مواقع مرجحة لمنصات إطلاق الصواريخ في صعدة وصنعاء وعمران في الشمال اليمني، فيما جرى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط في الجنوب السعودي. وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلنت من الرياض إطلاق عمليات فجر اليمن بهدف استعادة صنعاء والساحل الغربي لليمن. أحمد الديحاني، الرياض، منتكال الدولية.
0: قال مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري إن دمشق تدرس بعناية تقديم مساعدة عسكرية لحليفاتها الرئيسية السعودية في وقت تتصاعد فيه الحرب على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. الخيارات قيد الدراسة وتشمل تقديم مساعدات دفاعية لحماية المملكة من الهجمات أو نشر قوات بمهام هجومية لمساعدة القوات اليمنية المدعومة من السعودية في قتال الحوثيين. وعلى وقع معارك طاحنة متواصلة في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية، أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص. لنستمع إلى ما قاله في هذا السياق لنضال شقير الرشيد الفقيه رئيس منظمة مواطنة.
2: أنا في تقدير هذه القوات المتواجدة في شمال تيغراي بالأخص هي ليست جديدة، وإنما قوات موجودة منذ الحرب الأولى، حرب التيغراي الأولى في العام 2022. فبالتالي هنالك قوات سواء كان من إريتريا موجودة داخل إقليم تيغراي، بالإضافة إلى ذلك القوات الأمهرية وبالأخص ميليشيات فانو. فبالتالي هذا يعني بأن ما زالت القوات الإريترية موجودة داخل أثيوبيا، وهي أيضا مشاركة في هذه العمليات العسكرية ربما لصالح جبهة تحرير التيغراي باعتبار أن التحالفات والولاءات تغيرت. فضلا عن ذلك هذا يعني بأن أثيوبيا ستواجه تحدي كبير في إخراج هذه القوات، لا سيما إذا استحضرنا في الماضي الحرب الدروس التي استمرت لأكثر من عام في الصراع الحدودي بين إريتريا وكذلك أثيوبيا. فبالتالي هذا مؤشر في مقبل الأيام أن تكون هنالك ربما حرب حدود أو حرب أوسع من ذلك من خلالها تخوض أديس أبابا حرب لاسترجاع أراضيها، وفي الاتجاه الآخر ينظر لها الجانب الإريتري باعتبارها رغبة أثيوبية للتوسع وكذلك الانفتاح نحو البحر الأحمر عن طريق ميناء عصب.
0: الصوت كان يتعلق بالوضع في أثيوبيا، نعتذر على هذا الخطأ. في جديد المواقف بشكل إيران، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. تقرير منى ذويبية.
3: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على المضيق، وإن حركة النفط عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، معتبرا أن العقوبات دفعت الاقتصاد الإيراني إلى وضع بالغ الصعوبة. لكن طهران تقدم رواية مختلفة. الحرس الثوري يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية، وأن فتحه مرتبط بشروط تطرحها إيران. وبين الروايتين جاءت واقعة الهجوم على ناقلة النفط داخل المضيق لتؤكد أن عودة تدفق النفط النفط لا تعني أن الملاحة عادت إلى طبيعتها ولا أن خطر التصعيد قد انتهى. وفي موازاة ذلك تشدد واشنطن على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا، بينما تريد طهران إنهاء الحرب ورفع العقوبات. هذا التوتر يمتد جنوبا أيضا مع تصعيد الحوثيين في اليمن، ما يضع باب المندب في قلب معادلة أمن الطاقة والملاحة.
0: شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء على حق الولايات المتحدة في استعراض قوتها الوطنية، وذلك في خطاب قوي اللهجة ألقاه في أثينا، معتبرا أنه يتعين على أوروبا أن تستفيق من سباتها الطبيعي. وصرح روبيو خلال زيارته لأثينا: تكاد كميات النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع، ومن ثم فقد فقدوا السيطرة الكاملة، في إشارة إلى إيران على المضيق الحيوي لصادرات المحروقات من الخليج. أخبار الخامسة صباحا دائما من مونت كارلو الدولية في باريس. أحيت إسرائيل هذا الأربعاء الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، قبيل انتخابات تخيم عليها تداعيات ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخها. وردت إسرائيل على الهجوم غير المسبوق بحرب مدمرة أوقعت عشرات آلاف القتلى في قطاع غزة وحولت أجزاء واسعة منه إلى ركام. ورغم التوصل إلى وقف إطلاق النار لم تتوقف الغارات، وكان آخرها يوم أمس. زياد حلبي والتفاصيل.
4: في تل أبيب ارتفعت المطالبة بالمحاسبة في ذكرى 7 من أكتوبر، بينما انشغل نتنياهو بنفي أنه تجاهل التحذيرات قبل الهجوم. عشرات الآلاف بينهم مئات من عائلات القتلى أحيوا الذكرى مطالبين باللجنة تحقيق الرسمية ورافضين إعادة كتابة تاريخ ما جرى. حضر قادة المعارضة من دون خطابات ولم يدعى أي مسؤول حكومي. نتنياهو تلقى اتصالا من ترامب ونفى ما أورده تحقيق إعلامي عن تلقيه سلسلة تحذيرات قبيل الهجوم وتجاهلها. واتهمت المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي كما وزير الدفاع باستغلال تحذيرات أمنية حقيقية وتضخيمها للتأثير على الناخبين. وفي استطلاع للرأي كشف فجوة مع خطاب الانتصار، قال 63% من الإسرائيليين بأنهم يرون أن حدثا بحجم 7 من أكتوبر يمكن أن يتكرر في إسرائيل، ويؤيد 54% لجنة تحقيق رسمية يشكلها رئيس المحكمة العليا. هكذا لم تغلق سنوات الحرب ملف الإخفاق ولم تنهي المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو.
0: وتزامنا مع إحياء إسرائيل الذكرى الثالثة لهجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر الذي شكل شرارة اندلاع الحرب في غزة، قتل 5 فلسطينيين أحدهم متطوع في الدفاع المدني أمس في غارات إسرائيلية في القطاع وفق الدفاع المدني. وفي الضفة الغربية الوضع على حاله من التصعيد الإسرائيلي، وبرأي عادل عطية المندوب الفلسطيني الدائم لدى اليونسكو، ليس منفصلا عن الوضع في الضفة. لنستمع إلى ما قاله لإيمان الحمود.
5: الدليل على أن رغبة دولة الاحتلال لم تكن في فقط كما ادعت باستهداف البنية التحتية العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، الهدف هو سياسة التهجير لحسم الصراع حول القضية الفلسطينية. إذا ما نظرنا إلى ما يحدث في الضفة الغربية، وهي بالمناسبة لا تسيطر عليها حماس، نحن من ندير شؤون الشعب الفلسطيني أي الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، إذا ما نظرنا إلى سلوك دولة الاحتلال والاعتداءات، هذا يثبت ما نقول بأن ما يحدث على الأرض هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية وشن حرب شاملة على الشعب الفلسطيني، مصادرة الأراضي، التطهير العرقي واقتلاع الفلسطينيين من قراهم ومن مدنهم، التجويع، سياسة التجويع حتى في الضفة الغربية، وفرض الحصار على جميع القرى وعلى جميع المدن الفلسطينية لخلق واقع معيشي صعب بهدف دفع الفلسطينيين إلى المغادرة.
0: عادل عطية المندوب الفلسطيني الدائم لدى اليونسكو. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال ليلة الثلاثاء الأربعاء عن مقتل 28 شخصا على الأقل، بينهم 5 أطفال قضوا في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد وفق أحدث حصيلة أعلنتها أجهزة الإغاثة الأربعاء. في الأثناء صعد الاتحاد الأوروبي ضغوطه على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا بفرضه حزمة جديدة من العقوبات في خطوة تتزامن مع تصعيد على المستوى العسكري والاستراتيجي بعد اختبار فرنسا صاروخا باليستيا نوويا من غواصة. وفي ظل هذا التوتر، لماذا تنظر موسكو إلى التحركات العسكرية للناتو في البلطيق باعتبارها تهديدا خطيرا إلى درجة التلويح باستخدام السلاح النووي؟ تقرير منى ذويبية.
3: روسيا تراقب تغيرات أساسية حول حدودها، قوات وبنية عسكرية أمريكية وأطلسية تقترب من الأراضي الروسية خصوصا من كالينينغراد، الجيب الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا. ليتوانيا التي صوت برلمانها في قراءة أولية على رفع الحظر الدستوري على القواعد العسكرية الأجنبية وأسلحة الدمار الشامل، وإن كان لا يعني أن أسلحة النووية ستنشر فعلا في ليتوانيا، لكنه فتح الباب قانونيا أمام الاحتمال. وهنا تكمن أهمية ممر سوالكي. هذا الممر هو الطريق البري الوحيد تقريبا الذي يربط ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ببقية دول الناتو، وفي الوقت نفسه يفصل كالينغراد عن بيلاروسيا الحليفة لروسيا. ولذلك فإن أي مواجهة عسكرية يصبح السؤال بالنسبة لموسكو: هل تستطيع روسيا حماية كالينغراد والحفاظ على الاتصال بها، أم يمكن للناتو أن يعزلها؟ ومن هنا جاء التلويح الروسي بالنووي. موسكو تقول عمليا إن عزل كالينغراد أو تعريضها لهجوم سينظر إليه كتهديد بالغ الخطورة، وقد يستدعي استخدام كل الوسائل المتاحة بما فيها السلاح النووي. وهذا ما حذرت منه روسيا في 30 سبتمبر، بينما وصفه الناتو بأنه خطاب نووي وخطير ودعا إلى خفض التصعيد.
0: أكدت السلطات الروسية عدم وجود أي خطر وبائي في سيبيريا عقب وفاة موظفة في مختبر بمعهد متخصص في أبحاث الطاعون، منددة بمعلومات مضللة كما قالت حول هذه القضية في ظل تزايد المطالبات بمزيد من الشفافية. في أخبار فرنسا، دعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية أمس إلى الاجتماع برئيس الوزراء سيباستيان لوكورني الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء حراك طالبي حراك الطلاب عشية تظاهرات جديدة مقررة اليوم. لنستمع إلى رئيس الوزراء الفرنسي الذي أعلن أمس عن جملة من الإجراءات باتجاه مظاهرات الطلاب.
6: خلافا لما يروج له البعض ويكررونه، فإن قوات الأمن ليست لديها تعليمات بمواجهة طلاب الثانويات، فمهمتها تكمن في حماية الممتلكات وقبل ذلك في حماية الأرواح وإنفاذ القانون وضمان الوصول للمؤسسات التعليمية، ويتعين عليها في سبيل ذلك التصرف بشكل متناسب في ظل ظروف غالبا ما تكون بالغة الصعوبة، وهو أمر يجب الإقرار به، وأود أن أؤكد لهم دعمنا. ولكن عندما يتعرض شاب لإصابة خطيرة يجب أن تكشف التحقيقات عن ملابسات الحادث بكل شفافية تماما كما هو الحال في أي اعتداء يمس الأشخاص. احترام دولة القانون واجب على الجميع، غير أن غضب الشباب لا ينشأ من فراغ، فلا أحد يمكنه أن يقف غير مبال أمام المخاوف التي يعبرون عنها. فهؤلاء الطلاب كانوا أطفالا أو في بداية المراهقة إبان فترة جائحة كوفيد.
0: استمعنا إلى رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني. وفي مواجهة التذمر من غلاء أسعار المحروقات، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سحب 10 ملايين برميل من الديزل من مخزونات الدولة الاستراتيجية
7: In Sydney this afternoon on Parramatta's James Roos Drive near Victoria Road, there's a three-vehicle pile-up, all directions affected with heavy traffic. The Barara Waters Ferry between Bay Road and Barara Waters Road has been out of service this afternoon. And in Melbourne this afternoon, we've also got a few problems, including a crash on the Monash Freeway inbound at Belgrave Hallam Road, the crash at Waterways Springvale Road closed northbound at Governor Road. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade-in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. 1638 2ME Australia.
8: مع الفنان راغب عليمي منبلش مشوارنا هون راديو 2ME 1638 AM.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين أنتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. وصلنا سوا ليوم الخميس اليوم 8 من شهر أكتوبر تشرين الأول. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 23 على الصعيد ملبن. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درافت أون بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. أما برامج 2ME مكملة معكم على مدار الساعة ورا الساعة 7 أيام بالأسبوع. مشوارنا حافل اليوم, كونوا معنا وتابعونا تانا أكيد نتعرف على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية بالإضافة لكل الأخبار العالمية بتتابعوها عبر أثير راديو 2ME كل ساعة على رأس الساعة. كمان بسياق مشوارنا رح وفيكم بمعلومات صحية غذائية ونفسية, كونوا معنا وتابعونا هيدا. عداكن عن الموسيقى الحلوة, منوعات موسيقية غير شكل تستمعوا لها بس من عنا من هون من راديو 2ME لكل الأغاني الجديدة منتوقف تنتعرف عليها سوا. رح نتوجه لأول فاصل استراحة ومنرجع تنبلش مشوارنا. مرحبا,
1: هاي معكم كلود, ما تنسوا تلقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا, يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية, فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك, اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
4: Authorized by S. Blumel, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
5: There's only one network with all the coverage and no pull. No. There's only one original 2ME.
0: نتابع برفقتكم مع الفنان سعد رمضان هون راديو 2ME 1638 AM.

0: فاصل استراحة ومتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدين.
1: Will Howard Evans with the top stories. There are fresh signs the nation's soaring rental market may have reached its peak. Sydney has recorded its first decline in house rents since December 2024, while nationally, capital city prices remained flat in September. The data suggests that even though vacancy rates remain at record lows, renters just can't afford to pay anymore. Domain says the slowdown is challenging the long-held relationship between tight rental supply and price growth. Snowtown murderer James Vlasakis has left the Adelaide Pre-Release Centre after having his parole confirmed almost a month ago. The decision to release the Bodies in the Barrels killer follows the completion of his non-parole period. Vlasakis was handed a life sentence with a non-parole period of 26 years for his involvement in the murders of Fred Brooks, Gary O'Dwyer, David Johnson and his half-brother Troy Ude. New South Wales police officers carrying assault rifles will soon be visible on the streets of Sydney. It's part of an elite new unit set up in the wake of the Bondi Beach terrorist attack. Armed rapid response officers will be deployed from November. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: إن 4:30 صباحا بتوقيت باريس تواصلون الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
3: موجز الأخبار مع سليمان ياسيني. صباح الخير سليمان.
4: ريتا هذا مستمعين الكرام صباحكم سعيد. البداية من الشرق الأوسط حيث أعلنت السلطات السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات استهدفت مطاري أبها والملك خالد الدولي في الرياض, وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء. وبينما لم تحدد الرياض الجهة المنفذة, أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن استهداف المطارين. وتزامنا أعلن التحالف الذي تقوده السعودية تدمير منصة لإطلاق صواريخ باليستية قال إنها استخدمت في الهجوم على الرياض بعد اعتراض صاروخ أطلق باتجاه شمال العاصمة السعودية. وفي سوريا تدرس دمشق إمكانية تقديم مساعدة عسكرية للسعودية وفق مسؤولين أمريكيين وسوريين, فيما أكدت دمشق وقوفها إلى جانب الرياض مع استمرار تركيزها على أولوياتها الداخلية. أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإيراني مسعود بزشكيان استعداد موسكو للمساعدة في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. في المقابل تشدد واشنطن على ضرورة أن تخفض طهران بشكل ملموس قدراتها في تخصيب اليورانيوم باعتبار ذلك شرطا لإنهاء الحرب بين البلدين حسب تصريح نائب الرئيس جي دي فانس, فيما ترى طهران أن المطالب الأمريكية بشأن برنامجها النووي تتعارض مع مطالبها. وفي تطور آخر, أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة قبالة الساحل الشمالي لقطر بعد تعرضها لعدة مقذوفات مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا لم تحدد حصيلتهم. في فرنسا تتواصل الاحتجاجات الطلابية إذ دعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية إلى لقاء رئيس الوزراء سيباستيان لوكورني عشية تظاهرات جديدة, كما استدعت باريس السفير الإيراني احتجاجا على ما وصفته بحملة تضليل إيرانية بشأن الحراك الطلابي في فرنسا. أحيت إسرائيل الذكرى الثالثة لهجمات السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023 وسط إجراءات أمنية مشددة. هجمات أسفرت حينها عن مقتل أكثر من 1200 شخص وخطف 251 آخرون إلى قطاع غزة. هذا وردت إسرائيل على الهجوم غير المسبوق بحرب مدمرة على قطاع غزة. وفي آخر التطورات, أفاد الدفاع المدني في غزة بمقتل 5 فلسطينيين بينهم متطوع في الدفاع المدني في غارات إسرائيلية جديدة. في أوكرانيا أسفرت ضربات روسية عن مقتل 28 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال إثر استهداف مبنى سكني بصاروخ في شمال.
5: In Sydney this afternoon at Parramatta, a triple vehicle crash has been getting sorted out. James Roos Drive near Victoria Road. Carlingford meantime, a northbound Pennant Hills Road bus breakdown just past Adderton Road. And in Melbourne, a crash in Collingwood on Johnston Street just past Hoddle Street. Delays in both directions. Slow outbound on the Hume Freeway from Craigieburn Road through to Donnybrook Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM يوم الخميس اليوم 8 من شهر أكتوبر تشرين الأول. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة، على الصعيد ميلبن أقصاها بتوصل ل 23. من جولتنا الغنائية تعرفنا على جديد الإصدارات الموسيقية عبر أثير راديو 2ME. منروح هلأ لفاصل استراحة.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحث اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
0: جولتنا الغنائية رائعة جدا، بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 هون راديو 2ME. مرحبا.
1: 2ME Australia and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia 2ME Gold بالfavorite section. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلأ على تطبيق iHeart.
2: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي.

0: اس قم بزيارة easyelectric.sec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: Australia News.
4: الأموال الإيرانية تتدفق مجددا. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وماريوس عادل.

عناوين لبانوراما. في ذكرى 7 أكتوبر، هل الجنوب على أبواب مرحلة جديدة من العنف؟ أموال إيرانية للحزب رغم الحصار. سلام لا تعارض بين احترام الطائف وإصلاح النظام. نديم الجمي، لبنان لم يعد يحتمل أي حرب جديدة. وروبيو، إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز. وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. تفاصيل النشرة مع حلول ذكرى 7 أكتوبر، هل نحن في مرحلة الوقت الضائع أم على أبواب جولة جديدة من العنف في الجنوب؟ في هذا الإطار، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة لأرمينيوز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرس شن عملية عسكرية واسعة خلال الأسابيع القليلة القادمة لاستغلالها كورقة انتخابية تعيد ترميم شعبيته وتغطي على الإخفاق الأمني في أحداث 7 أكتوبر 2023. ولكن قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى ما أوردته رويترز بأن حزب الله المدعوم من إيران حصل على 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع إسرائيل هذا العام، وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره الذين تحملوا وطأة الصراع، بحسب ما نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين. وذكر المصدران أن حزب الله تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تشديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى حليف طهران اللبناني. وبحسب المصدرين، فإن الأموال الإيرانية المخصصة لحزب الله ترسل عبر وسطاء يتقاضون 4 أمثال الرسوم المعتادة بسبب ارتفاع المخاطر. وأشارت المصادر لرويترز إلى أن حزب الله يواجه صعوبة متزايدة في تحويل الأموال عبر شركات الصيرفة، وسيستخدم الأموال الإيرانية لدفع مبلغ يقدر ب $3,000 لكل عائلة نازحة، وأن إيران دفعت عمولة 20% لإيصال أموال لحزب الله الشهر الماضي. في التحركات، تزور الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس لبنان اليوم وغدا، وتلتقي عددا من المسؤولين. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التقى اليوم وزير الطاقة والمياه جو صدي وتم

0: يتبنى عليه معالجة أسباب اعتكافه. وإلى ذلك اطلع رئيس الجمهورية من وفد ساسان فرانس على إجراءات تعزيز حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية في لبنان. كما تسلم رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتضمنت دعوة لحضور حفل افتتاح أسبوع أبو ظبي للاستدامة. ومن القصر الجمهوري النائب الدكتور سليم الصايغ أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية ولا سيما المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وتعزيز الثقة ونشر الطمأنينة بين المواطنين. وعلى صعيد آخر أكد رئيس الجمهورية أن محاولات تسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه لأهداف سياسية والكلام عن ارتفاع في سعر صرف الدولار وحصول أزمات مماثلة لما حصل في العام 2019 بهدف خلق بلبلة وتهميش محاولات النهوض بلبنان لا يمكن السماح بها. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا من اتحاد بلديات منطقة البترون برئاسة رئيس الاتحاد روجي يزبك، وعرض معهم شؤون منطقة البترون وحاجاتها وأوضاع البلديات فيها. رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام أكد اليوم في افتتاح معرض بين سطور الدستور لمناسبة مرور 100 عام على إقرار الدستور أن لا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة.
1: لا تعارض بين حماية التعدد وبناء الدولة، ولا تعارض بين احترام الطائف وإصلاح النظام، ولا تعارض بين الوفاء للدستور وتطويره. على العكس، الدولة هي التي تحمي التعدد، والإصلاح هو الذي يحمي الطائف من الجمود، وتطوير الدستور هو الذي يحافظ على قدرته على إداء وظيفته. لذلك فإن أفضل تكريم لمئوية الدستور ليس أن نحتفل بعمره، بل أن نحقق غايته، أن تكون لدينا دولة قوية بالقانون لا قوية على القانون، دولة تحمي الحرية لأنها سيدة، وتحمي التعدد لأنها عادلة، وتطبق القانون لأنها تمتلك وحدها السلطة الشرعية. الدولة هي الضمانة، والدستور هو عقد هذه الضمانة. بعد 100 عام علينا أن نستعيد هذا المعنى، فأفضل ما نكرم به الدستور في مئويته أن نعيد إليه دوره ومعناه.
0: النائب نديم الجميل كتب عبر اكس سيبقى 27 الاول درسا للتاريخ وللمستقبل، اما ما يعنينا اليوم فهو وصل سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ودعم المفاوضات مع اسرائيل للوصول الى حل نهائي. لبنان لم يعد يحتمل اي حرب جديدة، ولا يجب ان يكون ساحة للصراعات الاخرين او لحروب اسناد بعيدة كل البعد عن مصلحة لبنان وشعبه. النائب فؤاد مخزومي جدد خلال لقائه سفير بلغاريا التأكيد ان تعافي لبنان يبدأ باستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، واعتبر أن مصلحة لبنان يجب أن تبقى المرجعية الوحيدة لقراراته الوطنية. وزير العدل عادل نصار عرض مع سفير السويد في لبنان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيد القضائي والدعم الذي يمكن أن نقدمه في هذا المجال في الوقت الحاضر ومستقبلا. اعتكاف الوزير جوصدي يفتح نافذة على تاريخ الاعتكافات في لبنان، تقرير يلقي الضوء.
2: الاعتكاف في النظام اللبناني غير موجود، فإما استقالة أو إقالة، وبالتالي لا نتائج دستورية تترتب على قرار الوزير بالاعتكاف سوى توجيه رسالة سياسية إلى الحكومة. ومسلسل الاعتكافات موجود تاريخيا في لبنان سواء على مستوى رؤساء الحكومات أو الوزراء.
3: عام 1969 اعتكف رئيس الحكومة رشيد كرامي أشهرا على خلفية الاشتباكات بين الجيش والفصائل الفلسطينية.
2: عام 73 اعتكف صائب سلام ثم استقال بعد عملية اغتيال نفذها كوماندوس إسرائيلي لقادة فلسطينيين في فيردون.
3: بعد الطائف اعتكف رفيق الحريري عام 1994 احتجاجا على رفض مجلس النواب لمشروع حكومي قدم إلى للمناقشة.
2: عام 2019 اعتكف سعد الحريري لاعتراضه على التدخل في وضع جدول أعمال مجلس الوزراء متمسكا بالمادة 64 من الدستور التي تنص في فقرتها السادسة على دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ووضع جدول أعماله وإطلاع رئيس الجمهورية مسبقا عليه، علما أن المادة 53 تعطي رئيس الجمهورية في الفقرة 11 عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
3: عام 2015 امتنع تمام سلام عن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في خلال ما عرف بأزمة النفايات.
2: على مستوى الوزراء اعتكف وزير الاتصالات بطرس حرب في 13 آب 2015 اعتراضا على سياسة الحكومة.
3: عام 2005 علق 5 وزراء يمثلون حركة أمل وحزب الله مشاركتهم في حكومة فؤاد السنيورة لاعتراضهم على تصويت مجلس الوزراء على قرار تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتورطين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
2: وعام 2021 قاطع وزراء حركة أمل وحزب الله حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
0: موظفو الإدارة العامة إلى التصعيد والتفاصيل مع مجد العيد.
4: اتساع التباعد المتزايد بين مستويات الدخل والنفقات الضرورية مترافقا مع غلاء أسعار المحروقات الذي فاقم كلفة المعيشة دفع بالهيئات العمالية إلى تصعيد تحركاتها الاحتجاجية. رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حميدي أكد عبر صوت لبنان إقفال الإدارات الرسمية والبلديات يومي غد الخميس والجمعة.
5: حتى اللحظة موضوع النقل مثبت عند 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل، وبالتالي موضوع التصعيد بلشنا فيه بدءا من يوم غد، لأن نحن سابقا من شهر 4 كنا أعلننا نهار الجمعة هو إقفال قصري، أي بمعنى الموظف ما بقى قادر يجي كل الشهر على مركز عمله، وبالتالي ثبتنا نهار الجمعة إقفال بدءا من يوم غد. وفي إطار التصعيد يلي اعتمدناه قررنا يكون نهار الخميس الى جانب نهار الجمعة اقفال قصري، وبعد ذلك اسبوع القادم سيكون لنا اعتصام مركزي في بيروت.
4: في ظل ارتفاع اسعار المحروقات حل بدل النقل في اولويات شروط الزيادة.
5: كان مطلبنا الاساسي رواتب عادلة، لكن للأسف وصلنا اليوم لمرحلة صار بدل النقل هو ضاغط علينا بشكل يومي، والراتب القليل عم يستنزف في سبيل دفعه بدل محروقات. فالمطلب الأساسي وبطريقة عاجلة أصبح بدل النقل اللي هو 10 لتر، لأنه لا يعقل الموظف يدفع من راتبه ليغطي بدل النقل. الخطوات الممكن نوصلها نحن على الطريق للوصول إلى الأضراب الشامل إقفال كافة الإدارات. حاليا بعثنا أول إشارة هي إقفال يوم الجمعة، الحكومة ما توقفت هذه الإشارة، رجعنا ضفنا نهار تاني هو الخميس على أمل أنه تفهم هذه الإشارة، وإلا واصلين للوضع يلي ما بنتمناه وهو الإقفال التام.
4: الأزمات المعيشية والاقتصادية المتلاحقة تفاقم معاناة المواطنين. مجدرين عيد، صوت لبنان.
0: أمنيا تحدثت معلومات غير رسمية اليوم عن اشتباكات بين دورية تابعة للجيش ومجموعة من المهربين السوريين في جرود عسفال خلال ملاحقة الجيش للمهربين في المنطقة الحدودية. وفق مصدر أمني تخلل الاشتباك تبادل لإطلاق النار من دون تسجيل أي إصابات في صفوف الجيش أو المهربين، وتواصل وحدات الجيش اللبناني إجراءاتها الميدانية في المنطقة لملاحقة المهربين وضبط الحدود. لبنان يوقع على الإعلان المشترك لإطلاق نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. فما هو آيماك في خاص صوت لبنان مع باسم أبو سرحان؟
3: خاص صوت لبنان. الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا أو ما يعرف بأيماك هو مشروع استراتيجي أعلن عنه في خلال قمة مجموعة 20 في نيودلهي في أيلول من العام 2023، ويهدف إلى إنشاء ممر تجاري ولوجستي يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط من خلال الجمع بين النقل البحري والسكك الحديدية. وقع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع كل من الهند، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا. ويلحظ المشروع المرور أيضا عبر الأردن وميناء حيفا في إسرائيل.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا، لافتا إلى أن إيران تنفق المال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله. في هذا الوقت أشارت مصادر لرويترز إلى أن السعودية تفتح تحقيقا منفصلا عن التحقيق الجنائي الإماراتي يتعلق بالسلامة بشأن واقعة رحلة طيران فلاي دبي. ونقلت رويترز عن كبير محققي الحوادث في إسرائيل قوله إن إسرائيل ستشارك في التحقيق السعودي المتعلق بالسلامة، لكننا لم ندعى إليه بعد. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو غدا غائم جزئيا، فيما تتراوح الحرارة بين 20 و28 درجة، تنشط الرياح الشمالية الشرقية أحيانا. والآن إلى التقرير الاقتصادي، ودائما عبر صوت لبنان.
6: اختتمت معظم بورصة الخليج تعاملات اليوم على
7: In Sydney's west at Parramatta, an earlier three-vehicle pileup has now been towed southbound from James Roos Drive near Victoria Road, but still busy. Heading north towards the central coast, the M1 at Bar Point, a triple-vehicle pileup on the Jolles Bridge, and in Melbourne this afternoon, the Calder Freeway outbound past Keilor Park Drive, then again from Sunshine Avenue to Calder Park Drive. Did someone say family dinner sorted? Head into Aldi for beef rump steak. Bulk packs only $19.99 a kilo. Save $5 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good, different. Traffic for Sydney and Melbourne from 16:38 to ME Australia.
8: من استديوهات الأخبار تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 4. بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الخميس اليوم 8 من شهر أكتوبر تشرين الأول. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. أما حركة طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة بس، 23 على الصعيد ميلبن. مرحبا لك المستمعين الكرام على راديو 2ME 1638 AM. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يتابعونا على 2ME

0: العودة لمتابعة مشوار الدروب تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2MA 1638 عام. نروح لأسعار المنازل في أستراليا، تجاوزت المليون دولار خصوصا في سيدني وكوينزلاند. ملبن هي الأرخص في أستراليا مقارنة بالمدن الكبرى، حوالي 35% من الأستراليين أو ما يعادل 9 مليون شخص قالوا منذ فترة إنهم لن يستطيعوا شراء أي منزل في حياتهم. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2MA 1638 AM. استراحة ونكمل. 2MA The
1: Original. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية.
0: جولة إخبارية لتمام 4:30 من تبع السوا عبر أثير راديو 2MA 1638 AM.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2MA أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحث اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: Will Howard Evans with the top stories. There are fresh signs the nation's soaring rental market may have reached its peak. Sydney has recorded its first decline in house rents since December 2024, while nationally, capital city prices remain flat in September. The data suggests that even though vacancy rates remain at record lows, renters just can't afford to pay anymore. Domain says the slowdown is challenging the long-held relationship between tight rental supply and price growth. Snowtown murderer James Vlasakis has left the Adelaide pre-release centre after having his parole confirmed almost a month ago. The decision to release the Bodies in the Barrels killer follows the completion of his non-parole period. Vlasakis was handed a life sentence with a non-parole period of 26 years for his involvement in the murders of Fred Brooks, Gary O'Dwyer, David Johnson and his half-brother Troy Ude. New South Wales police officers carrying assault rifles will soon be visible on the streets of Sydney. It's part of an elite new unit set up in the wake of the Bondi Beach terrorist attack. Armed rapid response officers will be deployed from November. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast. 2MA.
7: أخبارية صباحية. أهلا بكم مشاهدينا، إليكم أبرز العناوين. يوم جديد من التعبئة الطلابية وإغلاق المدارس الثانوية مرتقب اليوم في فرنسا. غدا إعلان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تفهمه لهواجز طلاب الثانويات وتعهده باتخاذ قرارات نهاية الشهر الجاري استجابة لغضب المحتجين. الحوثيون يتبنون الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض بصاروخ باليستي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في هجمات على مرافق مطاري أبها والرياض. والتحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير أكثر من 80 هدفا عسكريا في الحديدة ومأرب والجوف وصعدة. مقتل 28 شخصا على الأقل بينهم أطفال في ضربات روسية على أوكرانيا. وزيلينسكي يعلن استهداف منشأتين نفطيتين روسيتين كرد على الهجمات الروسية المتكررة.

0: تشهد فرنسا اليوم موجة واسعة من الإضرابات والتظاهرات المرتقبة التي دعت إليها منظمات طلابية ونقابات عمالية مختلفة تحت شعارات متعددة تشمل قطاع التعليم. مظاهرات تأتي غدا تأكيد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تفهمه غضب وهواجس طلاب المدارس الثانوية، معلنان اتخاذ قرارات نهاية الشهر الجاري استجابة لمطالب المحتجين من طلاب الثانويات. كلمة لوكورنو التي ألقاها أمس لمحاولة امتصاص غضب الحركة الشعبية الحركة الاحتجاجية الطلابية تأتي في وقت تشهد فيه حركة الاحتجاجات تراجعا في الزخم وفقا لوزارة التربية الوطنية، ففي بعض المدارس الثانوية استؤنفت الدروس ويجري تنظيم حوار، بينما تستمر عمليات الإغلاق في أماكن أخرى مدعومة بمشاركة طلاب جامعيين.
1: مطالب بدأت من داخل المدارس ثم خرجت إلى أبوابها. طلاب الثانويات يطالبون بتعويض غياب المدرسين وتحسين أوضاع المباني والمختبرات وتخفيف ضغط الأيام الدراسية وكلفة الوجبات. في مرسيليا أمام ثانوية ماري كوري يقول الطلاب إن تحركهم كان سلميا، لكن مع تدخل قوات الأمن لإنهاء الإغلاق تغير المشهد.
2: كنا جميعا جالسين والمدرسون في الصف الأول، وصلت الشرطة وبدأت بالتقدم. أحد الطلاب تعرض للضرب فسقط على رأسه ونزف بغزارة.
1: ومن مرسيليا إلى باريس التوتر نفسه. أمام سيونس بو طلاب جامعيون وطلاب ثانويات وجها لوجه مع قوات الأمن وسط استخدام الغاز المسيل للدموع وطوق أمني واحتكاكات أعادت إلى الواجهة الجدل بشأن طريقة التعامل مع هذا الحراك. رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو أكد أن قوات الأمن لم تتلقى تعليمات بمواجهة طلاب الثانويات وأن تدخلها يجب أن يبقى متناسباً.
3: مهمة قوات الأمن حماية الأشخاص والممتلكات وفرض احترام القانون، وعندما يصاب شاب بجروح خطيرة يجب أن تكشف التحقيقات ملابسات الحادث بكل شفافية.
1: وفي موازاة الجدل الأمني علق وزير الداخلية استخدام القنابل الصوتية بعد إصابة طالب فقد يده. أما الحكومة فأعلنت عن 5 مسارات للعمل تشمل تعويض غياب المدرسين وتحسين ظروف المؤسسات وإعادة تنظيم الوقت المدرسي، وجعل باركورسوب أكثر وضوحاً إلى جانب تعزيز مشاركة طلاب الثانويات. وعلى المستوى المالي تقول الحكومة إن موازنة التربية الوطنية لعام 2027 سترتفع إلى 64 مليار يورو بزيادة 1.2 مليار يورو.
0: في سياق متصل استدعت فرنسا السفير الإيراني أمس على خلفية ما وصفه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بأنها حملة تضليل إيرانية استهدفت حركة احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا. وكانت طهران قد استدعت يوم الثلاثاء المبعوث الفرنسي في طهران على خلفية الاحتجاجات الطلابية المستمرة، متهمة باريس بالمعاملة العنيفة للمتظاهرين وبارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. إلى إسبانيا الآن التي تتمدد فيها الحركة الاحتجاجية عبر كافة المدن الإسبانية، وقد دعت أبرز النقابات الإسبانية أمس إلى إضراب عام في 11 من تشرين الثاني نوفمبر، سعيا منها لزيادة الضغوط على الحكومة في قضايا السكن والإيجار قبل الانتخابات التشريعية المبكرة. في الأثناء توفيت ماري كارمن أباسكال المرأة المسنة التي تحولت إلى رمز لأزمة السكن في إسبانيا. خبر موتها أثار موجة حزن واسعة، وقد أثار إجبارها في السابق على إخلاء منزلها احتجاجات على مستوى البلاد سلطت الضوء على أزمة السكن في إسبانيا. في السعودية أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في اعتداءات على مرافق مطاري أبها والملك خالد. في الأثناء أعلن المتحدث باسم قوات التحالف تدمير 80 هدفا عسكريا في الحديدة ومأرب والجوف وصعدة. هذا وقد تبنى الحوثيون الهجمات على مطار الملك خالد الدولي بالرياض باستخدام صاروخ باليستي.
4: من المطارات السعودية إلى جبهات اليمن تصعيد يتسع على أكثر من محور، ففيما تتحرك قوة الحكومة المعترف بها دوليا بدعم سعودي لاستعادة مواقع استراتيجية يوسع الحوثيون نطاق هجماتهم. هجمات طالت مطاري أبها والملك خالد في الرياض وأوقعت قتلى وجرحى، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها واضعينها في إطار ردهم على العمليات العسكرية السعودية في اليمن، محملين واشنطن مسؤولية دعم الرياض.
5: السعودي هو تحت المظلة الأمريكية، يعتدي على اليمن بمظلة أمريكية بحماية أمريكية، يشترك معه الأمريكي في العدوان على اليمن بشكل أو بآخر.
4: لكن الأمم المتحدة تدين بوضوح الهجمات الحوثية العابرة للحدود على السعودية، وتدعو في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى وقف التصعيد.
6: نؤكد مرة أخرى على إدانتنا لهجمات الحوثيين المستمرة العابرة للحدود ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة في جازان ونجران، وكذلك الهجمات التي أبلغ عنها في وقت سابق بالقرب من الرياض ومطار.
4: وفي اليمن امتد التصعيد إلى مطار عدن، فيما اشتد القتال حول باب المندب والمخا. وفي تعز تظهر لقطات بثتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين ما تقوله الجماعة إنه تقدم لقواتها في مواجهة القوات الحكومية المدعومة من السعودية. مع اتساع القتال تتفاقم كلفة الحرب على المدنيين مع نزوح عشرات الآلاف وتزايد الاحتياجات الإنسانية وانتشار الأمراض، فيما تحذر الأمم المتحدة من فجوة متزايدة بين الاحتياجات وموارد الإغاثة.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، قتل 5 فلسطينيين أحدهم متطوع في الدفاع المدني أمس في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة وفق الدفاع المدني. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف وقتل مسلحين 2 من حماس خرجا من مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع. خرجت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في كل من المغرب والولايات المتحدة وكذلك كولومبيا، وقد تظاهر ناشطون مؤيدون للفلسطينيين بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب على القطاع. في الرباط رفع المتظاهرون مطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل بعد إعلان اتفاق لرفع التمثيل الدبلوماسي بين الدولة العبرية والمغرب في منتصف أيلول سبتمبر. أعلنت إسرائيل أنها اتفقت مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي من مكتبي اتصال حاليا إلى مستوى السفارة. إلى الملف الأوكراني، أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال الليل عن مقتل 28 شخصا على الأقل، بينهم 5 أطفال قضوا في ضربة صاروخية على مبنى سكني وفق أحدث حصيلة أعلنتها أجهزة الإغاثة. بالمقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية قصفت منشأتين نفطيتين وساحة تدريب في عدة مناطق روسية.
4: صواريخ باليستية وطائرات مسيرة في سماء أوكرانيا، ودفاعات جوية تقول كييف إنها اعترضت العشرات لكن ليس كلها. فالضربات الروسية الأخيرة لم تتوقف عند الجبهة بل وصلت إلى مدن ومناطق عدة، بينما كان مبنى سكني في بريلوكي شمال البلاد الأكثر تضررا. ومع اتساع الهجمات يطالب الرئيس الأوكراني مجددا حلفائه بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.
6: في ليلة واحدة أسقط الجنود الأوكرانيون 44 صاروخا ما بين صواريخ كروز وصواريخ باليستية.
7: In Sydney's southwest this afternoon, the Hume motorway busy northbound through Ingleburn approaching Williamson Road, and Homebush West slow traffic both ways, Centenary Drive near Strathfield Golf Course and Arthur Street. Meantime in Melbourne, a crash on the East Link northbound at Ferntree Gully Road, and also at Glenroy Pasco Vale Road southbound at Glenroy Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1632 AM 2ME أستراليا. أبذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني يوم الخميس اليوم 8 من شهر أكتوبر تشرين الأول، وتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة على صعيد ميلبن، أقصها بتوصل ل 23. بسمع الفنان سعد رمضان بأغنية خلص الوقت.

جميل شفاف وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

0: متابعة بيربطكم مشوار دراف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 من عند الفنانة كارول السماحة. منروح لأغلاق 150 محل لبيع الدخان والمعسل في أستراليا ومصادرة مليون سيجارة. حملة أمنية كبيرة في ولاية كوينزلاند ضد محلات بيع الدخان المهرب والدخان الغير قانوني في الولاية. الحملة استمرت 10 أيام والنتائج كانت إغلاق 150 محل في كوينزلاند واللي عم يبيعوا الدخان الغير نظامي. تم مصادرة 12 مليون سيجار فيبس. ارتفعت مبيعات الدخان النظامي بنسبة 50% بعد الحملة. الحكومة حققت أرباح وصلت إلى 100 مليون دولار من بيع الدخان النظامي من الضرائب. يذكر أن الضرائب على الدخان والكحول في أستراليا هي الأكبر والأكثر بالعالم والأغلى بالعالم. بوسوار لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. روح لبريك وبنرجع تنكمل سوا.
1: 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: 2ME your station. بنسمع الفنانة جو أشقر. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.

الايام بايد. بنتوقف مع فاصل الاستراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الاخبارية لتمام الساعة 5. انتو برفت اذاعة 2 ام اي 1638 ام.

0: 2ME إذاعتكم.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال

0: تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ 2 أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: News. الأموال الإيرانية تتدفق مجددا. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وماريوس عادل.

عناوين لبانوراما. في ذكرى 7 أكتوبر، هل الجنوب على أبواب مرحلة جديدة من العنف؟ أموال إيرانية للحزب رغم الحصار. سلام لا تعارض بين احترام الطائف وإصلاح النظام. نديم الجمي، لبنان لم يعد يحتمل أي حرب جديدة. وروبيو، إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز. وتتابعونا في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم. تفاصيل النشرة مع حلول ذكرى 7 أكتوبر، هل نحن في مرحلة الوقت الضائع أم على أبواب جولة جديدة من العنف في الجنوب؟ في هذا الإطار، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة لأرمينيوز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرس شن عملية عسكرية واسعة خلال الأسابيع القليلة القادمة لاستغلالها كورقة انتخابية تعيد ترميم شعبيته وتغطي على الإخفاق الأمني في أحداث 7 أكتوبر 2023. ولكن قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى ما أوردته رويترز بأن حزب الله المدعوم من إيران حصل على $200 مليون من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع إسرائيل هذا العام، وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره الذين تحملوا وطأة الصراع، بحسب ما نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين. وذكر المصدران أن حزب الله تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تشديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى حليف طهران اللبناني. وبحسب المصدرين، فإن الأموال الإيرانية المخصصة لحزب الله ترسل عبر وسطاء يتقاضون 4 أمثال الرسوم المعتادة بسبب ارتفاع المخاطر. وأشارت المصادر لرويترز إلى أن حزب الله يواجه صعوبة متزايدة في تحويل الأموال عبر شركات الصيرفة، وسيستخدم الأموال الإيرانية لدفع مبلغ يقدر

0: ب $3,000 لكل عائلة نازحة، وأن إيران دفعت عمولة 20% لإيصال أموال لحزب الله الشهر الماضي. في التحركات، تزور الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس لبنان اليوم وغدا، وتلتقي عددا من المسؤولين. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التقى اليوم وزير الطاقة والمياه جو صدي وتمنى عليه معالجة أسباب اعتكافه، وإلى ذلك اطلع رئيس الجمهورية من وفد ساسان فرانس على إجراءات تعزيز حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية في لبنان. كما تسلم رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتضمنت دعوة لحضور حفل افتتاح أسبوع أبو ظبي للاستدامة. ومن القصر الجمهوري، النائب الدكتور سليم الصايغ أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية ولا سيما المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وتعزيز الثقة ونشر الطمأنينة بين المواطنين. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية أن محاولات تسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه لأهداف سياسية والكلام عن ارتفاع في سعر صرف الدولار وحصول أزمات مماثلة لما حصل في العام 2019 بهدف خلق بلبلة وتهميش محاولات النهوض بلبنان لا يمكن السماح بها. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا من اتحاد بلديات منطقة البترون برئاسة رئيس الاتحاد روجيه يزبك، وعرض معهم شؤون منطقة البترون وحاجاتها وأوضاع البلديات فيها. رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام أكد اليوم في افتتاح معرض بين سطور الدستور لمناسبة مرور 100 عام على إقرار الدستور اللا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة.
1: لا تعارض بين حماية التعدد وبناء الدولة، ولا تعارض بين احترام الطائف وإصلاح النظام، ولا تعارض بين الوفاء للدستور وتطويره. على العكس، الدولة هي التي تحمي التعدد، والإصلاح هو الذي يحمي الطائف من الجمود، وتطوير الدستور هو الذي يحافظ على قدرته على إداء وظيفته. لذلك فإن أفضل تكريم لمئوية الدستور ليس أن نحتفل بعمره، بل أن نحقق غايته، أن تكون لدينا دولة قوية بالقانون لا قوية على القانون، دولة تحمي الحرية لأنها سيدة، وتحمي التعدد لأنها عادلة، وتطبق القانون لأنها تمتلك وحدها السلطة الشرعية. الدولة هي الضمانة، والدستور هو عقد هذه الضمانة. بعد 100 عام علينا أن نستعيد هذا المعنى، فأفضل ما نكرم به الدستور في مئويته أن نعيد إليه دوره ومعناه.
0: النائب نديم الجميل كتب عبر إكس سابقة 27 الأول درسا للتاريخ وللمستقبل، أما ما يعنينا اليوم فهو بوظ سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ودعم المفاوضات مع إسرائيل للوصول إلى حل نهائي. لبنان لم يعد يحتمل أي حرب جديدة، ولا يجب أن يكون ساحة للصراعات الآخرين أو لحروب إسناد بعيدة كل البعد عن مصلحة لبنان وشعبه. النائب فؤاد مخزومي جدد خلال لقائه سفير بلغاريا التأكيد أن تعافي لبنان يبدأ باستعادة سلطة الدولة على كامل الأراضيها وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، واعتبر أن مصلحة لبنان يجب أن تبقى المرجعية الوحيدة لقراراته الوطنية. وزير العدل عادل نصار عرض مع سفير السويد في لبنان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيد القضائي والدعم الذي يمكن أن نقدمه في هذا المجال في الوقت الحاضر ومستقبلا. اعتكاف الوزير جو صدي يفتح نافذة على تاريخ الاعتكافات في لبنان، تقرير يلقي الضوء.
2: الاعتكاف في النظام اللبناني غير موجود، فإما استقالة أو إقالة، وبالتالي لا نتائج دستورية تترتب على قرار الوزير بالاعتكاف سوى توجيه رسالة سياسية إلى الحكومة. ومسلسل الاعتكافات موجود تاريخيا في لبنان سواء على مستوى رؤساء الحكومات أو الوزراء.
3: عام 1969 اعتكف رئيس الحكومة رشيد كرامي أشهرا على خلفية الاشتباكات بين الجيش والفصائل الفلسطينية.
2: عام 73 اعتكف صائب سلام ثم استقال بعد عملية اغتيال نفذها كوماندوس إسرائيلي لقادة فلسطينيين في فيردون.
3: بعد الطائف اعتكف رفيق الحريري عام 1994 احتجاجا على رفض مجلس النواب لمشروع حكومي قدم إليه للمناقشة.
2: عام 2019 اعتكف سعد الحريري لاعتراضه على التدخل في وضع جدول أعمال مجلس الوزراء متمسكا بالمادة 64 من الدستور التي تنص في فقرتها السادسة على دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ووضع جدول أعماله وإطلاع رئيس الجمهورية مسبقا عليه، علما أن المادة 53 تعطي رئيس الجمهورية في الفقرة 11 عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
3: عام 2015 امتنع تمام سلام عن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في خلال ما عرف بأزمة النفايات.
2: على مستوى الوزراء اعتكف وزير الاتصالات بطرس حرب في 13 آب 2015 اعتراضا على سياسة الحكومة.
3: عام 2005 علق خمسة وزراء يمثلون حركة أمل وحزب الله مشاركتهم في حكومة فؤاد السنيورة لاعتراضهم على تصويت مجلس الوزراء على قرار تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتورطين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
2: وعام 2021 قاطع وزراء حركة أمل وحزب الله حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
0: موظفو الإدارة العامة إلى التصعيد والتفاصيل مع مجد العيد.
4: اتساع التباعد المتزايد بين مستويات الدخل والنفقات الضرورية مترافقا مع غلاء أسعار المحروقات الذي فاقم كلفة المعيشة دفع بالهيئات العمالية إلى تصعيد تحركاتها الاحتجاجية. رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة رائد حميدي أكد عبر صوت لبنان إقفال الإدارات الرسمية والبلديات يومي غد الخميس والجمعة.
5: حتى اللحظة موضوع النقل مثبت عند 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل، وبالتالي موضوع التصعيد بلشنا فيه بدءا من يوم غد، لأن نحن سابقا من شهر
6: The M2 out of the Epping Tunnel. Very heavy traffic following an earlier four-car pileup. Heading towards the Central Coast on the M1. A three-car crash past the Mooney Mooney Creek Bridge. All lanes have reopened to traffic, but still very heavy traffic because of an earlier Bar Point crash. In Melbourne, a crash on the Tulla Freeway outbound after Mickleham Road and also Glenroy Pasco Vale Road southbound at Glenroy Road. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: من جولة أخبار الساعة 5 بنرجع لاستديوهات الهواء. تعرفنا على حركة السير والطرقات وأخبارنا المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME. العودة لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار دروب شان بروجرام برفقتكم ليوم الخميس اليوم 8 من شهر أكتوبر تشرين الأول. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 20 درجة 23 على الصعيد ميلبن. بنتوجه لجولتنا الغنائية، منبلشها مع الفنان نوال الزغبي، نرجع منكمل سوا مع الفنان وائل جسار. هون راديو 2ME. مساء النور.

0: صبحية غير شكل
1: مع توم. ممكن هيدا الجرح يندمل برأيك؟ ما بعرف إذا أنت مرقت بهالتجربة. إن شاء الله تكون لا يعني بس حدا
2: فكر. أنا بحكيكي عن تجربة إنه بلبنان. كنا بلبنان كنا نروح من قبل شمال نروح يشتغل ببيروت كرمال ساعة بنجي من شمال لبيروت بننام جمعة وبنرجع يوم السبت على البيت. فهون هذا اللي قعد مثلا على سنتر ليج أو اللي عنده أولاد واللي عنده أجار بيت واللي عنده وعد على سنتر ليج هذا بيكون ليزي ما بده يشتغل.
0: ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة.
3: GMA أستراليا.
0: Love it. Love it.

0: طيب عبير، بتكون مشوارنا مع أخبارنا المحلية الأسترالية. نرجع لعنكم من أغانينا، استمعنا للفنان وائل الجسار عبر أثير راديو 2ME. منروح لتغيير، نعم في تغيير جديد في مطار ملبن يثير آراء المسافرين. بدأ العمل بمناطق جديدة للصعود والنزول في مطار ملبن بعد إغلاق منطقة للمغادرة القديمة أمام مباني الرحلات 1 و2 و3. المناطق الجديدة تهدف إلى تنظيم حركة السيارات وتقليل الازدحام، لكن بعض المسافرين أشاروا إلى أنه الوصول إلى مباني المطار أصبح يتطلب بالمشي لا مسافي أطول. بونسوار لكم، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. متوجهي لفاصل استراحة.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: من جديد بنرجع لمتابعة مشوار درافت اون بروجرام. انتو برفت اذاعة 2ME 1638 AM. تعامل مع نفسك بهويتك الانسانية الثابتة، لا تزيد بالانجاز ولا تنقص بالفشل.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية هون راديو 2ME 1638 AM. Wake up early. Wake up.
1: In the morning. Rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا.
2: Early in the morning.
3: Waking up early.
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو 2ME.
3: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع 2ME كل صباح.
2: Wake up.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: يواجه الجناة الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، نقدم لكم نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريت تخوري.
8: في العناوين، إسرائيل تحيي الذكرى الثالثة لهجوم حماس وسط توترات سياسية تسبق الانتخابات التشريعية. أكثر من 200,000 نازح من اليمن بسبب القتال، وفرنسا تعلق استخدام القنابل الصوتية ضد المشاركين في الاحتجاجات الطلابية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: إنها الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، حيث وقف اليوم أقارب الضحايا في موقع مهرجان نوفا الموسيقي الذي اقتحمه مسلحو حماس. وقفوا دقيقة صمت في 6:30 صباحا، أي في التوقيت الدقيق لبدء الهجوم الذي أسفر عن مقتل 2221 شخصا، كما تستمر مراسم الذكرى طوال اليوم. في المقابل، قال رئيس هيئة الأركان العامة في إيران علي عبد الله اليوم إن هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 سرع أفول إسرائيل على حد تعبيره، في وقت يحيي فيه الإسرائيليون هذه الذكرى لأكثر الأيام دموية في تاريخ بلادهم. في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وكالعادة تضاربت التصريحات الإيرانية الأمريكية حول الأزمة في هرمز وباب المندب. منى دويبي.
10: لم تعد المعركة حول مضيق هرمز مجرد مواجهة عسكرية، بل تحولت إلى صراع على إحدى أهم أوراق القوة في المنطقة. من يملك مفتاح الطاقة ومن يملك ورقة التفاوض؟ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على المضيق، وإن حركة النفط عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، معتبرا أن العقوبات دفعت الاقتصاد الإيراني إلى وضع بالغ الصعوبة. لكن طهران تقدم رواية مختلفة. الحرس الثوري يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية وأن فتحه مرتبط بشروط تطرحها إيران. وبين الروايتين جاءت واقعة الهجوم على ناقلة النفط داخل المضيق لتؤكد أن عودة تدفق النفط لا تعني أن الملاحة عادت إلى طبيعتها ولا أن خطر التصعيد قد انتهى. وفي موازاة ذلك تشدد واشنطن على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا، بينما تريد طهران إنهاء الحرب ورفع العقوبات. هذا التوتر يمتد جنوبا أيضا مع تصعيد الحوثيين في اليمن، ما يضع باب المندب في قلب معادلة أمن الطاقة والملحة.
8: أجبر أكثر من 200 ألف شخص على النزوح من اليمن بسبب القتال وفق أحدث بيانات أصدرتها الأمم المتحدة اليوم، مشيرة إلى أن جميعهم تقريبا فروا منذ أيلول سبتمبر عند اشتداد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين. أعلن وزير الداخلية الفرنسي اليوم تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. ورغم دعوة الحكومة الفرنسية إلى العودة إلى المدارس لاستئناف الحوار، لكن الطلاب رفضوا ويستعدون ليوم حراك آخر غدا الخميس. من مونت كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. بعد جوائز نوبل في الرياضيات والكيمياء والفيزياء، تتجه الأنظار إلى جائزة نوبل للسلام والتي سيعلن عنها يوم الجمعة المقبل في أوسلو. ويرى خبراء أن شبح ترامب سيخيم على إعلان اسم الفائز يوم الجمعة في أوسلو، خصوصا أن ترامب عبر مرارا عن خيبة أمله لعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام حتى الآن. غير أن لجنة نوبل التي ستعلن الجمعة اسم أو أسماء الفائزين بجائزة نوبل للسلام تدرك تماما أن خيارها سيكون محط تدقيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حلم كثيرا منذ عودته إلى البيت الأبيض في نيلها العام 2025. غير أن رياح الجائزة جائزة نوبل ذهبت بما لا تشتهي سفن الرئيس الأمريكي. محطة أخيرة وعودة إليك منى ذويبية مع الأوضاع في روسيا.
10: روسيا تراقب تغيرات أساسية حول حدودها، قوات وبنية عسكرية أمريكية وأطلسية تقترب من الأراضي الروسية، خصوصا من كالينينغراد الجيب الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا. ليتوانيا التي صوت برلمانها في قراءة أولية على رفع الحظر الدستوري على القواعد العسكرية الأجنبية وأسلحة الدمار الشامل، وإن كان لا يعني أن أسلحة نووية ستنشر فعلا في ليتوانيا، لكنه فتح الباب قانونيا أمام الاحتمال. وهنا تكمن أهمية ممر سوالكي. هذا الممر هو الطريق البري الوحيد تقريبا الذي يربط ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ببقية دول الناتو.
8: نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن. لكم موعد مع نشرة أخبارية كاملة ومفصلة مع وديها وهيبة خداج. إلى اللقاء.
11: In a Sydney this afternoon, Dulwich Hill car and motorcycle accident southbound on Old Canterbury Road at Hanks Street. Also Strathfield, a two-car crash northbound Roar Square between Albert Road and Leicester Avenue. In Melbourne this afternoon on the Westgate Freeway, outbound a crash after Montague Street and a scrub fire affecting the Princes Freeway citybound between Hoppers Crossing Road exit and Forsyth Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's traffic on 1638 2ME Australia.
0: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الخميس 8 من شهر أكتوبر تشرين الأول، ب 26 درجة بملبن 23.

مكملين برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقتي دعت 2ME 1638 عام. بذكر مستمعينا كمان بدي وصل تحياتي لكل اللي عم يتابعونا عبر الانترنت على 2ME.com.au, وفيكن كمان تتابعونا عبر الفيسبوك. ما بدي انسى 2ME Gold للأغاني المطولة الكلاسيكية والهادي والرائقة, منوعات موسيقية غير شكل بتستمعوا لها على 2ME Gold. تحياتي لكم من جديد. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 عام. اسبوع كامل انتهى على رفع اسعار الفايدة, واعلى السلطة في البلد لم ينطق بكلمة واحدة حول هذا الموضوع, ثم يقول انه عم نعمل من اجل الشعب. بونسوار.

0: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: كل شيء جديد دايماً على 2ME.
3: نتابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقتي ذات 2ME 1630 AM. إذا جمعت بحياتك كل أوقات النطرة يلي ضيعتها على الفاضي، بتطلع معك حياة تانية ما عشتها انت وناطر. بنسمع الفنان رغم علامي، نرجع منكمل مع الفنان هاني العمري هون راديو 2ME.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. مساء النور.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة.

0: نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. ثلاث سنوات مرت على 7 من تشرين، الحروب المتنقلة في المنطقة مستمرة وهي لن تنتهي ولن تتوقف قبل أن تحقق غايتها المرسومة، تغيير موازين القوى على مستوى المنطقة والعالم، أي أن الشرق الأوسط لن يعود ولو جزئيا إلى ما كان عليه قبل 7 من أكتوبر 2023. إنها حرب لم تبدأ لتنتهي بتسويات، بل بتغييرات استراتيجية عميقة بدأت ملامحها بالظهور وستستمر حتى سقوط المدفع نهائيا، علما أن سقوطه لا يكون قريبا. البداية محلية وساعة الحقيقة دقت، ولبنان أمام صراع اللوائح في امتحان فاتف. تقرير نخلع دايمي.
1: بين الرمادي والأسود، لبنان أمام محطة مالية حساسة في باريس. فبين 26 و30 من تشرين الأول تجتمع مجموعة العمل المالي فاتف ولبنان في قلب الاستحقاق، بعدما أبقته المجموعة في حزيران على لائحة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة. فلبنان يقبع منذ سنتين وحتى اليوم ضمن اللائحة الرمادية إلى جانب دول كأنغولا وهايتي والعراق وكينيا وسوريا وفنزويلا واليمن، ومخاوف أن يستمر طويلا في الرمادية لما لذلك من تداعيات خطرة على القطاع المصرفي والتحويلات والعلاقات المالية الخارجية. والأخطر الانزلاق نحو اللائحة السوداء وتضم كوريا الشمالية وإيران وميانمار.
2: الظاهر انه هالمؤسسة الدولية اللي هي مجموعة العمل المالي اللي بتنسق مع حكومات وبتنسق كمان مع مخابرات، بيجيها معلومات، عندها معلومات انه بلبنان تهريب الاموال النقدية على لبنان جاري على قدم وساق من طهران لبيروت عم توصل، بيجي عن طريق المطار، بيجي عن طريق الحدود، بيجي عن طريق تركيا، بس في أموال غير مشروعة، لازم المال هذا الكاش ينقطع كليا.
1: فاتف كانت حددت للبنان 10 نقاط أساسية، أبرزها رفع عدد التحقيقات والملاحقات والأحكام في جرائم غسل الأموال، تحسين مصادرة واسترداد الأصول والأموال غير المشروعة، وتعزيز التحقيقات في تمويل الإرهاب، ومراقبة وحظر الجمعيات ذات المخاطر العالية. فماذا نفذ لبنان؟
2: ما شيء أبدا. عملوا خطوة واحدة جزئية عملها مصرف لبنان، منعت المصارف اللبنانية انها تتعامل مع القرض الحسن. هذا شيء ما بيكفي، كانوا حلوها جمعية، نحن مش رح نطلع من اللائحة الرمادية اخر الشهر لانه الجو ما مبين هيك، اذا ما نقلنا على الاسود.
1: اذا تعددت الالوان والنتيجة واحدة، لبنان دخل عامه الثالث على التوالي تحت الرقابة الرمادية اللصيقة بانتظار أن تحزم الدولة قدرها.

0: قرارها وتصبحون على دولة.
1: الوضع السياسي مرحلة ميتة من هلأ للسنة الجديدة، والام تي في تكشف طرحا بريطانيا لسحب السلاح. التفاصيل مع جويس حقيقي.
2: لبنان في حالة جمود تام ويدور في حلقة مفرغة وفي دوامة انتظار، ليس فقط لاستحقاقي الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 من تشرين الأول والانتخابات النصفية الأمريكية في 3 من تشرين الثاني، بل إلى ما بعد هذين الاستحقاقين. لماذا؟ لأن لبنان سينتظر نتائج هذين الاستحقاقين، وهذا يعني أنه نحن بمرحلة ميتة أقل من هلأ للسنة الجديدة، كما يقول مصدر سياسي مطلع على الاتصالات للأم تي في، الذي يكشف أن المفاوضات العسكرية التي تعقد مبدئيا في تامبا في فلوريدا ستكون مفاوضات شكلية ولن تحقق أي نتيجة، وخصوصا أن الموقف الإسرائيلي الرافض الانسحاب الجدي من أي منطقة محتلة لبنانية لا يزال على حاله، لا بل بات أكثر تعنتا مع اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل. هذا وعلمت الام تي في أن حراكا بريطانيا بدأ بزيارة وفد بريطاني بيروت طرح على لبنان فكرة تطبيق نموذج الجيش الجمهوري الإيرلندي في عملية نزع سلاح حزب الله، والتي تقضي باتفاق على جمع السلاح ووضعه خارج الخدمة تحت إشراف لجنة دولية مستقلة، وقد تلعب إيران دورا في هذه اللجنة بحسب المعطيات. هذا وستحضر بعثة بريطانية إلى بيروت الأسبوع المقبل للبحث بهذا الاقتراح، لكن الاقتراح لا يزال نظريا ويحتاج إلى وقت لتطبيقه، ولا يحصل بين ليلة وضحاها كما تؤكد مصادر معنية بالملف. وعندما نسألها عن إمكان قبول حزب الله بهذا الطرح تجيب المصادر: عاجلا أم آجلا لا حل أمامه سوى القبول، لكنه ينتظر إشارة إيران، وحتى الساعة الإشارة الإيرانية رهن المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: بين سطور الدستور معرض يضيء على ركائز الدولة اللبنانية ويذكر بوجوب دعم المؤسسات بمناسبة مئوية الدستور اللبناني. تقرير زينة باسل شمعون.
3: دستورنا بالنصوص هو ابن التعدد، إنما السؤال كيف نحول هذا التعدد إلى وحدة سياسية، سؤال طرحه رئيس الحكومة نواف سلام بكلمته التي ألقاها بقاعة المكتب الوطنية بمناسبة افتتاح معرض بين سطور الدستور بالذكرى المئوية للدستور اللبناني.
4: وكانت المادة 95 منذ البداية محاولة لمعالجة هذا السؤال عبر التوفيق بين مبدأ الدولة الحديثة وواقع المجتمع المتعدد، فنصت على التمثيل الطائفي بوصفه إجراء مؤقتا، وأشدد هنا على كلمة مؤقتا لأنها تكشف أن الآباء المؤسسين أدركوا منذ البداية أن الطائفية السياسية قد تكون وسيلة انتقال إلى الدولة المنشودة، لكنها لا يمكن أن تكون غايتها النهائية.
3: فشل الوصول إلى دولة المؤسسات بعد 100 عام وتطبيق الدستور لا يعني أن نتخلى عن فكرة التذكير بأسس الدولة. من هون ولدت فكرة المعرض.
5: بلبنان تعاوننا مع جامعات، مع مؤسسات، مؤسسة الوطنية للأرشيف، الجامعة اليسوعية، المكتبة الشرقية تحديدا، تعاوننا كمان مع شركاء برات لبنان، وفي كمان عيال بيقربوا اللي اشتغلوا على لجنة الدستور اللي هي لجنة 13.
3: الكل يعترف بفشل بناء دولة المؤسسات، إنما لا أحد يستطيع أن يمحي التاريخ 1926، استقلال لبنان والميثاق الوطني، مراحل وضعت الأسس، وما علينا إلا أنه نبني عليها.
6: الارتكاز مجددا إلى سلطة الدولة بتأدي إلى تطبيق الدستور.
7: في ممارسات يجب أن ننتهي منها، مثل التوزيع الطائفي، خاصة اللي بروح ما أبعد من المناصفة.
8: تثبيت سلطة الدولة، يعني هيدي مكرسة بدستورنا.
9: أنا بدي استرد سلطة الدولة تبعدين أعمل لا مركزية، بس مش رح أعمل لا مركزية تدستر التشتت الحاصل حاليا.
3: 21 مرة ذكرت كلمة دولة بالبيان الوزاري، نشاطات بمناسبة مئوية الدستور، ترسيخ المواطنية، كل ذلك لننعش ذاكرة مين نسي أنه لبنان دولة ولديه دستور.
1: في مقابلة حصرية مع ذا بيروتر أجرتها أمل شموني، يحذر روبرت ساتلوف من تفويت فرصة نادرة أمام لبنان لاستعادة سيادته مع تراجع قوة حزب الله.
10: يقف لبنان اليوم أمام فرصة نادرة لكنها هشة، فقد أضعفت العمليات العسكرية الإسرائيلية حزب الله، ما يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار جديد لاستعادة قراري الحرب والسلم واحتكار السلاح. روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يرى أن انتشار الجيش اللبناني وحده لا يكفي، بل المعيار الحقيقي بدء نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية.
11: We need to see signs of an effective disarming and dismantling. So that means signs of Hezbollah weapons caches, Hezbollah rocket launchers. We need to see the destruction by the Lebanese armed forces of Hezbollah infrastructure. Now, none of this requires military face-offs between significant numbers of Lebanese army troops and significant numbers of Hezbollah fighters. This requires visible effort about doing the job that needs to be done.
10: يشير ساتلوف إلى أن الجيش يملك بالفعل القدرات اللازمة لتفكيك ترسانة حزب الله، وقد سبق أن تعهد لبنان بحصر السلاح بيد الدولة، لكن واشنطن تلوح هذه المرة بربط أي دعم إضافي بمدى تنفيذ هذه الالتزامات.
11: Further American support almost surely will be conditioned and contingent on that serious effort that regrettably so far we have not seen from the Lebanese armed forces. So the United States government is going to do everything in its power to encourage, support, incentivize the government of Lebanon to fulfill the key commitments that it made in writing in this framework agreement.
10: لكن الخطر يكمن في المماطلة، فغياب التقدم الملموس قد يفقد لبنان هذه الفرصة قبل أن تتمكن الدولة من استعادة سلطتها الكاملة.
1: في السياق، فقد نفى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت تلقي حزب الله 200 مليون دولار من إيران لمساعدة اللبنانيين النازحين، معتبرا أن الأموال غير موجودة وأن حزب الله يروج لروايات كاذبة عبر مصادر مجهولة في محاولة منه للحفاظ على ماء الوجه بعد تلقيه ضربات مدمرة والتسبب بمعاناة مئات الآلاف من اللبنانيين، مضيفا أنه لو كان مبلغ الطرد حقيقيا فلن يكون كافيا. وأشار بيغوت إلى أن صادرات إيران النفطية تخضع للحصار، مؤكدا مواصلة الولايات المتحدة خنق مصادر تمويل حزب الله عبر العقوبات بالتوازي مع دعم الحكومة اللبنانية على إعادة أعمار الجنوب. وكانت وكالة رويترز كشفت تلقي حزب الله من إيران 200 مليون دولار لمساعدة اللبنانيين النازحين في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره خلال الحرب، مضيفة أن الوسطاء الذين نقلوا الأموال تقاضوا عمولة بلغت 20%، أي 4 أضعاف العمولة المعتادة. اقتصاديا، لبنان دخل نادي الموانئ العالمية من بوابة الهند، والام تي في تكشف تفاصيل الرحلة من بعبدة إلى الهند مرورا بباريس.
12: يوم تاريخي للبنان. بهذه الكلمات وصف خبراء الاقتصاد توقيع اتفاقية دخول لبنان نادي موانئ آيماك أو ما يعرف بالممر الهندي الذي يربط لبنان بخطوط النقل البحرية والبرية بين بلدان.
13: Well, in Sydney this afternoon, Milperra, a two-car crash, city-bound on the Milperra Road approaching Henry Lawson Drive. And also at Merrylands West, a northbound breakdown on Sherwood Road just past Bristol Street. Meantime, in Melbourne, delays following a crash on the Westgate Freeway outbound after Montague Street. And Mulgrave, a crash Princes Highway outbound before Springvale Road. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade-in powered by Assurant. Eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. Traffic on 1638 2ME Australia.
14: من استديوهات الأخبار نرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار دراتون بروجرام بيرفقكم لأمسية الخميس اليوم 8 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني. درجات الحرارة بتوصل اليوم لـ 20-23 على الصعيد ملبن. هون راديو 2 ام

لمتابعة مشوارنا من عند الفنان وائل الجسار. منروح لميلبن. ميلبن بالمركز الأول عالميا مدينة هي بيقولوا لها مدينة اللطافة والناس الطيبين في العالم. سكان ميلبن الأكثر ودا وترحيبا بالناس. وفق تصنيف مجلة كوندي نست احتلت مدينة ميلبن الأسترالية المركز الأول عالميا من ناحية الود واللطف والترحيب بالآخرين. يعني سكانها كتير طيبين وحبوبين وبيبتسموا بوجهن وبيرحبوا بالكل. الأسباب هي التنوع الثقافي والعرقي في ميلبن، سعادة السكن والسكان، قبول واحترام الآخرين باعتبارنا كلنا بشر، وجودة الفنادق والمواصلات والقهوة المميزة. أما مدينة سيدني فلم تكن ضمن المراتب العشرة الأولى. لا لا لا لا لا، شو عم يصير؟ معقول يا سيدني ما تكوني بأول المراتب العشرة؟ معقول؟ مش مبيني سيدني أبدا. ومبروك لأهلينا بميلبن، خلوكن هيك عم تضحكوا وعم تنبسطوا وعم ترحبوا بالكل، انتو الربحانين بالنهاية. بسمع الفنان وائل أكفوري، قربة الشتوية. أي شتوية هيدي؟ قربة الصيفية عنا هون. الشتوية ايه ببلاد برا، إذا كنتوا عم تسمعونا من بلاد برا على 2ME.com.au بدي وصلكم أطيب التحية.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: بنتوجه هاي لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية بس عبر أثير راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
5: Authorized by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: Will Howard Evans with the top stories. Friends of a Victorian teenager fighting for life after a botched arson earlier this week have told the ABC they're praying he survives. The boy remains in hospital in a critical condition with burns to 90% of his body after he and three others allegedly set cars on fire in Taylor's Hill in Melbourne's northwest on Monday. The ABC can reveal the group were given orders to torch the vehicles by middlemen on WhatsApp. The New South Wales Supreme Court has released video footage allegedly showing Beau Lamar Condon making preparations to dispose of the bodies of Jesse Baird and Luke Davies. The former police officer is accused of murdering the couple and has pleaded not guilty. The Crown claims the newly released footage shows Mr. Lamar Condon buying surfboard bags and renting a van. The bodies of the two men were found in surfboard bags in Sydney's south. And the acting Prime Minister says the tax office will continue to work with small businesses affected by a ban on credit card payments for tax bills. The ATO announced last week that it will stop accepting credit card payments for tax bills from December. The decision has prompted backlash from some business groups. Asked if the ATO should reverse the decision, Richard Miles says talks with concerned businesses will continue. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: تابعونا حديث الأخبار وإليكم العناوين. الحراك الطلابي يتواصل في فرنسا ودعوة لمسيرات في أنحاء البلاد، والحكومة تكثف مساعي التهدئة، ولوكونيو يعلن اتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة لاحتواء الأزمة. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، والسلطات السعودية تؤكد مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 في هجمات طالت عدة مطارات. ارتفاع حصيل الضحايا الهجمات الروسية على أوكرانيا إلى 32 شخصا من بينهم 5 أطفال. وزيلينسكي يندد بما وصفها بإحدى أبشع الهجمات، ويقول إن البنية التحتية للطاقم من الأهداف الرئيسية للضربات الروسية.

0: يتواصل في فرنسا الحراك الطلابي مع دعوة اتحادات طلابية لتنظيم مسيرات جديدة اليوم أمام المدارس الثانوية ثم مقار البلديات في باريس وضواحيها ومدن أخرى، على أن تلتقي المسيرات في تجمع كبير عند الساعة 3 ظهرا في ساحة باستي في قلب العاصمة. الحكومة تكثف مساعي التهدئة. رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ألقى خطابا مساء أمس أعلن فيه عن اتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة لاحتواء الأزمة، فيما اعتبرت جمعيات تمثل الطلاب أن الحكومة لا تأخذ المطالب على محمل الجد، وتطالب نقابة مدير المؤسسات التعليمية الاجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون بحضور الطلاب.
1: مطالب بدأت من داخل المدارس ثم خرجت إلى أبوابها. طلاب الثانويات يطالبون بتعويض غياب المدرسين وتحسين أوضاع المباني والمختبرات وتخفيف ضغط الأيام الدراسية وكلفة الوجبات. في مارسيليا أمام ثانوية ماري كوري يقول الطلاب إن تحركهم كان سلميا، لكن مع تدخل قوات الأمن لإنهاء الإغلاق تغير المشهد.
2: كنا جميعا جالسين والمدرسون في الصف الأول، وصلت الشرطة وبدأت بالتقدم. أحد الطلاب تعرض للضرب فسقط على رأسه ونزف بغزارة.
1: ومن مارسيليا إلى باريس التوتر نفسه. أمام سيونس بو طلاب جامعيون وطلاب ثانويات وجها لوجه مع قوات الأمن وسط استخدام الغاز المسيل للدموع وطوق أمني واحتكاكات أعادت إلى الواجهة الجدل بشأن طريقة التعامل مع هذا الحراك. رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو أكد أن قوات الأمن لم تتلقى تعليمات بمواجهة طلاب الثانويات وأن تدخلها يجب أن يبقى متناسباً.
3: مهمة قوات الأمن حماية الأشخاص والممتلكات وفرض احترام القانون، وعندما يصاب شاب بجروح خطيرة يجب أن تكشف التحقيقات ملابسات الحادث بكل شفافية.
1: وفي موازاة الجدل الأمني علق وزير الداخلية استخدام القنابل الصوتية بعد إصابة طالب فقد يده. أما الحكومة فأعلنت عن 5 مسارات للعمل تشمل تعويض غياب المدرسين وتحسين ظروف المؤسسات وإعادة تنظيم الوقت المدرسي، وجعل باركورسوب أكثر وضوحاً إلى جانب تعزيز مشاركة طلاب الثانويات. وعلى المستوى المالي تقول الحكومة إن موازنة التربية الوطنية لعام 2027 سترتفع إلى 64 مليار يورو بزيادة 1.2 مليار يورو.
0: وانضم إلينا موفد فرانس 24 عبد الله ملكاوي. أهلا بك عبد الله. بالرغم من تصريحات الحكومة المتتالية لأن الحراك الطلابي مستمر ويتواصل.
4: نعم، نحن هنا أمام إحدى المدارس الثانوية في الدائرة الثالثة في العاصمة باريس. سألنا هؤلاء الطلاب عن ردهم على تصريحات رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو، إلا أنهم أكدوا لنا بأنهم يعتبرون هذه التصريحات ما هي إلا محاولات لتخدير هذه الحركة الاحتجاجية. يقولون إن المطالب قديمة متجددة، لكن الحكومة لم تقوم بأي رد فعل منذ سنوات، وبالتحديد منذ عام كان هناك مطالب من قبل هؤلاء الطلاب في المدارس الثانوية، وقامت الحكومة بتقديم وعود لحلول جذرية لأنها لم تفي بوعودها، وبالتالي هم يعتبرون أن هذه التصريحات ما هي إلا لمحاولة ثني هؤلاء الطلاب عن هذه الحركة الاحتجاجية ومحاولة قتل هذه الحركة الاحتجاجية بحسب تصريحات هؤلاء الطلاب الذين يؤكدون على استمرار المشاكل المتعلقة والتي يرددونها منذ بداية هذه الحركة الاحتجاجية المتعلقة بطول ساعات الدوام، متعلقة بالغيابات الطويلة، الإجازات المرضية الطويلة لبعض المدرسين الذين لا يتم تعويضهم. أحد الطلاب قال لي إنه مدرس اللغة الإنجليزية مثلا غاب أكثر من أسبوع ولم يتم تعويضه، وبالتالي فاتهم الكثير من هذه الدروس في هذه المادة. رغم أن الطلاب هنا نحن في الدائرة الثالثة في باريس يؤكدون أن هنا مثلا المرافق لا تعاني من تدهور كما هو الحال في بعض المدارس في الضواحي، إلا أن هذه الحركة الاحتجاجية ليس فقط للتعبير عن مدرستهم أو عن هذه الثانوية بالتحديد، وإنما هي حركة احتجاجية تضامنا مع كل الثانويات في جميع أنحاء البلاد، وبالتحديد مع الثانويات التي تعاني من تدهور حقيقي أيضا في الضواحي الباريسية والضواحي بعض الضواحي التي تعاني فعليا من تسرب للمياه، من تدهور ملحوظ في المرافق المدرسية، وبالتالي هي حركة تضامنية، حركة وطنية يحاول هؤلاء الطلاب ويؤكدون على استمرارها رغم الوعود ورغم التصريحات التي أتى بها سيباستيان لوكورنيو رئيس الحكومة الفرنسية.
0: شكرا جزيلا لك عبد الله ملكاوي مفد فرانس 24. ونبقى في السياق نفسه مع الزميل وسيم الدالي. أهلا بك وسيم. لوكورنيو كما استمعنا أمس وعد بقرارات في نهاية أكتوبر الجاري، وفتح قرر أيضا فتح باب الحوار مع الطلاب، ولكن على ما يبدو كل ذلك لا يكفي لتهدئة الاحتجاجات.
5: نعم، وهذا ما قاله الطلاب نفسهم، حتى الآن يبدو أن الحكومة تحاول تهدئة الحركة أكثر مما تقدم حلولا نهائية لمطالبها. لوكورنيو اعترف وأقر بأن غضب الشباب يعني له أسباب حقيقية، مؤكدا أنه لم يأتي من عدم، ويجب ولابد من مراعاة مخاوف الشباب التي أعربوا عنها. وكذلك أعلن استمرار الحوار داخل المدارس، سنرى ذلك في الشاشة في يعني قائمة المقترحات، مستند إلى أكثر من 40,000 مساهمة وصلت عبر منصة التشاور، لكنه في المقابل أرجى القرارات الفعلية إلى نهاية أكتوبر. وهنا تكمن نقطة الخلاف أو الجدل مع مطالب التلامذة والطلاب. الطلاب يقولون أنهم لا يحتاجون إلى المزيد من التشاور بقدر ما يحتاجون إلى إجابات ملموسة من قبل الحكومة الفرنسية. ممثلوهم يطالبون عقد لقاء مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو، وحتى بعضهم مع الرئيس الفرنسي، ويقولون أن لديهم مقترحات محددة مشفوعة بالأرقام، وهناك أيضا ملفات لم تتحرك حتى الآن على غرار منصة التوجيه التعليمي باكورسوب، والتي قد تكون يعني نقطة عالقة وذات يعني ستكون ربما الخلاف الجوهري بين الحكومة وبين الشباب من الطلاب والتلاميذ، إضافة إلى مطالب مرتبطة بالميزانية والتوظيف والظروف الدراسة. طبعا يبدو أن لوكورنيو يسعى إلى التهدئة وإلى كسب الوقت، خاصة وأنه يؤكد على الحوار من جهة، ومن جهة أخرى يتحدث عن تخفيض التوتر الأمني، وجاء ذلك بعد ما إعلانات وزير الداخلية الذي أعلن تعليق استخدام القنابل الصوتية بعدما الحوادث التي وقعت بسبب ذلك. وهذه الاستراتيجية التي تراهن عليها الحكومة قد تنجح إلى حد ما ونسبيا، خاصة في ظل الزخم المتراجع لهذا الحراك، ولكن هذا لا يعني نهاية الأزمة، خاصة في ظل الدعوات الجديدة للخروج إلى التظاهر من جديد، وخاصة أيضا بعد يعني الأرقام التي وردت على استطلاع رأي يعني أجرته بي اف ام لاب، والذي يتحدث عن أن هناك تعاطف اجتماعي مهم مع هذا الحراك. 55% من الفرنسيين يؤيدون مطالب الشباب ويبررون الحراك الذي يجري في الشوارع الفرنسية بين الشباب والطلبة.
0: طيب وسينا، تحدث الآن عن القوى السياسية، كيف تتعامل مع هذا الحراك خاصة بعد تصريحات لوكورنيو أمس؟ كيف يمكن هذا الحراك أن يفرض نفسه على الحملة الانتخابية للرئاسيات بعد أشهر؟
5: نعم، واضح أن الحراك بدأ يتجاوز يعني نطاق المدارس والمؤسسات التعليمية والشوارع الفرنسية ليتحول إلى قضية سياسية أو وطنية، وتحاول الأحزاب السياسية أن تتموضع فيه حسب ما يخدم مصلحتها الحزبية وكذلك الانتخابية.

0: خرجة مي للفنان زين العمر. تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام, انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني, وصلت درجات الحرارة 20 درجة, 23 على الصعيد ملبن. أمسية الخميس 8 من شهر أكتوبر تشرين الأول, هون راديو 2ME 1638 AM.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز, العمل معنا يعني المزيد.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن, والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: إذاعة وحدة. There's only one 2ME, ما في غيره. The original 2ME.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام, انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. انجازات تاريخية تتحقق كل يوم. الإنجاز الجديد هو ثقة المستهلك في أستراليا تتراجع إلى أدنى مستوى منذ العام 1990 بسبب أسعار الفائدة وجمود الاقتصاد وارتفاع الأسعار. رقم

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME
1: 1638. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
6: And the best local talk back.
7: Best على 2ME.
6: Only on 2ME.
7: 2ME.
6: Twenty-four-seven. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

مشاهدينا، دقائق وتبدأ التداولات في سوق الأسهم السعودية. هذه السوق التي سجلت تراجعات في جلسة يوم أمس. اليوم نتابع أسهم أكسترا وأيضا تسهيل بعد نتائج مخيبة من الشركتين. وسهم أكسترا يبدأ التداولات على تراجع ب 1.4%. الأسهم الأكثر نشاطا من ضمن الراجحي والأهلي.

وأهداف نووية ضمن خطط الضربات. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن منطقة هرمز مفتوح وتحكم السيطرة عليه بشكل كامل. الخارجية الأمريكية تشدد على مواصلة خنق موارد حزب الله المالية. الصحة العالمية تطالب روسيا بتفاصيل إضافية وشفافة بشأن مرض الطاعون.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية. والبداية من التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب الجبلية المشرفة على مضيق باب المندب ضمن عملية فجر اليمن. وقالت قوات درع الوطن إن قواتها وألوية العمالقة والقوات المشتركة تمكنت من فرض السيطرة الكاملة على الجبهة. وتقع جبهة كهبوب ضمن مديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج، وتضم سلسلة من المرتفعات الجبلية التي تشرف على الطرق والممرات المحيطة بباب المندب، ما يمنحها أهمية استراتيجية عسكرية في تأمين الساحل الغربي ومراقبة التحركات باتجاه المضيق، إضافة إلى السيطرة النارية على المناطق المحيطة.
1: على جميع مواقع كهبوب، وأصبحت جبهة كهبوب بعين أبطال قواتنا المسلحة، وتم التقدم إلى مطار ذباب والتوجه إلى محاصرة القوة في باب المندب، وتمت السيطرة على جميع المواقع ومتقدمين إلى الأمام الأمام. ولا يهمنا الحوثي مهما يضرب بالصواريخ، سواء يضرب المدن أو يضرب في الصحاري، سواء فهو منتهي. إذا لم ينتهي اليوم سينتهي غدا، فنحن له نفس المرصاد، ثابتون بعون الله وبعون الرجال وبعون أبطالنا وقيادتنا الحكيمة. فنحن متقدمين ونشكر قائدنا البطل عبد الرحمن اللحجي، وإن شاء الله منتصرون حتى مران. لا رجعة للوراء، لا رجعة للوراء مهما يكلفنا الثمن. ولو ننتهي على هذه الأرض لم يكن له أي أثار الحوثي في أرضنا، ولم له أي قبول، سوف زائل زائل زائل.
0: هذا وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية الوازعية غربي تعز. القوات الحكومية المكونة من درع الوطن والعمالقة الجنوبية أعلنتا إحراز تقدم في عدد من المواقع الاستراتيجية واستعادة السيطرة على مرتفعات استراتيجية. وتكتسب الوازعية أهمية استراتيجية بسبب موقعها المشرف على طرق تربط محافظة تعز بالساحل الغربي ومضيق باب المندب، ما يجعل السيطرة على مرتفعاتها عاملا مؤثرا في مسار العمليات العسكرية في المنطقة للحفاظ على مكتسبات الساحل. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة لن تمر دون حساب. وأوضح اللواء الركن تركي المالكي أن قوات التحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا للميليشيا الحوثية في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. كما أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أن الهجمات استهدفت مصادر التهديد ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للميليشيات الحوثية. هذا ونشر التحالف من أجل الشرعية صورا لاستهداف أحد مخازن الصواريخ لميليشيا الحوثي في صعدة.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية تدمير منصة إطلاق الصواريخ المستخدمة في الاعتداء على الرياض. وأشار المتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي إن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة.

0: الطيران المدني السعودي كان قد أعلن تعرض مطاري أبها والرياض لاعتداءين استهدف مرافقهما أمس واليوم، وأضاف في بيان أن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن حالتي وفاة لمقيمتين مغربية وجزائرية وإصابة 28 بين طفيفة وبليغة لمواطنين ومقيمين. كما أدى الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض لحالة وفاة لمقيم سوداني وإصابة 5 مواطنين ومقيمين مصريين ومقيم باكستاني. وأشار الطيران المدني السعودي لأن الاعتداءين على مطاري أبها والرياض نتج عنهما بعض الأضرار المادية. قال المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان في منشور على منصة إكس أن أمن السعودية وأمن الخليج هو من أمن سوريا، مؤكدا أن دمشق تقف مع أهلها في بلاد الحرمين بكل قوة وصلابة. ونفى زيدان صحة الأنباء المتداولة موضحا أن ما تروجه بعض وسائل الأعلام عن طلب المملكة إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له. أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لاعتداءات الحوثية المستمرة ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة بالقرب من الرياض ومطارها. كما أعرب دوجاريك عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري في اليمن ومحيطه.
1: We reiterate once again our condemnation of the continued Houthi cross-border attacks against Saudi Arabia, including the recent attacks in Jazan, Najran, as well as the attacks reported earlier today near Riyadh and the airport there. We remain deeply concerned about the ongoing military escalation in and around Yemen, including the intense fighting across multiple front lines.
0: نقل موقع إكسوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أمر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران. المسؤولون أوضحوا أن النقاش بشأن احتمال استئناف العمليات القتالية يتصاعد، وأنه لا يمكن استبعاد فرص حدوثه قبل الانتخابات النصفية بانتظار أن يحسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأيه. أفاد مسؤولون أمريكيون لصحيفة ذا أتلانتيك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات لشن ضربات على أهداف إيرانية قبل انتخابات التجديد النصفي. وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات عسكرية محتملة، مشيرين إلى أن أي تحرك قد يستهدف خفض أسعار الوقود وإظهار إحراز تقدم في الحرب قبل موعد الانتخابات. نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تفرض السيطرة عليه، واصفة هذه الادعاءات بالكاذبة. سانكوم كشفت أن حركة الملاحة مستمرة وأن البضائع التجارية وإمدادات الطاقة بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام تمر عبره في الوقت الراهن. وأكدت أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يحكمون السيطرة بشكل واضح على المنطقة. بعد عودتها من المشاركة في الحرب ضد إيران، أشاد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست بالعمليات التي نفذتها خلال 40 يوما من حصار إيران، قائلا إنها نجحت في إغراق 64 سفينة حربية إيرانية.
2: The strike group projected decisive combat power and established maritime advantage to achieve the president's strategic objectives and strengthen the security of the United States. The strike group executed 3,693 combat sorties, delivered 1.37 million pounds of ordnance, launched 450 Tomahawk land attack cruise missiles, shot down 77 one-way attack unmanned aerial systems, sank 64 Iranian warships. You know, you made a arrangement. You guys were central to an arrangement we made with the Iranian Navy before this conflict. We decided to share the ocean with the Iranian Navy. They got the bottom half.
0: والمزيد تنضم إلينا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. صباح الخير أستاذة راغدة. إذن عادت مؤشرات التصعيد مجددا إلى الواجهة، فيما كان قد أعلن فانس أن هناك إمكانية لعودة قنوات التواصل مع إيران إذا قدمت تنازلات نووية حقيقية. ما هي الترجيحات الآن وماذا يحسم قرار ترامب في هذه المرحلة؟
3: ما يحدث الآن هو أن الإدارة الأمريكية تتناول الخطة الضرورية في زمن الانتخابات النصفية. القرار يفترض أن يتخذ غدا حسب كل المؤشرات إلى ماذا يقدمه دونالد ترامب لإيران عبر جي دي فانس نائب الرئيس، وهذا هو في الملف النووي. هذا يأتي في الملف النووي حيث قدم فانس إغراءات لإيران بتراجع من نوع أو آخر من الإلغاء، من إلغاء البرامج النووية إلى تقليص النشاطات النووية. هذا يعني بهدف أن تكون هناك ردود فعل إيجابية من طرف إيران تساعد الجمهوريين في الانتخابات النصفية. إنما هذا فعلا غير متوقع لأن عقيدة إيران تتمسك بالموضوع النووي. بالمقابل زميلتي حبيبة يعني إنه ما
4: العودة لمتابعة آخر ساعة من مشوار درافت عن بروغرام من سجيات الأخبار. نرجع لسجيات الهواء. أمسيت الخميس اليوم 8 من شهر أكتوبر تشرين الأول بسيدني، اليوم درجات الحرارة وصلت أقصاها ل 20 درجة 23 على صعيد ميلبن. نسمع الشحرورة الصبوحة. نرجع منكمل مع الفنان سعد رمضان. عندي كمان الفنان زياد الرحباني. أنتوا برفة الموجية 1632 AM 2ME أستراليا. سنور.

0: جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بتعرفوا مستمعينا مين كان أول رئيس وزراء في أستراليا؟ إنه إدموند باتن. نعم إدموند باتن، وأصبح أول رئيس وزراء لأستراليا بيوم 1 يناير 1901، وهو نفس اليوم الذي أنشأت فيه أستراليا من خلال اتحاد الولايات. معلومات عنه، ولد في عام 1849 في مدينة سيدني، وبقى بالمنصب حتى العام 1903، أي لمدة تقارب 2 و9 أشهر. بعدها ترك رئاسة الوزارة وانتقل إلى المحكمة العليا الأسترالية ليصبح واحدا من أوائل قضاتها، واستمر فيها حتى وفاته عام 1920. وبذلك أصبح إدموند باتن أول رئيس وزراء في تاريخ أستراليا. بونسوار لكم من جديد، مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام 2ME أستراليا. من جولتنا الغنائية منروح لفاصل استراحة. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What the 2ME no limits. كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales. 2ME.com.au. Take 2ME
0: anywhere with you. Anywhere. بعدنا مكملين برفقتكم أمسية الخميس، اليوم 8 من شهر أكتوبر تشرين الأول. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. إذا لم تضع خططا لحياتك فستكون جزءا من مخططات الآخرين. Bonsoir.

نتابع برفقتكم ما تبقى من مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. دايما كونوا معي ذات 2ME لأنه ذات 2ME برفقتكم على مدار الـ24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع. بذكر كمان مستمعينا أنه فيكن تسمعوا 2ME Gold للأغاني المطولة الأغاني الكلاسيكية, فيكن تتابعوها بس عبر أثير راديو 2ME Gold. فيكن كمان تتابعونا عبر الفيسبوك وفيكن تسمعونا على 2ME.com.au. وبدي ذكر مستمعينا لكل الأغاني الحلوة منوعات موسيقية غير شكل آخر الأخبار لكل البرامج برنامج ورا برنامج إذاعة 2ME بتقدم لكم على مدار الـ 24 ساعة, لأنه نحن معكم ساعة ورا ساعة 7 أيام بالأسبوع ما منتركن أبدا 24 ساعة. فيكن تسمعونا على 2ME.com.au, فيكن تسمعونا على 1638 AM, فيكن تسمعونا كمان عبر الفيسبوك, وفيكن تسمعونا كمان عبر الساتلايت ماي سات. ما بدي انسى 2ME Gold للأغاني المطولة والكلاسيكية الحلوة كتير, تسمعوها بس من عندنا من هون من راديو 2ME. بس النور

Australia. 2ME Australia.

هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. Australia.

0: وهيك مستمعينا بيكونوا وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية الخميس 8 من شهر أكتوبر تشرين الأول. مني كاتيانا الصراف بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفق راديو 2ME. بدي أترككم برفق جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. نرجع نجدد موعدنا بكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. أما هلأ بدي لكم دلوا بألف خير وانجوي the rest of your evening. Bye bye for now.
1: Your attention, please.
2: Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
3: Love I bolo.
2: Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر رؤية أم أستراليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب

0: تقارير تكشف أن البنتاغون أصدر تعليمات للقوات الأمريكية بل استعداد لاستئناف الضربات ضد إيران. وترامب يقول أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. وسط تجدد المخاوف من الأوضاع في الشرق الأوسط، أسعار النفط ترتفع وتتخطى 104 دولارات للبرميل. الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد على مطار الرياض، والسعودية تعلن مقتل 3 أشخاص في هجمات سابقة استهدفت مطاري أبها والرياض. تل أبيب تعلن انتهاء عمل القنصلية البريطانية في القدس ومغادرة 20 دبلوماسيا بما فيهم القنصل. ولندن تقول إن المبنى سيعمل تحت اسم البعثة البريطانية وبشكل مستقل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي للجمهوريين في ولاية تكساس إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لها بامتلاك السلاح النووي. كما أكد ترامب أنه تم إخراج كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز أكثر من أي وقت مضى خلال الأيام الثلاثة الماضية.
1: نحن نوزع ذلك النفط في جميع أنحاء العالم، لأنه عندما تنتهي تلك الحرب وسيحدث ذلك قريبا جدا. إنهم دولة فاشلة، لا يزال لديهم قليل من العزيمة لكن ليس الكثير. نحن كما تعلمون استخرجنا من النفط عبر مضيق هرمز خلال الليالي الثلاث الماضية كمية أكبر من أي وقت مضى في تاريخ المضيق.
0: هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون أصدر تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية قبل عدة أيام الاستعداد لاحتمال استئناف العمليات القتالية في إيران. كما أفادت صحيفة ذا أتلانتيك نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن البيت الأبيض طلب من وزارة الحرب إعداد خيارات لشن ضربات ضد أهداف إيرانية. فمن يملك فعلا قرار الحرب ضد إيران داخل واشنطن؟
2: من يملك زر الحرب الأمريكية ضد إيران؟ هل هو البنتاغون الذي يجهز الخطط والأهداف أم البيت الأبيض الذي يملك قرار الضغط على الزر؟ بحسب التقارير المتداولة طلب البنتاغون من القيادة المركزية الأمريكية إعداد خيارات وخطط لشن ضربات محتملة ضد أهداف إيرانية بما فيها منشآت الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية. لكن حسب الخبراء الاستعداد العسكري لا يعني أن قرار الحرب قد اتخذ. الجيش يضع السيناريوهات ويقدر المخاطر ويحدد ما يمكن تنفيذه عسكريا، أما الانتقال من الخطة إلى التنفيذ فيبقى قرارا سياسيا.

0: سياسيا عند الرئيس الأمريكي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. واللافت أن مجلة The Atlantic نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض طلب إعداد خطط لضرب أهداف إيرانية في وقت يرى فيه مسؤولون أن التوقيت قد يرتبط أيضا بالانتخابات النصفية الأمريكية، وهنا يدخل ترامب مباشرة في المعادلة. فالرئيس الأمريكي تحدث عن أن جميع الخيارات متاحة، مؤكدا أن واشنطن في موقف قوي بينما يستمر الضغط على إيران اقتصاديا وعسكريا. وهنا تبدو المعادلة واضحة، البنتاغون يجهز وسنتكوم تخطط، أما الاستخبارات فتقدم المعلومات، لكن ترامب هو من يقرر ما إذا كانت هذه الخطط ستبقى على الورق أم ستتحول إلى ضربات. وليتحول الأمر السياسي من جهز الخيارات إلى نفذ. وهنا يتساءل كثيرون عن مدى استعداد واشنطن للعودة إلى الحرب فعلا، ومتى يرى ترامب أن كلفة عدم الضرب أصبحت أكبر من كلفة الحرب.
1: كشف نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن محادثات تجيه الولايات المتحدة مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي، وأكد فانس أن على إيران تقديم التنازلات النووية وخفض مستوى تخصيب اليورانيوم للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب. بالمقابل جدد طهران على لسان مسؤول رفيع رفضها التخلي عن تخصيب اليورانيوم معتبرة أنه خط أحمر.
2: الملف النووي الإيراني لا يزال عنوانا لأعقد فصول التوتر بين واشنطن وطهران، ملف يعود إلى الواجهة هذه المرة وسط فجوة بين الطرفين تبدو أكبر من مجرد خلاف على صياغة اتفاق لإنهاء الحرب. في أحدث التصريحات قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن باب التفاوض لا يزال مفتوحا، لكن التوصل لأي اتفاق يتطلب تنازلات نووية إيرانية. واشترط فانس على طهران تخفيض قدرتها على تخصيب اليورانيوم على نحو ملموس لتلبية مطالب واشنطن، مؤكدا أن المطلوب ليس مجرد تقديم ضمانات بأنها ستفعل ذلك مستقبلا. بمعنى آخر تريد الولايات المتحدة خطوات قابلة للقياس على الأرض، وترى أن استمرار امتلاك كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا ينسجم مع تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقد حدد السقف الأمريكي بوضوح أكبر قائلا إن إيران لم تستغل الفرص العديدة المتاحة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، ومؤكدا في الوقت ذاته أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا وأن ذلك يمثل خطا أحمر بالنسبة لإدارة ترامب. لكن المعادلة في الجانب الإيراني تبدو مختلفة تماما، بل وتسير في الاتجاه المعاكس. مسؤول إيراني رفيع نفى وجود محادثات بشأن البرنامج النووي وأكد ضرورة تلبية واشنطن لشروط طهران وعلى رأسها الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم. وهنا تتضح الفجوة والعقدة بين الطرفين، وهي لا تتوقف عند مسألة الحق القانوني، فهناك مخزون نووي لا يزال يثير القلق الأمريكي. الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد قدرت أن إيران امتلكت قبل الضربات الأمريكية الإسرائيلية نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، وبعد الهجمات لم تقدم طهران للوكالة الدولية معلومات كاملة عن مصير هذا المخزون، كما لم تعد فرق تفتيش الوكالة للمواقع النووية التي تعرضت للقصف. وبين الشروط الأمريكية والتمسك الإيراني لا تزال نقطة الاتفاق غائبة، فيما يبقى السؤال هل ستقود المفاوضات إلى اتفاق أم إلى جولة جديدة من التصعيد؟
1: نفت القيادة الوسطى الأمريكية تصريحات منسوبة إلى مسؤول عسكري في الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز مغلق، وأضافت القيادة أن حركة الملاحة مستمرة في مضيق هرمز في الوقت الراهن عبر مرور البضائع التجارية وإمدادات الطاقة، ومن بينها نحو 20 مليون برميل من النفط الخام. وأكدت سنتكوم أن الولايات المتحدة وشركاء الإقليميين يفرضون سيطرة واضحة على المضيق. ووسط تجدد المخاوف بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط بعد تقرير أفاد بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضرب إيران بالتزامن مع إغلاق جزء من الإنتاج الأمريكي بسبب عاصفة في خليج المكسيك. وارتفعت أسعار النفط الخام إلى 104 دولارات لبرميل خام برنت. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع ذوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض، هذا وأعلنت جماعة الحوثي عن شن هجوم مجددا على مطار الرياض بصاروخ باليستي، وكان قد قتل شخص وأصيب 8 آخرون جراء هجوم سابق استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كما قتل شخصان وأصيب 28 آخرون في هجوم استهدف مرافق في مطار أبها الدولي. وقالت السعودية أن استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار أبها الدولي لن يمر من دون حساب. وقالت وزارة الدفاع السعودية أنها نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا عسكريا تابعا للحوثيين في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. وأوضحت الوزارة أن الغارات استهدفت مصادر التهديد المرتبطة بالصواريخ البالستية، من بينها 11 مخزنا للصواريخ البالستية في مناطق جبلية بمحافظة صعدة، إلى جانب مراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات للاتصالات. هذا واحتدمت المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين في عدد من الجبهات المحيطة بمدينة تعز جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين. وفي محافظة لحج قالت مصادر يمنية إن قوات ألوية العمالقة الجنوبية أكملت سيطرتها على جبهة كهبوب، وذلك عقب معارك عنيفة مع الحوثيين. وكانت قوات العمالقة الجنوبية أعلنت في وقت سابق سيطرتها على أجزاء من مديرية ذباب وقطعها الطريق الذي يربطها بمديرية المخا، مما أدى

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: Joining Australia with Serene, it's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
1: Let's do it.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
3: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: ألقت الشرطة في سيدني القبض على مسؤول بارز من السكان الأصليين ميكا ماندين في سيدني للتحقيق في ادعاءات اعتداء جنسي على طفل، تعود القضية إلى 1986. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
6: ثروات الأغاني الجديدة
7: Just drop. Let it drop.
8: New music.
9: Australia.
10: New music.
11: Australia. 2ME Australia.

0: أهلا وسهلا فيكم سنين معكم on 1638 Twimmy Australia for the top 5 لأجدد الأغاني من الشرق الأوسط. It's a half an hour of new music. Let's kick off.
1: عم تتسمعوا على Drive Time على 1638 2ME Australia.
2: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food West New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
1: Keep it in your memory.

0: بدي احكي لكم حكايه. اول شيء سؤال: What is the most important factor for success? Well, this was discovered near Stanford University in the USA, where a psychology professor took a group of 4-year-old kids and put them in a room all by themselves. هخليكن هون مع وحدة مارشميلو لولي لربع ساعة. He told them, I'm going to leave you with one marshmallow for 15 minutes. When I come back, if the marshmallow is still here, you'll get another one. So you'll have two marshmallows. Now, to tell a 4-year-old kid to wait 15 minutes for something they like is like telling an adult to wait 2 hours for coffee, right? So what happened when the professor left the room? Of course, the marshmallow was eaten up. 2 out of 3 ate the marshmallow. 1 out of 3 would look at the marshmallow, put it back, pick it up, smell it, put it back, walk around the room, but not eat it. That one child already knew the most important principle for success: the ability to delay gratification, also known as self-discipline. Ooft, Anna, كنت أكل 100,000 marshmallow. No way كنت انطر ربع ساعة. زكينا عمري 4 سنين. سرين معكم على 2ME أستراليا. خليكم معنا لأحلى الأغاني من شرق الأوسط.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392090112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.

0: tkangan.edu.au تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. ثلاث سنوات مرت على 7 من تشرين، الحروب المتنقلة في المنطقة مستمرة وهي لن تنتهي ولن تتوقف قبل أن تحقق غايتها المرسومة، تغيير موازين القوى على مستوى المنطقة والعالم، أي أن الشرق الأوسط لن يعود ولو جزئيا إلى ما كان عليه قبل 7 من أكتوبر 2023. إنها حرب لم تبدأ لتنتهي بتسويات، بل بتغييرات استراتيجية عميقة بدأت ملامحها بالظهور وستستمر حتى سقوط المدفع نهائيا، علما أن سقوطه لا يكون قريبا. البداية محلية وساعة الحقيقة دقت، ولبنان أمام صراع اللوائح في امتحان فاتف. تقرير نخلع دايمي.
1: بين الرمادي والأسود لبنان أمام محطة مالية حساسة في باريس، فبين 26 و30 من تشرين الأول تجتمع مجموعة العمل المالي فاتف ولبنان في قلب الاستحقاق، بعدما أبقته المجموعة في حزيران على لائحة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة. فلبنان يقبع منذ سنتين وحتى اليوم ضمن اللائحة الرمادية إلى جانب دول كأنغولا وهايتي والعراق وكينيا وسوريا وفنزويلا واليمن، ومخاوف أن يستمر طويلا في الرمادية لما لذلك من تداعيات خطرة على القطاع المصرفي والتحويلات والعلاقات المالية الخارجية. والأخطر الانزلاق نحو اللائحة السوداء وتضم كوريا الشمالية وإيران وميانمار.
2: الظاهر أنه هالمؤسسة الدولية اللي هي مجموعة العمل المالي اللي بتنسق مع حكومات وبتنسق كمان مع مخابرات بيجيها معلومات، عندها معلومات أنه بلبنان تهريب الأموال النقدية على لبنان جاري على قدم وساق من طهران لبيروت عم توصل، بيجي عن طريق المطار، بيجي عن طريق الحدود، بيجي عن طريق تركيا، بس في أموال غير مشروعة، لازم المال هذا الكاش ينقطع كليا.
1: فاتف كانت حددت للبنان 10 نقاط أساسية، أبرزها رفع عدد التحقيقات والملاحقات والأحكام في جرائم غسل الأموال، تحسين مصادرة واسترداد الأصول والأموال غير المشروعة، وتعزيز التحقيقات في تمويل الإرهاب ومراقبة وحظر الجمعيات ذات المخاطر العالية. فماذا نفذ لبنان؟
2: ما شيء أبدا. عملوا خطوة واحدة جزئية، عملها مصرف لبنان، منعت المصارف اللبنانية أنها تتعامل مع القرض الحسن. هذا شيء ما بيكفي، كانوا حلوها الجمعية. نحن مش رح نطلع من اللائحة الرمادية آخر الشهر، لأنه الجو ما مبين هيك. إذا ما نقلنا على الأسود،
1: إذن تعددت الألوان والنتيجة واحدة، لبنان دخل عامه الثالث على التوالي تحت الرقابة الرمادية اللصيقة بانتظار أن تحزم الدولة قرارها وتصبحون على دولة.
0: الوضع السياسي مرحلة ميتة من هلأ للسنة الجديدة، والMTV تكشف طرحا بريطانيا لسحب السلاح. التفاصيل مع جويس حقيقي.
3: لبنان في حالة جمود تام ويدور في حلقة مفرغة وفي دوامة انتظار، ليس فقط لاستحقاقي الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 من تشرين الأول والانتخابات النصفية الأمريكية في 23 من تشرين الثاني، بل إلى ما بعد هذين الاستحقاقين. لماذا؟ لأن لبنان سينتظر نتائج هذين الاستحقاقين، وهذا يعني أنه نحن بمرحلة ميتة أقل من هلأ للسنة الجديدة، كما يقول مصدر سياسي مطلع على الاتصالات للMTV الذي يكشف أن المفاوضات العسكرية التي تعقد مبدئيا في تامبا في فلوريدا ستكون مفاوضات شكلية ولن تحقق أي نتيجة

0: خصوصا أن الموقف الإسرائيلي الرافض لانسحاب الجدي من أي منطقة محتلة لبنانية لا يزال على حاله، لا بل بات أكثر تعنتا مع اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل. هذا وعلمت الام تي في أن حراكا بريطانيا بدأ بزيارة وفد بريطاني بيروت طرح على لبنان فكرة تطبيق نموذج الجيش الجمهوري الإيرلندي في عملية نزع سلاح حزب الله، والتي تقضي باتفاق على جمع السلاح ووضعه خارج الخدمة تحت إشراف لجنة دولية مستقلة، وقد تلعب إيران دورا في هذه اللجنة بحسب المعطيات. هذا وستحضر بعثة بريطانية إلى بيروت الأسبوع المقبل للبحث بهذا الاقتراح، لكن الاقتراح لا يزال نظريا ويحتاج إلى وقت لتطبيقه، ولا يحصل بين ليلة وضحاها كما تؤكد مصادر معنية بالملف. وعندما نسألها عن إمكان قبول حزب الله بهذا الطرح تجيب المصادر: عاجلا أم آجلا لا حل أمامه سوى القبول، لكنه ينتظر إشارة إيران، وحتى الساعة الإشارة الإيرانية رهن المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: بين سطور الدستور معرض يضيء على ركائز الدولة اللبنانية ويذكر بوجوب دعم المؤسسات بمناسبة مئوية الدستور اللبناني. تقرير زينة باسل شمعون.
2: دستورنا بالنصوص هو ابن التعدد، إنما السؤال كيف نحول هذا التعدد إلى وحدة سياسية، سؤال طرحه رئيس الحكومة نواف سلام بكلمته التي ألقاها بقاعة المكتب الوطنية بمناسبة افتتاح معرض بين سطور الدستور بالذكرى المئوية للدستور اللبناني.
3: وكانت المادة 95 منذ البداية محاولة لمعالجة هذا السؤال عبر التوفيق بين مبدأ الدولة الحديثة وواقع المجتمع المتعدد، فنصت على التمثيل الطائفي بوصفه إجراء مؤقتا، وأشدد هنا على كلمة مؤقتا لأنها تكشف أن الآباء المؤسسين أدركوا منذ البداية أن الطائفية السياسية قد تكون وسيلة انتقال إلى الدولة المنشودة، لكنها لا يمكن أن تكون غايتها النهائية.
2: فشل الوصول إلى دولة المؤسسات بعد 100 عام وتطبيق الدستور لا يعني أن نتخلى عن فكرة التذكير بأسس الدولة. من هون ولدت فكرة المعرض.
4: بلبنان تعاوننا مع جامعات، مع مؤسسات، مؤسسة الوطنية للأرشيف، الجامعة اليسوعية، المكتبة الشرقية تحديدا، تعاوننا كمان مع شركاء برات لبنان، وفي كمان عيال بيقربوا اللي اشتغلوا على لجنة الدستور اللي هي لجنة 13.
2: الكل يعترف بفشل بناء دولة المؤسسات، إنما لا أحد يستطيع أن يمحي التاريخ 1926، استقلال لبنان والميثاق الوطني، مراحل وضعت الأسس، وما علينا إلا أنه نبني عليها.
5: الارتكاز مجددا إلى سلطة الدولة بتؤدي إلى تطبيق الدستور.
6: في ممارسات يجب أن ننتهي منها، مثل التوزيع الطائفي، خاصة اللي بروح ما أبعد من المناصفة.
7: تثبيت سلطة الدولة، يعني هيدي مكرسة بدستورنا.
8: أنا بدي استرد سلطة الدولة تبعدين أعمل لا مركزية، بس مش رح أعمل لا مركزية تدستر التشتت الحاصل حاليا.
2: 21 مرة ذكرت كلمة دولة بالبيان الوزاري، نشاطات بمناسبة مئوية الدستور، ترسيخ المواطنية، كل ذلك لننعج ذاكرة مين نسي أنه لبنان دولة ولديه دستور.
1: في مقابلة حصرية مع ذا بيروتر أجرتها أمل شموني، يحذر روبرت ساتلوف من تفويت فرصة نادرة أمام لبنان لاستعادة سيادته مع تراجع قوة حزب الله.
9: يقف لبنان اليوم أمام فرصة نادرة لكنها هشة، فقد أضعفت العمليات العسكرية الإسرائيلية حزب الله، ما يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار جديد لاستعادة قراري الحرب والسلم واحتكار السلاح. روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يرى أن انتشار الجيش اللبناني وحده لا يكفي، بل المعيار الحقيقي بدء نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية.
10: We need to see signs of an effective disarming and dismantling. So that means signs of Hezbollah weapons caches, Hezbollah rockets, Hezbollah rocket launchers. We need to see the destruction by the Lebanese armed forces of Hezbollah infrastructure. Now, none of this requires military face-offs between significant numbers of Lebanese army troops and significant numbers of Hezbollah fighters. This requires visible effort about doing the job that needs to be done.
9: يشير ساتلوف إلى أن الجيش يملك بالفعل القدرات اللازمة لتفكيك ترسانة حزب الله، وقد سبق أن تعهد لبنان بحصر السلاح بيد الدولة، لكن واشنطن تلوح هذه المرة بربط أي دعم إضافي بمدى تنفيذ هذه الالتزامات.
10: Further American support almost surely will be conditioned and contingent on that serious effort that regrettably so far we have not seen from the Lebanese armed forces. So the United States government is going to do everything in its power to
11: حول تطورات الأوضاع مع الناشط السياسي الأستاذ براء هرموش. إذا منتابع من تؤمية فيكن كمان أنتوا تشاركونا وتتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا بهالأثناء الناشط السياسي الأستاذ براء هرموش معنا على الخط. منحييك أستاذ براء، صباح الخير.
12: صباح الخير بأستراليا، مساء الخير توقيت لبنان، يسعد صباحك ومساك استكلود.
11: شكرا شكرا لوقتك أستاذ براء. معك رح نتابع اليوم التصعيد الحاصل بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين. اليوم هذا التطور الخطير اللي عم ياخد منحى تصعيدي غير مسبوق من خلال استهداف بعض الأماكن الحساسة وخاصة استهداف مطارات المملكي، كيف تفسر يعني هذا التصعيد بين الطرفين؟
12: يسعد صباحك مرة تانية. صراحة أنا وادي القوسي اليوم عم نشوف نحن اعتداءات على المدنيين ما إلى مثيل. هذه الاعتداءات اللي عم تصير بمطارات أبها وبمطارات الرياض، اليوم بمطار الملك خالد بالرياض كان اعتداء سافر سقط نتيجته ضحايا ومصابين من المقيمين ومن سكان المملكة العربية السعودية. مما لا شك فيه ست كلود أنه هذا رد فعل على ما تقوم به قوات التحالف في اليمن. نحن من مدة من كام يوم أعلن رئيس الجمهورية اليمن الشرعي بدأ عملية تحرير صنعاء، وشفنا قوات التحالف مع الجيش اليمني الرسمي النظامي على الأرض عم يتقدموا بعدة محلات، وكان في أكثر من 300 ضربة بالأمس جوية للجيش القوات التحالف في اليمن، ويتكبد اليوم الحوثيين خسائر كتير كبيرة على الأرض. بالأمس 24 ساعة إذا جانا لورا عم نعمل قراءة للواقع الميداني باليمن سريعة، كان في معارك طاحنة بمأرب على وتعز على أبواب صنعاء. برأيي نحن اليوم متجهين باليمن إلى تحرير اليمن، إلى عودة اليمن إلى الشرعية، إلى عودة اليمن إلى النظام. الحالة الحوثية أتت من الجبال، وبرأيي أنا سوف تعود إلى الجبال داخل اليمن، لأنه نحن ما عاد نقدر نتحمل فصيل يتحكم بباب المندب ويتحكم بالمملكة العربية السعودية ويقوم بالاعتداءات بظل الجو الذي يقول أن نحن متجهين لتسويات بالمنطقة.
11: نعم.
12: ما عاد نسمح للحوثيين أنه يقوموا بهذه البلبلة العسكرية. اليوم اعتداءات الحوثيين بيفسرها هو آخر أيام الصيفية عقولة الست فيروز بالنسبة لهم داخل اليمن. نحن نرى بالقراءة الميدانية مش بالعاطفة، العاطفة نحن ما منحب الحروب، نحن دعاة سلام، نحن العرب وفي كل في البلاد العربية وفي العالم هم دعاة سلام، دعاة وئام، دعاة تعايش، ولكن ميدانيا الوجود الحوثي ست كلود داخل اليمن أعتقد أنا أنه هو لازم يحط له حد. اعتداءات سافرة مرفوضة على اليمنيين، وإذا كانوا هن يدعون، لكن اليوم الحوثيين يا ستنا يدعون انه هن عم بيحاربوا امريكا او عم بيحاربوا اسرائيل، مزبوط، ويقولون انه اسرائيل تقوم بالاعتداء على المدنيين وتقوم. ما هو تفسير ما يقومون به بالخليج وبالمملكه العربيه السعوديه بالاخص غير انه هنالك اعتداء؟
11: نعم أستاذ براء، يعني كمان اليوم الخبر اللي ورد قبل شوي بالنسبه لكمان استهداف منطقة بالقرب من قطر، فما هي صحة يعني هذه المقذوفات اللي تم رصدها؟
12: هناك استهداف ناقلة نفط بالقرب من قطر وسقوط ضحايا. هلا ما بعرف إذا هي ناتجة من إيران أو من الحوثيين.
11: نعم.
12: بجانب قطر لم يتبنى أحد بعد هذا الشيء. يعني نحن أخي إذا أنتوا أبضيات كثير ردوا على الأمريكان، ليش عم تردوا على المملكة العربية السعودية؟ ليش عم تردوا على قطر؟ ليش عم تردوا على ليش يعني ليش عم يكون الرد تبعهم إنه نحن منرد على البلدان العربية؟ هنا تنكشف هذه المعادلة، وهنا ينكشف هذا القناع الذي لبسه هذا المحور على مدى 30 سنة لورا، إنه هني عم بيحاربوا الشيطان الأكبر. هم يحاربون العقيدة، نعم. هم يحاربون العرب، هم يحاربون للأسف أنا ما بحب أحكي بهذا المنطق ولكن هم يحاربون هذا العمق العربي السني المتمثل بالمملكة العربية السعودية، بدولة قطر، بدولة الإمارات المتحدة الشقيقة. هم يحاربون هذا الوجود، هذه الكيان. نعم. لم يوجد لكن ستة بس نعم. خليني لك نقطة
11: فدل.
12: لم يوجد هذا المحور في مكان إلا وكان هنالك خراب، لكن لما كان هذا المحور يتحكم بسوريا كيف كانت وكيف كانت مدمرة. لكن سوريا اليوم برئاسة الرئيس أحمد الشرعين هي على مصاف الدول التي تنهض، على المصاف التي الدول التي تزدهر اقتصاديا واجتماعيا.
11: نعم، هون في سؤال، أين هي اليوم الولايات المتحدة من ما يحدث في هذه الدول، خاصة دول الخليج، المملكة العربية السعودية، بين وبين أكيد المملكة في تحالف، فأين هي الولايات المتحدة من ما تتعرض له هذه الدول؟
12: لكي ستكلوت، فعنا مثل بيقول أنا بحبك يا إسواري، إسواري يعني ماي بريسلت، إيه.
11: نعم.
12: بس مش أكتر من زندي، يعني أنا قد ما حبيت مثلا الإسوارة اللي حاطة بإيدي أو البريسلت اللي حاطة بإيدي مش أكتر من زندي رح حبها أو مش من معصمة.
11: نعم.
12: الولايات المتحدة الأمريكية اليوم دولة إلى مصالح بالمنطقة وعندها مشاريع وعندها أهداف، قد ما كانت الولايات المتحدة متعاطفة أو هي حليفة للمملكة العربية السعودية أو إلى جانب المملكة العربية السعودية ما حد تبدي مصالحها على مصالح الآخرين، هذا أولا. ثانيا، قال الرئيس ترامب مرارا وتكرارا أنه نحن فيما خص اليمن نقدم لقوات التحالف المملكة العربية السعودية المعلومات، الضربات الجوية تحدث أو عم بتصير بالتنسيق معنا. تانيا، ما تنسي أنه الولايات المتحدة على أبواب انتخابات نصفية. الولايات المتحدة اليوم الرئيس ترامب في عنده انتخابات بالداخل، في عنده حسابات داخلية، في عنده حسابات خارجية، ليس دفاعا عن الولايات المتحدة الأمريكية ولكن قراءة لموقف الولايات المتحدة. على الصعيد الشخصي أقول أنا أجل الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بأن تبذل مجهود أكبر، مطالبة بأن تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية.
11: نعم.
12: بالمقابل هنالك حلف مكة،
11: هذا اللي بدي اطرحه يعني كمان اليوم تحالف مكة اليوم شو دوره بالمملكة، وهل سيجن هجوم على الحوثيين؟
12: انا اقول ان هنالك نحن مثل ما قرينا ومثل ما عم نتابع.
11: نعم.
12: هنالك عشرات الالاف من الجنود الباكستانيين موجودين على الارض. بالمناسبه اكسيوس من شوي طلعوا نبأ انه ممكن سوريا سوف تقوم بالتدخل عسكريا باليمن. الرئيس احمد الشرع نفى هذا الموضوع وقال نحن دعاة استقرار ولسنا دعاة فتح جبهات جديدة.
11: وإذا طلب منه من قبل الجانب الأمريكي هل سيفعل؟
12: لن يطلب منه برأيي من الجانب الأمريكي أن يفعل هذا.
11: نعم. أوكي.
12: وبرأيي المملكة العربية السعودية ليست بحاجة إلى سوريا مع نعم. العلاقة الودية التي تجمع الاثنين. كان رد الرئيس أحمد الشرع هذا امبارح كان عند الأمير محمد بن سلمان، ممكن هيدا للتشويش على هذه الزيارة. أعقب هذا الخبر اتصال ما بين الأمير محمد بن زايد ورئيس أحمد الشرع، هذا أمر. الأمر الآخر، خلينا نرجع نحن لموضوع اتفاق مكة أو تفاهم مكة. أنا برأيي الآن قائد التحالف الذي يقود العمليات باليمن يقول أن هذه الاعتداءات السافرة على المملكة العربية السعودية لن تمر دون حساب. أنا برأيي من هلأ ل 24 ساعة عندنا نحن 24 ساعة قادمة كريتيكال حساسة.
11: نعم.
12: تجاه الوضع القائم ما بين السعودية والحوثيين، ليس اليمن، بدنا نفصل بين اليمن والحوثيين.
11: صحيح.
12: وبين السعودية والحوثيين برأيي سوف يكون هنالك تحرك عسكري لحلف مكة، وأن يكون ممكن جويا. لكن ستنا في نقطة كتير أساسية، هذه الحرب هي حرب عسكرية على الأرض صحيح، ولكن هنالك حرب سياسية ماشي امبارالل موازاة.
11: نعم.
12: مع هذه الحرب إيران تتحكم بالحوثيين ماشي. إيران تريد أنه إذا أنا مخروب بيتي وأنا تحت عقوبات وأنا تحت مشاكل بدي بلبل المنطقة كلياتها. السعودي يعي هذا المنطق. السعودي يعي أنه هلا إذا نزل الباكستاني والتركي على الأرض صارت وكأنه حرب إقليمية. السعودي واليمني الشرعي والولايات المتحدة وكل العرب واعيين لهذه النقطة أنه ما بدنا نخلي إيران وأزرعة إيران بالمنطقة تجرنا لحرب إقليمية.
11: نعم.
12: إلى الآن صحيح الخسائر، يعني هذه نقطة أساسية لازم ننتبه لها، صحيح يعني الوضع مقلق، أبها، جازان، الرياض، صحيح نحن نرى المملكة العربية السعودية قبة المسلمين في العالم ومرجعية العرب في العالم تتعرض للضرب، ولكن الآن نحن بالولادة السيزاريان مثل ما بقول القيصرية، نحن بحاجة لهذه العملية لحتى نولد صبي جديد اسمه اليمن.
11: بس سؤال أخير وبشكل سريع لو سمحت أستاذ براء، فيما يحدث اليوم الأحداث في فرنسا، هذه الاحتجاجات يلي اليوم قد تكون في توجيه أصابع الاتهام لإيران من جديد أن يكون لها دخل، خاصة من خلال توجيه الانتقادات لطريقة التعاطي السلطات الفرنسية مع المحتجين. كيف ترى يعني هذه الاحتجاجات؟ هل
12: إيران ما بعتقد إيران واصل إيديها على فرنسا. إيران اليوم بعد عندها كم أسبوع باليمن، كم لسه دفاعا على إيران، ولكن نحن إيران ما عندها بقى هذا الدور في المنطقة. إيران اليوم على وين هي تشيل مشاكلها داخل إيران. عندها كم أسبوع باليمن، بالعراق رأينا هنا القرار رسمي بحصيلة السلاح، والحج الشعب اليوم محشور بالزاوية لتسليم السلاح. في لبنان، وما أدراك ما لبنان وما واقع حزب الله العسكري والسياسي على الأرض. لذلك إيران اليوم تقول لي ما تظافرها في المنطقة. المشكلة على السريع بفرنسا، نحن انعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية تنعكس اليوم على فرنسا بشكل أو بآخر. اليوم نحن عنا مشكلة طاقة مقبلة عليها أوروبا، اليوم عنا شتاء قارس، في عنا عدم تدفق الغاز الروسي. هذا الصراع الأوكراني الروسي يؤثر بشكل مباشر أولا، ثانيا المشكلة بالاقتصاد الفرنسي. أنا دولة فرنسا ونحن كلبنانيين نعشق فرنسا ونعتبر فرنسا الأم الحنون، وبس نروح على باريس نحن وعيالنا بننبسط ومنحب فرنسا، ولكن الواقع الاقتصادي في أوروبا ككل هنالك انكماش اقتصادي.
11: لهون بدي أشكرك.
12: كان فيه هي المظاهرات بداخل فرنسا، المظاهرات هي للطلاب للعمال للفلاحين، مشكلة اقتصادية داخلية.
11: لهون بدي أشكرك الناشط السياسي الأستاذ براء هرموش على هذا اللقاء، وشكرا لوقتك. بعرف أنه الوقت عندكم متأخر خصصنا في هذا اللقاء. شكرا.
12: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا ست كلود.
11: تحياتنا. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تو إم إي أستراليا مع

0: 2ME Australia, Markun Sidin. How about a quick little riddle? Ready? Hadruhalkun. I sleep by day, I fly by night, I have no feathers to aid my flight. What am I? Bneb nhar, tir bil lail, bas ma andi, well, andi jwinah, but no feathers to aid my flight. Shu ana, what am I? Ezelt what? Mazboot, nice one. That'll keep you going. Let's get back to music. More music right after this.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
0: شكرا لك دكتور حمدي. شو تعليقك على ما يحدث اليوم في روسيا، وشو هو تفسيرك يعني للطاعون يعني هالمرض هيدا اللي عم بيؤدي إلى الوفاة؟ فخلينا نعرف منك أكثر دكتور بولس.
5: هو الحقيقة نحن نأمل أن لا تكون هذه بداية لبانديميك آخر مثل الذي رأيناه وشاهدناه وعايناه بالكوفيد. فهذا الميكروب يصيب الرئتين بالضبط كما كان الكوفيد، الكورونا تصيب الرئتين ويفتك بها. أيضا في تشابهات كثيرة، أيضا الكوفيد انتشر من وانبثق من معمل في أوهان بتشاينا، وهي دولة شيوعية يحكمونها بفيست اوف ايرون، قبضة من الحديد. ايضا هذا الطاعون الرئوي من معمل بسيبيريا في شمال روسيا بعيد عن اعين الناظرين والجواسيس. الشيء الثالث كمان الذي نقل الميكروب كان شخص يعمل في المعمل، ايضا التي لقت حتفها من جراء الاصابه بالطاعون كانت تعمل بالمعمل، المعمل في مدينه نائيه يعني بعيده عن السكان بسيبيريا إسكيرتس، وإسكيرتس عبارة عن مدينة صغيرة، والتي ماتت الموظفة أو اللي بتعمل بالمعمل صغيرة healthy fit and young 28 years of age، وكسرت الأنبوب وتعرضت للميكروبات. في تشابه كبير بين الكوفيد وبين هذا الطاعون اللي هو البالمونري بليغ، الطاعون الرئوي. فطبعا لابد ان احنا نتوخى الحذر. 200 شخص تم حجزهم بالبيوت باهلهم بذويهم باصدقائهم، لا تغادروا البيت، وربما ايضا بالمستشفيات ونحن لا ندري، لان الموضوع كله محاط بالسرية وبالكتمان.
0: نعم. وهذا اللي عم تقول عنه يعني كمان المنظمة العالمية، لأنه ما عندها كتير معلومات، ما عندها صورة كاملة عن الوضع.
5: وال Russians they don't release any information. Also they rule their country with a fist of iron، بقبضة من الحديد. الشيء الغريب يعني هو إن أنا كلمت أصحاب الراشن اللي من هنا واللي بسيبيريا، قالوا لي this is not the first time. It happened several times since 1991 and no one knew about it. كل ده قاله لي بالحرف باللغة الإنجليزية. No one knew about it except a decade or two later. بعشر سنين أو عشرين سنة بعدها. ففي نوع من الكتمان. هذه ليست أول مرة يحصل نوع من التسرب أو التسيب للميكروبات. ذات الشيء حصل بمدينة إيوهان بتشاينا. لم تكن هذه أول مرة ولكن لما يتم احتوائها وقت الكورونا تم احتوائها من قبل. فطبعا هناك علامات استفهام كبيرة. الشيء الآخر اللي قاله لي أصحاب الرشن اللي من سيبيريا قالوا أن هذا المعمل وكل المعامل التي تجرى عليها الاختبارات بروسيا You are never alone. You have to have a partner. حدك واحد أو واحدة بيشتغل معك. If anything goes wrong الشخص الآخر يبلغ عنك أو يطلب المساعدة. لو واحد وقع drop dead فلازم واحد يروح يقول للسلطات المختصة احنا كنا بالمعمل وحصل هيك وهيك وهيك. فطبعا أين البارتنر تبع هذه الموظفة؟ هل أصيب أيضا؟
0: هل مات؟ هل بينحكى أنه في إصابة تانية؟
5: قالوا هيك very good I didn't know. طب يعني شوفوا ضروري أن يكون طبعا الشيء الآخر سألت هل هناك معامل أخرى للتجارب على الفئران أو على البني أدمين الآدميين من ناحية الميكروبات والأسلحة البيولوجية؟ والرد الذي تسلمته من أصحاب الرشنز silence. رفضوا يقولوا. برشا مثل بتشاينا يجرون التجارب البيولوجية والكيميائية. الكيميائية معناها المواد الفوسفورية، النابالم، السيانايد، المواد الكيماوية الفتاكة mass destruction. البيولوجية معناها المواد الحية، بكتيريا، فيروسات، أشياء حية. ففي كل هذه الدول معامل للتجارب على المواد السامة وعلى كمان الكائنات الميكروبات الصغيرة السامة. اللي عمله ترامب هو أنه أخذ رئيس دولة فنزويلا رهينة واليوم هو بصدد المحاكم. هو أنه ليس فقط كان يصدر الكوكايين لأمريكا، يريد أن يفتك بالشباب الأمريكي، لكن أيضا هناك معامل بيولوجية داخل فنزويلا فكان لابد من القضاء عليها. فلابد من القضاء على تلك المعامل. أنا دايما بقول سوف ينقلب السحر على الساحر يوما ما، أو باللغة الإنجليزية يقول لك we created a monster. We have created a monster. بتبتدي بشيء بسيط، بكتيريا، بيبي صغير، وall of a sudden يكبر حتى يتفوق. فلابد أن احنا نتوخى الحظ. لكن إلى هذه اللحظة لم يتم أي إصابة شخص أسترالي سواء زائر سائح أو مقيم برشا.
0: استفدني البداية يعني كان بحديثك دكتور أنه نحن أمام يعني كمان احتمال لوباء آخر بعد كورونا. هل فعلا قد يؤدي إلى انتشار ويتحول لوباء؟
5: ممكن. If it goes out of hand، لو خرج عن طوع الإنسان وانقلب السحر على الساحر، we've created a monster، صنعنا عملاق ووحش يفتك بنا ونحن لا نتعلم. وقت الكوفيد لم تكن هناك حرب واحدة بكل السنتين أو الثلاثة لوك داون، بل تعاونت كل الأعداء من اليمين ومن اليسار، من الشمال ومن الشرق والجنوب، تعاونوا على إيجاد تلقيح مصل فاكسين للكوفيد. انتهى الكوفيد، ابتدى الإنسان يحارب أخيه الإنسان. يعني واحد قال، فيلسوف ألماني، قال ألماني عاش ومات ببداية القرن العشرين 1903 و1904، قال إنه الجنس الوحيد the only species in the whole world that feeds upon one another is human being. النسل أو الخليقة الوحيدة التي تتغذى وتفتك بالشخص بنفسها هم الإنسان. يعني الأسود بيأكلوا الآخرين. لو الأسد تعب ومات الأسود تنهش بدمه بلحمه، لكن لا تتغذى. يعني لابد أن نحن نتعلم، نحن لا نتعلم من الذي يحدث. هل نحن نحتاج إلى وباء آخر كوفيد أو البالمونري بليك حتى يأتي بنا؟ سأل طالب صغير، سأل هيز رباي اللي هو المرشد اليهودي، قال له رباي ليه فرعون لم يتعلم من العشر ضربات التي ضربها النبي موسى لأرض مصر وفتك بها؟ لماذا لم يتعلم؟ قال له مع إنها كانت معجزات. أجاب الرباي وقال له It is because of the very same thing، لأنها ضربات. فالإنسان لا يتعلم من الضربات، يتعلم من نعمة الله، يتعلم من حنان الله، من محبة الله. فرعون بالآخر كان يعني تقصى قلبه، حتى قصى الله قلبه أيضا وأصبح لا يبالي بالآخرين. دعونا نتعظ من هذا الفرعون. وكما يقال هناك فرعون صغير في قلب كل واحد منا، فحذاري أن يتقصى قلبك كما قصى فرعون قلبه. هناك أمراض تفتك بنا، دعونا نأتي إلى الرب القدير المحب، نطلب السلام ونصلي من أجل السلام.
0: يعطيك ألف عافية دكتور حمدي، شكرا لك. راح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع استراحة، ومن بعدها منتابع مشوارنا مع البريكفاست.

0: I'm Serene, 1638, Tuamie, Australia. We always want to hear from you and what you think on the hottest topics discussed during the Tuamie Drive Time Show. Afternoons from 3pm, Monday to Friday. Throughout Australia, this is your Tuamie.
1: Tuamie News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Suspect now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
6: Will Howard Evans with the top stories. Prominent fitness influencer and reality TV star Sam Wood has been refused bail on domestic violence charges. Police allege he became involved in a family argument at Noosa on Queensland's Sunshine Coast on Saturday night. It's alleged the 46-year-old assaulted and choked his wife. Mr. Wood appeared via video link in the Maroochydore Magistrates Court today and has been remanded in custody. A teenager is fighting for life in Melbourne after being burnt while allegedly carrying out an arson attack on Monday. The ABC understands a group was tasked with targeting the address by middlemen who had communicated using WhatsApp. Overnight, two cars were set on fire in Taylor's Hill in the fourth consecutive night of fire bombings. And the $44 billion Australian float of data centre operator Firmus appears to be in trouble. Investment banks stopped taking bids for the initial public offering today, and analysts have raised concerns over the firm's debts and the wild increase in its valuation over a short period of time. Firmus builds, owns and operates data centres used to run and train artificial intelligence models. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: إعادل برنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا.
0: صباح النور زياد، شو تعليق؟
8: يعني للأسف نحن بنعطي الحرية للولد لير 10 مثلا بالمدارس إنه ما في درس العاب نط إنه دروس شي يعني مثل ما بيقولوا يعني درس بيعطوه للروضات بغير بلدان. منوصل لير 10 منخلص يير 11-12 بدنا نطلع منه دكتور نابغة للولد. زائد إنه في مدارس فيها معلمين ما دخلهم بالاختصاص اللي بيكونوا عم بيعلموا فيه، يعني بيفوتوا على الصف مثل بيقروا لهم الدرس بده ينشرح للولاد، بيقروا لهم رايه واستطلوا انتوا روحوا حلوا واعملوا اللي بدكم اياه. الولد اذا راح للاداره اشتكى انه انا ما عم بيشرح لي مزبوط، ما عم بفهم له هيدا الموجود. فهيدي مشكله كثير كبيره. أكيد ناس كتير عم بتعاني منها، وما فيك أنت تجيبي مثلا تحطي لابنك أستاذ بكل مادة إنه والله يجي يشرح له بالبيت أو تبعتيه لعنده يروح يشرح له.
0: حتى إذا بدك تحط أستاذ خارج المدرسة تيوتر هو كمان عم بيكون ساعته مكلفة بظل هيدا.
8: عم بقولك إنه ما فيك تجي تحطي أستاذ، شو بدك تحطي لكل مادة أستاذ يعني ما فيك.
0: نعم.
8: والمشكلة بالمدارس يعني في أساتذة عم بتكون أو معلمات، يعني أنا من خلال تجربتي مع بنتي.
0: نعم.
8: بنتي بتطلع من الأوائل بالمدرسة، هي بتصلح لها للمعلمة للأسف. بتصلح لها للمعلمة بالماتماتيك يعني بالرياضيات إنه شيء شغلة
4: هذا شيء مهم وبير 12 يعني اوكي طيب هي شاطرة وذكية وكل شيء طب هالولد اللي منه انه مؤهل او عنده هالتفكير الواعي او ذكي او شيء طب شو بيعمل هيدا؟
9: نعم تعليقك على اليوم الحكومة اللي عم تصرف أموال هون وهونيك ويعني الأمور اللي نحن بحاجة لتحسينها ما عم بيكون في اهتمام فيها شو تعليقك يعني كمان على إداء الحكومة بهذا الاتجاه تقصير اتجاه المدارس
4: يعني هذه الشغلات كل الحكومات يعني كله مين ما اجى بالحكومات بالهذا سياسة كلها واحدة نفس الشيء وبعدين شغلة تاني بالنسبة للتعليم نحن عم نحكي طيب هون الجامعات ما توزني بالكلمة بنتي هلأ خلصت معلمة مدرسة درست
9: نعم.
4: أوكي ما عرفها بالمدرسة وهيك انه طيب انه انتو كجامعات مفروض ينعمل امتحانات للطلاب بقلب الجامعة مش انه تعطوهم موضوع اكتبوا موضوع مثلا 2000 كلمة او 1000 كلمة او 500 كلمة وهيدا بيتقيم امتحان طب ما صاروا على تشات جي بي تي كلهم بتلاقي انا بلاقي بنتي مثلا بتقعد بتدرس كل النهار يومين ثلاثه ورا بعض عم بتحضر للنص لتبعته بيجوا رفقاتها لعندها مثلا ايش انت هبله افتحي تشات جي بي تي ولقيني نص عنه مثلا وهذا وبعتي وخلص عدلي فيه كم كلمه طب كيف هم يعني عم تنجحوا انتم بالتزوير
9: نعم شكرا لك زياد على مداخلتك رح نتابع معكم مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق على هذا الموضوع كيف بتشوفوا مستوى التعليم في أستراليا وهل في تقصير من قبل الحكومة بدعم المدارس وكمان يعني تغيير وتحسين المناهج الدراسية خلينا نسمع أراءكم من خلال تجاربكم مع أولادكم ومع أطفالكم صرت على الهواء أستاذ هاني شو تعليقك؟
10: ألو
9: أستاذ هاني صرت على الهواء عم نسمعك
10: أوكي بالنسبة للتعليم بإستراليا للأسف لاحظته بلبنان أنا صاري على جمعتين ثلاثة راجع بلبنان أكام نفس الشيء في دليل أنه عم بحكي مع شخص ما لقيته بالبيت عم بحكي مع بنته عم ببعث له مسج انه وين ابوك ما يعني حكيت معي شي انسر مي باي انسرينج باي ايميل مستوى كتير كتير ضعيف باللغة
9: هون ولا
10: سمعت مع ابوها للبنت
9: عم تحكي على اساس هون ولا بلبنان
10: زملكيين بالانترنت
9: نعم.
10: منهم فاضين يتعلموا القواعد العربية واللغة العربية مزبوط
9: عم تحكي بلبنان
10: ضعف هي بلبنان لانه هذا الضعف موجود وين ما كان بالعالم مش بس باستراليا
9: مع انه مستوى التعليم بلبنان هو معروف يعني
10: بس هلا اذا بتروحي بتتاكدي بتلاقي المستوى كتير كتير ضعيف
9: يمكن باللغه العربيه يعني. لان بيركزوا على اللغه الاجنبيه
10: انا بسكو بايامنا كان يشددوا على القراءة العربية والكتابة العربية والإمتة والتهجئة التهجية وأشياء كتير كانوا المستوى والبنت بعالي تاني يعني عم تحكي كلمات ضعيفة كتير كان إنسان استاب السنة أولى أو تاني بالمدرسة
9: مش قليلة
10: ما بعرف كيف
9: هذا ما بقولك لأنه يمكن عنا كمان بلبنان صار عنا مشكلة باللغة العربية كمان ما بيكون في تركيز عليها دايما توجهات الشباب عم تروح للغة الأجنبية الفرنسي والإنجليزي
10: ما بعرف هذا الوضع أنا كتير كتير
9: هون كيف بتشوف مستوى التعليم هون بأستراليا
10: بأستراليا بالنسبة لبقية الدول العالم يعني بيدلوا كويس بس مش كويس مثل المطلوب يعني هلا بالعالم كله قصة الموبايل فون والانترنت والها صار عم بيركزوا على اشياء تاني ما عاد يهتموا بالعلم
9: نعم
10: يعني من معلمين لحتى اللي بيقولون الاساتذه بحثوا عن الموضوع اللي انا شرحت عنه بالجوجلز بالانترنت
9: نعم
10: بيعطوكم الجواب
9: اي او تشات
10: للاسف يعني
9: نعم الذكاء الاصطناعي ما بعرف يعني وين راحين. شكرا لك استاذ هاني على المداخله. كمان خلينا نسمع راي اخر على الهواء. معنا عيسى من بينكستاون سيدني. صباح الخير.
11: صباح الخير كلود، كيفك اليوم؟
9: يا هلا، صباح النور.
11: الحمد لله. انا بدي اعلق على مستوى التعليم بالنسبه لاستراليا ولبنان مقارنه مع لبنان يعني.
9: نعم.
11: انا بحس انه باستراليا هون ما بعرف التعليم عدم يعني ما في قواعد، ما في اساسات للعلم هون يعني. بحس خلاص الولد بيخلق مثلا هون فوت مدارس همه خلاص الظهرات الفيب الشغلات كليات على وين ما كان صاير في منها الشغلات. انا بلاحظ على بناتي مثلا بقول لهم تايم ستيبل، اللي بابا شو بدي احفظ تايم ستيبل، في عند الكالكوليتر هون مثلا بقول له مثلا 7 تايمز 8 ما بتعرف بس على الكالكوليتر لا تعرف يعني. حتى بالمدارس ما بيشدوا عليهم ليتعلموا التايم ستيبل. اجتمعت بالاستاذ تاع الماث عندهم بالسكول عم بقول له عن مشكله، عم بيقول لي هني ما مطلوب منهم يحفظوا التايم ستيبل، هني يعني وقت بدهم مثلا يلجوا للحياه اللي يكون بحياتهم مثلا بدهم يفوتوا على شيء يشتروا بيت بده يعرفوا قد ايه مساحته، اللي بيحمل تليفونه بخلص سامي تايم زايد مثلا على التليفون بيعرف قد ايه هو. بس انه هي مش مطلوب منه انه تعرفه مثلا كالكوليت براسه، بينما نحن بلبنان مثلا لما تعلمنا اول شيء تايم ستيبل عامل لك قد ايه اكلنا قتل بلبنان عن جد بالاساتذه تعلمنا التايم ستيبل لحتى حفظنا جداول ضرب. ما هذه كلها نحن بعدنا لهلا يعني على الغايب، انا حتى فوق الرقمين في اعرفهم مثلا تقريبيا.
9: بكرهو
11: انت ما شكلك ما بتعرفي التايم ستيبل.
9: بكرهو بكره كل الحسابات. انا بالحسابات
11: ادي تايم زي طيب
9: رول انا كفوت على جوجل. لا لا عن جد
11: انا بدي اقول لك شغله في كلود، انه التعليم باللبنان هو من افضل التعليمات بالوطن العربي كله يعني، حتى مصنف انه لبنان كشباب لبنان هم الاذكى بين كل شعوب الوطن العربي
9: بلبنان.
11: وطبعا وهذا مصنف، هذا انت اذا تفوت هلا سيرش بيطلع لك انه الشباب اللبناني هم من اذكى المستويات بالخريجين الجامعات وبكل المدارس، لانه والدليل على هالشيء هيدا عم بحكي شوي الصوت عم برد عم يلبكني لما عم برد وراي الصوت.
9: هلا منيح
11: هيك؟ طبعا افضل بك. الدليل على هالشيء هيدا انه عندك اذكى دكاتره واشطر دكاتره موجودين بامريكا وبالمانيا وبفرنسا وجراحين هن اللبنانيين. وحتى مهندسين عم بحكيكي انا، شوفي مثلا بدبي، انت خليجيه انا عشت بدبي 10 سنين بدبي. شركة الجابر هي شركة بيعرفوها يمكن إذا في شباب عايش بالإمارات عم تسمعني هلا، شركة الجابر وشركة الحبتور وهول كلهم للمقاولات والكونستراكشن، المستلمين والمهندسين هم اللبنانيين.
9: صحيح صحيح. يعني اليوم
11: الواحد بيشوف حاله بهيك شغلات، بس بالنهاية هون كمدارس بأستراليا أنا بحس ما في تعليم.
9: هيدا اللي بدي أسأله لألك عيسى وكمان لكل المستمعين اليوم، كيف بتشوفوا مستوى التعليم في أستراليا؟ هل هو مستوى جيد جدا، مستوى وسط، أم
11: يعني متدني جدا صراحة. ما يعني ما أنت بيوصل الولد على البيت ما عطينه هومورك، ما في هومورك. بتفتح اللابتوب تعمل شوية هيك شوية هومورك على اللابتوب وبتسكر. يعني نحن كنا نخلص دفتر نحن وقاعدين عليه بس عم نعمل هومورك وماث وقصص هني هم في شيء ما في منا. ولا مرة شفت مثلا أنا أولادي قاعدين فاتحين كتاب عم يدرسوا فيها، الكل درس بالمدرسة.
9: نعم. أنتوا يعني نعم. كأهالي أنتوا بتفضلوا ياخدوا هومورك على البيت أم يعني هذا كمان بيشكل ضغط على الأهل؟
11: أنا بهمني لا بالعكس، يجيبوا الهومورك على البيت بس يطلع. هلا أنا بناتي شاطرين بسكول يعني مش إنه عم عاني من هالموضوع معهم. نعم. بس انا عم قارن بين لبنان وبين هون، بين شباب لبنان يعني. اجي مثلا انا اولاد اختي من لبنان لهون من سنه، اوكي عمرهم 17 18 سنه، المستوى التعليمي تاعهم عن جد بقارن بينهم وبين شباب استرالي هون اذكى بكتير.
9: اوف
11: اذكى بكتير، حتى بالانجليش صدقيني، حتى بالانجليش كتير قويه بالانجليش تاعهم.
9: فعلا هلا كمان مثل ما قال قبل شوي استاذ هاني انه ما عم بيركزوا على اللغه العربيه كمان بلبنان، يعني في كثير من الشباب عم تتوجه نحو اللغه الاجنبيه الفرنسي او الانجليزي اكثر شيء هو اليوم المطلوب.
11: صح مزبوط مزبوط.
9: هل هيدا شيء هيدا هل هيدا عامل صحي لانه هيدي بالنهايه لغتك؟
11: هيدي لغتك هلا مش كل العالم، لا هذه في نسبه وتناسب بالنهايه. عم تحكي معي مايك لود؟
9: اكيد.
11: اوكي فكرت بعد الشاب الثاني معنا على الهواء. بالنسبه هلا في عندك نسبه وتناسب بلبنان، يعني عندك في مثلا في مدارس بترص التلميذ تاعها لحتى تعطيه الكميه الاكبر من المعلومات، في عندك مدارس منا هيك ما بعرف. هلا هو الشاب اللي حكى قبلي هلا يعني ما فيك تقارني، ما فيك تاخذي حكيته كدليل على كل المدارس بلبنان. في مدارس ايه وفي مدارس لا، بس الاكثريه عم بحكي أنا الأكثرية كتعليم كتير ممتاز.
9: طيب هل برأيك هون الضعف هو بسبب الأساتذة اللي ما عم بيكون عندهم هذه الكفاءة، هيدا هو التأثير، أم يمكن الحكومة اليوم ما عم تهتم بشكل كتير كبير بقطاع التعليم؟ شو هو يعني وين بشوف نقطة الضعف لنطلع نحن اليوم بهذه الدراسات والأبحاث بمراتب منا كتير؟
12: Throughout Australia, this is 2ME and I'm Serene. Fun fact of the day. In 1930, two brothers created the first car radio, which was called Motorized Victrola, which they shortened to Motorola. 1930, wow, how far we've come. Keep tuning in, there's more hot hits to come. 1638, 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
13: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
14: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
15: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
16: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت سرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
17: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة.

0: 12 صباحاً بتوقيت الفرنسي نشرة الأخبار.
1: سميرة والنبي.
0: وفي عناوين النشرة: دوي انفجارات قوية في الرياض، ودبلوماسيون وتلاميذ يحتمون في أماكنهم بعد الانفجارات. واشنطن تجهز لضربات واسعة ضد إيران بانتظار قرار الرئيس ترامب. ارتفاع حصيلة الضربة الروسية على حافلة شرق أوكرانيا إلى 30 قتيلة. حركة حماس وفتح وفصائل أخرى فلسطينية تتفق في القاهرة على ضرورة عقد حوار وطني شامل. وهنا في فرنسا طلاب مدارس ثانوية يدعون إلى الاجتماع مع رئيس الوزراء على وقع تظاهرات طلابية حاشدة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأستهل النشرة من الرياض، حيث سمع صحفي فرانس بريس دوي انفجارات قوية في العاصمة السعودية في وقت يصعد فيه الحوثيون أنصار الله من هجماتهم على السعودية ويستهدفون مطاراتها. يأتي ذلك غدا إعلان الرياض مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات نفذها الحوثيون على مطار أبها ومطار الملك خالد يوم في الرياض يوم الثلاثاء والأربعاء. حول الصراع الإيراني الأمريكي حول مضيق هرمز، أكد مسؤولون أمريكيون أن البنتاغون أصدر قبل عدة أيام تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات اللازمة لاستئناف الحرب ضد إيران. والتفاصيل معك مونيا بالعافية.
2: وسائل إعلام أمريكية منها موقع أكسيوس نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الحرب الأمريكية أعطت القيادة المركزية تعليمات لاستكمال الاستعدادات اللازمة لاستئناف حرب واسعة ضد إيران. ووفق تلك المصادر صدرت التعليمات قبل أيام، فيما لا يزال موعد بدء الضربات غير معروف في انتظار قرار نهائي من الرئيس دونالد ترامب. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن جميع الخيارات متاحة أمام ترامب، معتبرا أن واشنطن تتمتع بموقف قوي في ظل سيطرتها على مضيق هرمز والضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران، مع توقعها أن يشمل استئناف العمليات القتالية الواسعة في حال حدوثه قصفا مكثفا لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية. وذكرت مصادر أمريكية وإسرائيلية للموقع أن التحرك العسكري قد يحدث قبل الانتخابات الإسرائيلية أو بعد أسبوع منها، أي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المرتقب الشهر المقبل، بما قد يؤثر في المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط مع بدء التصعيد.
0: شكرا لك مونيا بالعافية على كل هذه المعطيات. وبالفعل ارتفعت أسعار النفط الخام صباح اليوم بأكثر من 3% بعد تقرير الذي أفاد بأن البيت الأبيض يدرس تنفيذ ضربات جديدة على إيران. تخيم أجواء التوتر السياسي في إسرائيل مع إحياء الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 قبيل الانتخابات التشريعية، فيما تتصاعد في المقابل الاستهدافات الإسرائيلية على قطاع غزة، كذلك الاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. وأعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل أرجوب الاتفاق على عقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام المقبلة بعد لقاءات وصفها بالإيجابية مع حركتي حماس وفتح والجهاد الإسلامي، دون التوصل حتى الآن إلى تفاهم بشأن استراتيجية وطنية موحدة. ارتفعت حصيلة القتلى جراء الضربة الروسية على حافلتين اليوم في قرب الجبهة في شرق أوكرانيا إلى أكثر من 30 قتيلا على ما أفادت السلطات المحلية. وفي السياق ثارت تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون التي اعتبر فيها أن تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي الفرنسي M-351 وجهت من خلاله رسالة مدوية وواضحة أثارت ردود فعل سلبية في موسكو، اعتبرت أن ذلك هو مشروع عسكرة أوروبا لمواجهة روسيا لن تؤدي لنتائج إيجابية. وهنا في فرنسا دائما دعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية إلى الاجتماع برئيس الوزراء سيباستيان لوكورني الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء حراك الطلاب عشية تظاهرات جديدة. منى دويبية والتفاصيل.
3: دخل الحراك الطلابي في فرنسا مرحلة سياسية حساسة، الاحتجاجات اتسعت إلى الجامعات

0: قامت إليه نقابة التعليم. في المقابل اتهمت الحكومة المعارضة باستغلال الحراك وتأجيج الاحتجاجات. وتقول التنظيمات الطلابية إن لديها 10 مطالب عاجلة وتريد إجراءات ملموسة لوعود مؤجلة. الملف أصبح أكثر حساسية مع ملف تعامل الشرطة مع المتظاهرين. لوغون نونيز وزير الداخلية أكد إصابة 215 طالبا و89 من موظفي التعليم و761 شرطيا ودلكيا منذ بداية الحراك. كما فتحت هيئة الرقابة على الشرطة 18 تحقيقا بشأن تدخلات أمنية. وتم تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال هذه الاحتجاجات بعد حادثة قطع يد مراهق أصيب بها. في المسار السياسي، حاول رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو تهدئة الشارع معلنا فتح 5 مسارات للحوار ووعد بقرارات أولى في نهاية أكتوبر. لكن
1: شكرا لك منى دويبي على كل هذه التفاصيل في الملف الفرنسي والمظاهرات الحاشدة للطلاب. إلى اللقاء، تحية، اللقاء بعد ساعة من الآن.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: 2ME, maximum hit and more. Maximum music.
2: Maximum hit.
1: 2ME Australia.
3: هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.

0: We're back here on 2ME Australia, Mark and Sedine. Okay, here are some fun and interesting facts about the Arabic language. One, it's not actually, the Arabic alphabet is not actually an alphabet. It's an abjad, which means a writing system in which each letter stands for a consonant and not a vowel, which means the user of the language needs to provide the vowels using vowel marks. يعني الشدة والضمة والكسرة, things like that. December 18, 2010, or there are some that say 2015, was designated by the United Nations as Arabic Language Day. That was the day in 1973 when the General Assembly approved Arabic as an official UN language. Kinda cool. We'll be back with more interesting facts about the Arabic language right after this short break.
1: 2ME, where you'll hear it first, right here. First, this is 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
4: Authorized by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.

حلوي بلاكي دنيا حلوي بلاكي هلكنا بلاكي والله ارتحنا بلاكي.

Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.

0: معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة, خاصة اللغة العربية العربية, لأنه أنا بالنسبة لي بلاقيها صعبة كتير, وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد, يعني الواحد اللي يتعلمها. وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش مكسر شوية, بنفس الوقت not too bad, بس درسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي, عفوا اللغة العربية, وحقولها بالإنجليزية إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي, ما تكون you know maybe it's not as strong, فحقولها بالإنجليزية just for them. مشبرح مثل ما مثل ما منقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة.
1: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2MA أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: كنت فخورا جدا, كانت ابنتي تتخرج من الجامعة, لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة, فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة, لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا, ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة, كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي, تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي, وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
4: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة, لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل, استمر في التخطيط, استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
6: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير

0: مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place ملبورن.
1: الثانية عشرة صباحا بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
2: سميرة والنبي.
1: وفي عناوين النشرة: دوي انفجارات قوية في الرياض، ودبلوماسيون وتلاميذ يحتمون في أماكنهم بعد الانفجارات. واشنطن تجهز لضربات واسعة ضد إيران بانتظار قرار الرئيس ترامب. ارتفاع حصيلة الضربة الروسية على حافلة شرق أوكرانيا إلى 30 قتيلة. حركة حماس وفتح وفصائل أخرى فلسطينية تتفق في القاهرة على ضرورة عقد حوار وطني شامل. وهنا في فرنسا طلاب مدارس ثانوية يدعون إلى الاجتماع مع رئيس الوزراء على وقع تظاهرات طلابية حاشدة.
2: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعنا الكرام، وأستهل النشرة من الرياض، حيث سمع صحفي فرانس بريس دوي انفجارات قوية في العاصمة السعودية في وقت يصعد فيه الحوثيون أنصار الله من هجماتهم على السعودية ويستهدفون مطاراتها. يأتي ذلك غدا إعلان الرياض مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات نفذها الحوثيون على مطار أبها ومطار الملك خالد يوم في الرياض يوم الثلاثاء والأربعاء. حول الصراع الإيراني الأمريكي حول مضيق هرمز، أكد مسؤولون أمريكيون أن البنتاغون أصدر قبل عدة أيام تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية لاستكمال الاستعدادات اللازمة لاستئناف الحرب ضد إيران. والتفاصيل معك مونيا بالعافية.
3: وسائل إعلام أمريكية منها موقع أكسيوس نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الحرب الأمريكية أعطت القيادة المركزية تعليمات لاستكمال الاستعدادات اللازمة لاستئناف حرب واسعة ضد إيران. ووفق تلك المصادر صدرت التعليمات قبل أيام، فيما لا يزال موعد بدء الضربات غير معروف في انتظار قرار نهائي من الرئيس دونالد ترامب. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن جميع الخيارات متاحة أمام ترامب، معتبرا أن واشنطن تتمتع بموقف قوي في ظل سيطرتها على مضيق هرمز والضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران، مع توقعها أن يشمل استئناف العمليات القتالية الواسعة في حال حدوثه قصفا مكثفا لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية. وذكرت مصادر أمريكية وإسرائيلية للموقع أن التحرك العسكري قد يحدث قبل الانتخابات الإسرائيلية أو بعد أسبوع منها، أي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المرتقبة الشهر المقبل، بما قد يؤثر في المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط مع بدء التصعيد.
1: شكرا لك مونيا بالعافية على كل هذه المعطيات. وبالفعل ارتفعت أسعار النفط الخام صباح اليوم بأكثر من 3% بعد تقرير الذي أفاد بأن البيت الأبيض يدرس تنفيذ ضربات جديدة على إيران. تخيم أجواء التوتر السياسي في إسرائيل مع إحياء الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 قبيل الانتخابات التشريعية، فيما تتصاعد في المقابل الاستهدافات الإسرائيلية على قطاع غزة، كذلك الاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. وأعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل أرجوب الاتفاق على عقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام المقبلة بعد لقاء لقاءات وصفها بالإيجابية مع حركتي حماس وفتح والجهاد الإسلامي دون التوصل حتى الآن إلى تفاهم بشأن استراتيجية وطنية موحدة. ارتفعت حصيلة القتلى جراء الضربة الروسية على حافلتين اليوم في قرب الجبهة في شرق أوكرانيا إلى

0: أكثر من 30 قتيلا على ما أفادت السلطات المحلية. وفي السياق ثارت تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون التي اعتبر فيها أن تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي الفرنسي M351 وجهت من خلاله رسالة مدوية وواضحة أثارت ردود فعل سلبية في موسكو، اعتبرت أن ذلك هو مشروع عسكرة أوروبا لمواجهة روسيا لن تؤدي لنتائج إيجابية. وهنا في فرنسا دائما دعت جمعيات تمثل طلاب المدارس الثانوية إلى الاجتماع برئيس الوزراء سيباستيان لوكورني الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء حراك الطلاب عشية تظاهرات جديدة. منى دويبية والتفاصيل.
1: دخل الحراك الطلابي في فرنسا مرحلة سياسية حساسة، الاحتجاجات اتسعت إلى الجامعات وانضمت إليه نقابات التعليم. في المقابل اتهمت الحكومة المعارضة باستغلال الحراك وتأجيج الاحتجاجات، وتقول التنظيمات الطلابية إن لديها 10 مطالب عاجلة وتريد إجراءات ملموسة لوعود مؤجلة. الملف أصبح أكثر حساسية مع ملف تعامل الشرطة مع المتظاهرين. لوغون نونيز وزير الداخلية أكد إصابة 215 طالبا و89 من في التعليم و761 شرطيا ودلكيا منذ بداية الحراك، كما فتحت هيئة الرقابة على الشرطة 18 تحقيقا بشأن تدخلات أمنية، وتم تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال هذه الاحتجاجات بعد حادثة قطع يد مراهق أصيب بها. في المسار السياسي حاول رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو تهدئة الشارع معلنا فتح 5 مسارات للحوار ووعد بقرارات أولى في نهاية أكتوبر. لكن
0: شكرا لك منى دويبي على كل هذه التفاصيل في الملف الفرنسي والمظاهرات الحاشدة للطلاب. إلى اللقاء، تحية، اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: It's 16:38 2 AM Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your radio 2ME. Let's get back into it.

0: إي إذاعتكم تو إم إي إذاعتكم.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

تو امي أستراليا أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM على الإنترنت 2ma.com.au وبال 2ma app على الآيفون. That's you, that's me, that's 2ma.

0: app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظات
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال انضم إلى كانغان إنستيتيوت لا حاجة إلى ايتار حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au تنطبق شروط الأهلية يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث RTO 3077 هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية؟ أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر فتخلص من هذا الخطر احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au Energy Safe دوما صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

نشرة جديدة من MTV و MFM. أهلا بكم. البداية مع أبرز العناوين. جلسة حكومية في قصر بعبدة سيتخللها تعيين رئيس الجامعة اللبنانية ومدير عام وزارة العمل. عون: الاتفاق الوسيلة الوحيدة لإنهاء العداء بين لبنان وإسرائيل. رئيس الحكومة نواف سلام يتوجه إلى اللبنانيين متناولا الوضعين الاقتصادي والمعيشي. انفجارات قوية تهز الرياض والحوثيون يعلنون هجوما جديدا. المنطقة برمتها على فوهة بركان. انفجارات في الرياض. الحوثي يتحرك بكلمة إيرانية وتحالف إقليمي جديد لدعم السعودية. في الأثناء نفت تقارير بأن سوريا تدرس إرسال قوات عسكرية إلى اليمن للمشاركة في القتال ضد الحوثيين، مؤكدة أن أولوياتها تركز على الاستقرار.

0: يشمل 250 باصا. البداية من جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. تفاصيل هذه الجلسة مباشرة من هناك مع الزميل نخل عضيمي. نخل، ما هي أبرز بنود جلسة اليوم؟
1: أولا رالف، أريد أن أشير إلى أن هذه الجلسة هي الأولى بغياب الوزير وزير الطاقة جو صدي، وبالتالي من المفترض أن يغيب عن هذه الجلسة بانتظار التجاوب مع المطالب الأساسية التي كان طالب بها وتعرقلت في الآونة الأخيرة. ولكن هذه الجلسة ستشهد نقاشات بما يتعلق بموضوع التعيين. فتعيين أولا بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية سيتخلله بعض النقاشات، خاصة وأن وزيرة التربية ريما كرامي لا تحبذ التجديد لبدران لولاية جديدة على ضوء ما تقدم به المجلس الدستوري، والذي يعني رفض هذا الموضوع بإطار إسقاطه البند المتعلق بتجديد الولاية أو إعادة أو ترشحه إلى ولاية جديدة. إذن هذه النقطة ستأخذ حيزا من النقاشات، ولكن على ما يبدو الطبخة قد اكتملت بما يتعلق بتعيين بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية، أيضا مدير عام وزارة العمل من المتوقع أن تكون بولين ديب. أما التعيين الثالث بما يتعلق بمدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة مؤجل من الجلسة الماضية، فلا نعرف إذا كان سيمر في هذه الجلسة بغياب الوزير جو صدي بعد اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء. أريد أن أشير أيضا إلى أنه في هذه الجلسة هناك نقطة مهمة سوف تأخذ أيضا حيزا من النقاشات. طلب وزارة البيئة الموافقة على مشاريع المراسيم القاضية بإقرار خرائط بعض المحميات الطبيعية في لبنان، خاصة وأن هناك فوارق بين الأرقام الموجودة أمام مجلس الوزراء ومساحات المحميات الطبيعية، يعني بطبيعة الحال مثلا محمية أرزشوف 9962 هكتار في الخريطة المقترحة مقابل 15647 هكتار سبق ونشرتها وزارة البيئة. أيضا محمية شاطئ صور مساحة تبلغ 185 هكتار بالخريطة المقترحة مقابل 380 هكتار سابقا. أيضا محمية حرش إهدن، إذا هذا الأمر وهذا اللغط، هل هذه المساحات التي لم تكن ضمن المحميات هل سقطت بإطار المحمية؟ إذن هذه كمان نقطة وتطرح أكثر من علامة استفهام. بدي أشير أيضا إلى طلب وزارة الاتصالات الموافقة على دفتر شروط ومشروع عقد متعلق بتخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والأعمال الجارية لوزارة الاتصالات المتعلقة بهيئة أوجيرو. هون كمان سوف يكون هناك نقاش مستفيض، خاصة أن وزراء الثنائي وتحديدا حزب الله يتهمون بأن هذه الخطوة هي مقدمة من أجل الخصخصة. إذن كل هذه الأمور سوف تطرح.
0: نخل، عذرا لقطع هذه الرسالة، ولكن ننتقل مباشرة مشاهدين لمتابعة افتتاح أول معرض تفاعلي للابتكار في لبنان بحضور رئيس الجمهورية جوزيف عون. إذن نتابع الصور مباشرة من هذا المعرض بحضور أيضا عدد من الوزراء، وزيرة السياحة لورا لحود، وزير الذكاء الاصطناعي كمال شحادة أيضا.
2: لا يقدر يشوف الستاندات بس هل إذا
0: إذن جولة
3: منحب نقول لك بالإزاك للمواطنية اللي أنت بتسهر عليها، بلشنا برنامج المواطنية يلي عم نشتغل مع السيدة الأولى لتكون أول جامعة ما بيقدر يتخرج طلاب الإزاك إلا ما يكون عندهم هالباسبور اللي بتقلهم أنا مواطن لبناني. بشرفنا حضوركم وإن شاء الله دايما مباكدة كتكن لعملنا منضلنا نتقدم بوجودكم. خليلنا إياك بارك وجودك
4: معنا.
0: إذن جولة على أبرز العاملين في المعرض وشرف لرئيس الجمهورية.
5: يوم

0: tief rein.
1: Lass uns nicht rein.
2: إذن دائما نحن معكم بهذه الصور من المعرض التفاعلي الأول للابتكار في لبنان في يومه الأول.
3: هاي الخبير
4: تعرفه ولو
3: هو خبير بالاي اي بياخذوا اي صوره بيحولوها يعملوا منها كليب يعملوا منها صوره موسيقى وغيرها يعني اخذوا صورتي وحطوني انا عم غني مع فرانك سيناترا
4: عملنا فيديو لفرانك سيناترا
3: كمان بيساعدونا نحارب الفيك الفيك فيديو هيدا الفيك فيديو بيساعدونا
2: يلا إذا نكتفي بأبرز ما تابعناه مباشرة من هذا المعرض التفاعلي الأول للابتكار في لبنان بحضور رئيس الجمهورية. تابعنا بعض اللحظات التفاعلية للرئيس أيضا مع المشاركين بهذا المؤتمر. نواصل النشر في السراي. حضر الملف المعيشي في كلمة رئيس الحكومة نواف سلام الذي شدد على أن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين هو من مسؤولية الحكومة، وأشار سلام إلى أن جزءا كبيرا من زيادة الأنفاق في مشروع موازنة 2027 يخصص لتصحيح الرواتب.
5: بعرف قديش كان فاتورة اشتراك لمولد آسيا بالشهرين الماضيين، وبعرف يعني الواحد يوصل على محطة البنزين ويحسب. السنة الماضية وبعد سنوات من التراجع حقق اقتصاد اللبناني نمو بنسبة 4.2%، بس الحرب يلي فرض علينا وقفت هالمسار ورجعنا لورا. في عوامل ما بنقدر نتحكم فيها، ما بقدر نتحكم بسعر النفط العالمي، ما بقدر نتحكم بمضيق هرمز، بس كمان في واجبات علينا ما فينا وما بنقبل نتهرب منها، انه ما نسمح لبعض اصحاب المولدات او التجار او المستوردين انه هن يستغلوا هالزيادة حتى يعملوا ارباح غير مشروعة على حساب حاجات الناس. ما راح نصرف مصاري ما معنا اياها، وعيب نحكي حكي طائفة او مناطقي موضوع موازنة الصحة والشؤون الاجتماعية وحتى الزراعة. هيدا حق المواطن.
2: ومن السراي إلى البرلمان، حيث تعقد لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية. التفاصيل مباشرة من هناك مع الزميل حسن الرفاعي. حسن، هل من حلول طرحتها هذه اللجنة لأزمة الكهرباء؟
6: يعني رالف، هي صحيح جلسة عن الكهرباء وتأمين الكهرباء للمواطنين، إلا أن داخل طيات هذه الجلسة كان هناك يعني عدة رسائل وجهت. هذه الجلسة كانت جمعت مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك مع ممثل عن شركة ام اي تي، شركة ام اي تي التي تحدثنا عنها على مدى الأشهر الماضية بإسهاب كبير. عرضنا التقارير، عرضنا كيف يتهربون من شراء القطع الضرورية أو التي تلزم بها الشركة التي أنشأت هذا المصنع، يلجؤون إلى third party companies ليجيبوا قطع الغيار، بالإضافة إلى استخدام الزيوت أكثر مما يجب، ما أدى إلى انكسار عدد من المجموعات داخل هذه المعامل. وقد قدمت عدة بلاغات وقد قدمت عدة دعاوى في هذا الإطار، لذا تحولت هذه الجلسة إلى نوع لن أقول مواجهة لكن يعني مصارحة بين كل الأطراف لوضع النقاط على الحروف. إلا أن المفاجئ أنه عندما خرج النائب سجيع عطية من هذه اللجنة بشر اللبنانيين بعودة الكهرباء لمدة ساعة تقريبا إضافية، إلا أن المشكلة تكمن في التفاصيل رالف. نحن اليوم نتحدث عن إعادة تشغيل معملي الزوق والجية التي تديرهم شركة ام اي بي، ولكن بعض هذه المعامل لديها قطع غير موافق عليها من الشركة الأم، لم يتم التأكد من هذه القطع. هناك إحدى المجموعات التي كسرت، وعندما نتحدث عن انكسار أو عن انكسار كرانك شافت في إحدى هذه المجموعات نتحدث عن مصيبة قد تقع في أي لحظة. نتحدث عن عدد ساعات عملت خلاله هذه المعامل شارفت على نهاية ما ينص عليه العقد مع شركة كهرباء فرنسا أو الاتفاق مع شركة كهرباء فرنسا. كل هذه الأسئلة طرحت داخل الجلسة إلى جانب مدير عام كهرباء لبنان كمال حايك للوقوف معه أكثر على تفاصيل ما جرى وما حكي بعد هذه الجلسة. أستاذ كمال خليني بلش معك، كيف كان الاجتماع بالداخل؟ عرفنا أنه كان في كتير نقاط حساسة أثيرت.
0: اللي احنا حضرت انا مع مدير الانتاج ورئيسي مع ملاي الزوق وجيه والمسؤول على اداره العقد مع ام بي، عرضنا الامور يلي بنعرضها دائما، انه قطع الغيار مش عارفين مصدر تبعها، صيانات العام من الشركه الصانعه حتى بلغتنا من اسبوعين وبلغت قاضي امور مستعجله انه هي منا قايمه باي صيانه عامه، بالاضافه الى مشكله الكرانك شافت يلي بمعمل الزوق يلي مكسور من 30 ايار 2025، وعرضنا كل المراسلات وكل والقرار القضائي يلي صدر من 1/10 يعني من حوالي 8 ايام من مجلس شورى الدولي للنزاع.
6: اسمحني اسالك، احدى النواب خرجت لتقول ما في نزاع قضائي والقضاء القضيه كل قضيه ام اي بي مش موجوده بالقضاء، وانت عم تحكي عن نزاع عم تحكي

درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.

0: from the 2ME
1: Archives.
0: Archives.

0: حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كمان عندك فلوة هونيك وبيسمعوك لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
2: You'll love it.
4: The breakfast show.
5: The breakfast show.
6: The breakfast show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
0: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
7: ثروات الأغاني الجديدة
8: To ME, just drop.
9: Let it drop.
10: New music.
11: Australia.
12: New music.
13: 2ME Australia.

0: وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
4: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
5: In 2006, 1 in 4 young people were bullied. In 2026, 1 in 4 young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
8: الثالثة بعد الظهر بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
9: سميرة والنبي.
8: وفي عناوين هذه النشرة: التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقوهما الحوثيون نحو الرياض، والحوثيون يعتبرون المنشآت النفطية السعودية أهدافا ويدعون موظفيها إلى إخلائها. تركيا تقول إنها أرسلت قوات لمهاجمة الحوثيين في اليمن في إطار اتفاقية مكة. واشنطن تجهز لضربات واسعة ضد إيران بانتظار قرار الرئيس ترامب. والاتحاد الأوروبي يؤيد تمديد ولاية قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.

0: قيادة السعودية عن اعتراضه وتدميره صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض. وفي خضم تواصل الهجمات الحوثية على السعودية، تتخذ الأطراف الموقعة على اتفاق مكة الرياض أنقرة وإسلام أباد خطوات ملموسة تنقل الاتفاقية من مرحلة الالتزامات المكتوبة إلى الميدان، على غرار تركيا التي قررت إرسال دعم تقني ودفاعي لمساعدة المملكة في محاربة الحوثيين. ليطرح أكثر من تساؤل حول هذه الخطوة، هل ستقتصر فقط على الدعم التقني أم أن تركيا يمكن أن تكون لها ربما بداية في دخول الحرب ضد جماعة أنصار الله الحوثيين حليفي إيران. نستمع للمستشار الإعلامي طه عودة أوغلو والخبير في العلاقات الدولية من أنقرة.
1: قلت مكة دفاع مشترك ستحالي البرلمان. المشهد حاليا هو تجاوز البيانات السياسية، يعني هو يضع البعد العسكري والأمني في صلب النقاش، فتح الباب أمام بحث أليات عملية تنسيق وتبادل المعلومات. ممكن أن نقول بأن تركيا حاليا وخاصة بعد مصادقة البرلمان هي تتحضر تعزيز دعمها العسكري للمملكة العربية السعودية خلال الأسابيع المقبلة من خلال إرسال مزيد من الأفراد المعدات الدفاعية، ولكن هذه أعتقد هي رسائل إن كان للنظام في إيران أو حتى لميليشيا الحوثي، وخاصة إذا وصلت الرسائل وقرأ المشهد جيدا ممكن أن يكون هناك تخفيف لهذا التصعيد، يعني هناك البعد عن الحل العسكري. ولكن إذا استمرت هناك ميليشيا الحوثي في يعني إغلاق الممرات البحرية أيضا هجمات على المملكة العربية السعودية، أتصور أعتقد الخطوة القادمة ممكن أن تكون هناك مشاركة تركية في هذه الحرب. في البداية ممكن أن نقول بالدرجة الأولى دعم عسكري ودفاع واستخبارات للسعودية.
0: المستشار الإعلامي طه عودة أوغلو والخبير في العلاقات الدولية في أنقرة متحدثا إلى الزميلة وهيبة خدش. هاجم مسلحون مركبة تقل عسكريين في محافظة إيرانية تشهد اضطرابات في جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل مع قرب انتهاء مهامها أواخر العام الحالي. قتل ما يقل عن 30 شخصا على الأقل جراء ضربة روسية محينة على حافلتين في كبرى المدن القريبة من جبهة المعارك شرق أوكرانيا. من كييف محمد الزاوي.
2: ساعات دامية تعيشها أوكرانيا على وقع هجمات روسية لم تتوقف منذ الليلة الماضية على كييف ومناطق واسعة في البلاد. العشرات بين قتلى وجرحى سقطوا في مدن وبلدات عدة. الحصيلة الأثقل كانت في مدينة كراماتورسك بدونيتسك، أكثر من 33 قتيلا و20 مصابا في استهداف روسي لحافلة نقل، كما تقول الإدارة العسكرية التي أعلنت تعليق حركة النقل العام في مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك بعد هذا الهجوم. دوي انفجارات في كييف وهجمات لمسيرات نفاثة ضربت أحياء عدة في المدينة أوقعت قتيلين على الأقل وعدد من الإصابات بحسب عمدة المدينة في هجوم ما زال مستمرا، ودعا المدنيين إلى التزام الملاجئ. سلاح الجو أكد أن الروس استخدموا في الهجوم 142 مسيرة هجومية، بينها أكثر من 80 مسيرة نفاثة من طرازات شاهد وقلبيرة وغيرها. إلى ذلك دعا الرئيس الأوكراني شركاء بلاده الغربيين إلى اتخاذ خطوات ملموسة عبر حزم دفاعية جديدة لأوكرانيا ردا على هذه الهجمات الروسية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: بدأ طلاب مدارس ثانويات في مختلف أنحاء فرنسا يوما جديدا من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء أزمة تهز البلاد منذ أيام. وفيما تحاول الحكومة تبني لهجة صالحية، وعد وزير التعليم بتقديم خطة طوارئ بشأن توفير بدلاء للمعلمين. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.

0: أصدقائي بمنطقة الشرق العوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيا أستراليا.
1: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية، ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
2: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
2: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
1: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
4: ثروات الأغاني الجديدة
5: To M E Australia.

0: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم. واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس، ملبورن.
5: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
6: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
7: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
10: سميرة والنبي.
9: وفي عناوين هذه النشرة: أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات في العاصمة الرياض إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، واستنفار في مطار الرياض يدعو المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إليه. تركيا تقول إنها لن ترسل قوات لمهاجمة الحوثيين في اليمن في إطار اتفاقية مكة، لكن للدفاع عن المملكة. الاتحاد الأوروبي يؤيد تمديد ولاية قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، وتظاهرات جديدة لطلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين لاستهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم، فيما كثف الحوثيون الهجمات على السعودية. وفي الأثناء دعا مطار الملك خالد

0: للحكومة في اليمن أنه اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران نحو الرياض بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة. يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية التركي بشأن اتفاقية الدفاع المشتركة في الرياض بين تركيا والسعودية وباكستان أنها اتفاقية دفاعية عن المملكة. من أنقرة حسن الطهراوي.
1: موقف واضح عبر عنه وزير خارجية تركيا بأن بلاده لن ترسل قوات عسكرية إلى اليمن لمحاربة الحوثيين، وما يمكن أن تقدمه أنقرة بحسب ما أعلن هو إرسال دعم تقني ودفاعي للمساعدة السعودية لصد هجمات الحوثيين. وترى تركيا بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل المشكلة القائمة في اليمن. تركيا العضو في حلف مكة إلى جانب باكستان والسعودية، ما زالت بحاجة لإحالة هذه الاتفاقية إلى البرلمان التركي لإقرارها. زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية أزجر أزال حذر من مخاطر إرسال جنود أتراك إلى اليمن لخدمة أجندات خارجية بحسب قوله، وطالب بضرورة إحالة اتفاقية مكة إلى البرلمان التركي لمناقشتها. وحذر الحكومة من مخاطر الدخول في مغامرات غير محسوبة. وترد الحكومة التركية على هذه الانتقادات بالقول إن دورها بحسب اتفاق مكة هو في إطار دفاعي وليس هجومي. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولي.
0: وأمام تلك التطورات اتسعت مساحة التضامن الدولي والعربي والإسلامي تجاه إجراءات السعودية مقابل اختيار الحوثيين التصعيد العسكري. مسؤولة الاتحاد الأوروبي مفوضية الاتحاد الأوروبي أدانت هذه الهجمات الحوثية على السعودية معتبرة أنها تزعزع استقرار المنطقة وتقوض أمن الطاقة العالمي. أكد مسؤولون أمريكيون أن البنتاغون أصدر قبل عدة أيام تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية لاستكمال كل الاستعدادات اللازمة لاستئناف الحرب ضد إيران. وهجم مسلحون مركبة تقل عسكريين في محافظة تشهد اضطرابات في جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة اليونيفيل في جنوب لبنان. بدأ طلاب المدارس في فرنسا في مختلف أنحاء البلاد يوما جديدا من الاحتجاجات. منى دويبية والتفاصيل.
2: دخل الحراك الطلابي في فرنسا مرحلة سياسية حساسة. الاحتجاجات اتسعت إلى الجامعات وانضمت إليه نقابات التعليم. في المقابل اتهمت الحكومة المعارضة باستغلال الحراك وتأجيج الاحتجاجات. وتقول التنظيمات الطلابية إن لديها 10 مطالب عاجلة وتريد إجراءات ملموسة لوعود مؤجلة. الملف أصبح أكثر حساسية مع ملف تعامل الشرطة مع المتظاهرين. لوغون نونيز وزير الداخلية أكد إصابة 215 طالبا و89 من وظائف في التعليم و761 شرطيا ودراكيا منذ بداية الحراك. كما فتحت هيئة الرقابة على الشرطة 18 تحقيقا بشأن تدخلات أمنية، وتم تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال هذه الاحتجاجات بعد حادثة قطع يد مراهق أصيب بها. في المسار السياسي، حاول رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو تهدئة الشارع معلنا فتح 5 مسارات للحوار، ووعد بقرارات أولى في نهاية أكتوبر، لكن الطلاب يطالبون بإجراءات فورية وبلقاء مباشر مع رئيس الوزراء.
0: شكرا لك منى دويبية. أوروبيا، قتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء ضربة روسية على حافلتين في كبرى المدن القريبة من خط الجبهة في شرق أوكرانيا في واحدة من الهجمات الروسية الأكثر دموية خلال الأسابيع الأخيرة. ترقبوا المزيد ونشرة الخامسة مفصلة على رأس الساعة المقبلة عبر أثير مونتي كارلو الدولية مع الزميلة وهيبة خدش. إلى اللقاء.

ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية، وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.

Direct from the 2ME Archives.

0: Wake up early.
1: Wake up.
2: Wake up.
0: In the morning. Rise and shine.
2: Let's go.
3: Sabah hug. Give the anna.
0: Early in the morning.
2: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
2: Sahurnas. Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
3: Ala radio tuen.
2: It's my show.
3: Akhbar bithamma.
2: Okay, let's go.
3: Atweni till sabah.
0: Wake up. Wake up.
5: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تو ام اي 1638 ام. فيكن ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو تو ام اي.
6: هل تفضل الاتصال لطلب اجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية ام المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في افضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام اكثر كفاءة. لذا اذا كنت تمتلك الواحا شمسية منذ عامين او اكثر فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معليش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.
0: ثروات الأغاني الجديدة. Two M E Australia.

0: biggest hits. بدي أقول بحبك من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
1: From the biggest singers.
2: ارحمني من بعدك حبيبي.
3: على 2ME أستراليا. رضا فاضي.
2: تبع القلب
1: يشتغل. Only on 2ME.

ما حد قبله ولا حد بعده، ما حد قبله

0: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
1: Authorized by S Bloom, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. 2M أستراليا.
3: عايشين معكم. 2M. عايشين معكم.

2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل، او هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل؟ بقول لك انت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM واكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة ما بتشوش ابدا ابدا ابدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ اكيد عم بحكي عن راديو تي ام اي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
7: News. الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
8: سميرة والنبي.
7: وفي عناوين هذه النشرة: أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات في العاصمة الرياض إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، واستنفار في مطار الرياض يدعو المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إليه. تركيا تقول إنها لن ترسل قوات لمهاجمة الحوثيين في اليمن في إطار اتفاقية مكة، لكن للدفاع عن المملكة. الاتحاد الأوروبي يؤيد تمديد ولاية قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، وتظاهرات جديدة لطلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم، فيما كثف الحوثيون الهجمات على السعودية. وفي الأثناء دعا مطار الملك خالد الرئيسي في الرياض المسافرين إلى التحقق من رحلاتهم ومن حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إليه غداة مقتل شخص في حرمه في هجوم للحوثيين اليمنيين الذين أعلنوا استهدافه مجددا هذا اليوم. هذا والحقت أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات في العاصمة الرياض إثر اعتراض صاروخ بلستي أطلقه الحوثيون، كما أعلنت السلطات المدنية في الرياض. وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية الداعم للحكومة في اليمن أنه اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران نحو الرياض بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة. يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية التركي بشأن اتفاقية الدفاع المشتركة في الرياض بين تركيا والسعودية وباكستان أنها اتفاقية دفاعية.

0: وأكبر أحزاب المعارضة التركية أزجر أزال حذر من مخاطر إرسال جنود أتراك إلى اليمن لخدمة أجندات خارجية بحسب قوله، وطالب بضرورة إحالة اتفاقية مكة إلى البرلمان التركي لمناقشتها، وحذر الحكومة من مخاطر الدخول في مغامرات غير محسوبة. وترد الحكومة التركية على هذه الانتقادات بالقول إن دورها بحسب اتفاق مكة هو في إطار دفاعي وليس هجومي. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولي.
1: وأمام تلك التطورات اتسعت مساحة التضامن الدولي والعربي والإسلامي تجاه إجراءات السعودية مقابل اختيار الحوثيين التصعيد العسكري. مسؤولة الاتحاد الأوروبي، مفوضية الاتحاد الأوروبي، أدانت هذه الهجمات الحوثية على السعودية معتبرة أنها تزعزع استقرار المنطقة وتقوض أمن الطاقة العالمي. أكد مسؤولون أمريكيون أن البنتاغون أصدر قبل عدة أيام تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية مالي كل الاستعدادات اللازمة لاستئناف الحرب ضد إيران. وهجم مسلحون مركبة تقل عسكريين في محافظة تشهد اضطرابات في جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة اليونيفيل في جنوب لبنان. بدأ طلاب المدارس في فرنسا في مختلف أنحاء البلاد يوما جديدا من الاحتجاجات منى دويبية والتفاصيل.
2: دخل الحراك الطلابي في فرنسا مرحلة سياسية حساسة. الاحتجاجات اتسعت إلى الجامعات وانضمت إليه نقابات التعليم. في المقابل اتهمت الحكومة المعارضة باستغلال الحراك وتأجيج الاحتجاجات. وتقول التنظيمات الطلابية إن لديها 10 مطالب عاجلة وتريد إجراءات ملموسة لوعود مؤجلة. الملف أصبح أكثر حساسية مع ملف تعامل الشرطة مع المتظاهرين. لوغون نونيز وزير الداخلية أكد إصابة 215 طالبا و89 من وظائف في التعليم و761 شرطيا ودراكيا منذ بداية الحراك. كما فتحت هيئة الرقابة على الشرطة 18 تحقيقا بشأن تدخلات أمنية، وتم تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال هذه الاحتجاجات بعد حادثة قطع يد مراهق أصيب بها. في المسار السياسي، حاول رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو تهدئة الشارع معلنا فتح 5 مسارات للحوار، ووعد بقرارات أولى في نهاية أكتوبر، لكن الطلاب يطالبون بإجراءات فورية وبلقاء مباشر مع رئيس الوزراء.
1: شكرا لك منى دويبية. أوروبيا، قتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء ضربة روسية على حافلتين في كبرى المدن القريبة من خط الجبهة في شرق أوكرانيا في واحدة من الهجمات الروسية الأكثر دموية خلال الأسابيع الأخيرة. ترقبوا المزيد ونشرة الخامسة مفصلة على رأس الساعة المقبلة عبر أثير مونتي كارلو الدولية مع زميلة وهيبة خدش. إلى اللقاء.

متابعينا معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد, حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Why not? 2ME
0: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.

هاك المروج الخل هالتلا يا مالينا جلسة وحكاية هاك المروج الخل

0: حبيبي.
1: Get the news first from 2ME.
2: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي. من موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء، لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 أم بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: Australia. 2ME Australia.

0: nazar.
1: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
2: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
3: All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night.

0: اعلانات تشويه للاغاني الجديده باسم شركه الانتاج اسمع الاغنيه كامله لارضائك وهي اغنيه جديده من الاولى باطلاق الاغاني الجديده
1: الاولى دائما
0: تو ان اي اوستراليا عايشين معكم.

0: لأغنام والمعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 تريجري بليس ملبورن. 2ME 2ME 2ME

0: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تو ام اي 1638 ام. فيكن ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو تو ام اي.
1: قناة الملكوت متاحة الان على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بامانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySatGo app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحدي كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
8: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
9: سميرة والنبي.
8: وفي عناوين هذه النشرة: أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات في العاصمة الرياض إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، واستنفار في مطار الرياض يدعو المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إليه. تركيا تقول إنها لن ترسل قوات لمهاجمة الحوثيين في اليمن في إطار اتفاقية مكة، لكن للدفاع عن المملكة. الاتحاد الأوروبي يؤيد تمديد ولاية قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، وتظاهرات جديدة لطلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، إذ تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم، فيما كثف الحوثيون الهجمات على السعودية. وفي الأثناء دعا مطار الملك خالد الرئيسي في الرياض المسافرين إلى التحقق من رحلاتهم ومن حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إليه غداة مقتل شخص في حرمه في هجوم للحوثيين اليمنيين الذين أعلنوا استهدافه مجددا هذا اليوم. هذا والحقت أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات في العاصمة الرياض إثر اعتراض صاروخ بلستي أطلقه الحوثيون، كما أعلنت السلطات المدنية في الرياض. وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية الداعم للحكومة في اليمن أنه اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران نحو الرياض بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة. يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية التركي بشأن اتفاقية الدفاع المشتركة في الرياض بين تركيا والسعودية وباكستان أنها اتفاقية دفاعية عن المملكة. من أنقرة حسن الطهراوي.
10: موقف واضح عبر عنه وزير خارجية تركيا بأن بلاده لن ترسل قوات عسكرية إلى اليمن لمحاربة الحوثيين، وما يمكن أن تقدمه أنقرة بحسب ما أعلن هو إرسال دعم تقني ودفاعي للمساعدة السعودية لصد هجمات الحوثيين. وترى تركيا بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل المشكلة القائمة في اليمن. تركيا العضو في حلف مكة إلى جانب باكستان والسعودية ما زالت بحاجة

0: تضامن الدولي والعربي والإسلامي تجاه إجراءات السعودية مقابل اختيار الحوثيين التصعيد العسكري. مسؤولة الاتحاد الأوروبي مفوضية الاتحاد الأوروبي أدانت هذه الهجمات الحوثية على السعودية معتبرة أنها تزعزع استقرار المنطقة وتقوض أمن الطاقة العالمي. أكد مسؤولون أمريكيون أن البنتاغون أصدر قبل عدة أيام تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية لاستكمال كل الاستعدادات اللازمة لاستئناف الحرب ضد إيران. وهجم مسلحون مركبة تقل عسكريين في محافظة تشهد اضطرابات في جنوب شرق إيران ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة اليونيفيل في جنوب لبنان. بدأ طلاب المدارس في فرنسا في مختلف أنحاء البلاد يوما جديدا من الاحتجاجات. منى دويبية والتفاصيل.
1: دخل الحراك الطلابي في فرنسا مرحلة سياسية حساسة. الاحتجاجات اتسعت إلى الجامعات وانضمت إليه نقابات التعليم. في المقابل اتهمت الحكومة المعارضة باستغلال الحراك وتأجيج الاحتجاجات. وتقول التنظيمات الطلابية إن لديها 10 مطالب عاجلة وتريد إجراءات ملموسة لوعود مؤجلة. الملف أصبح أكثر حساسية مع ملف تعامل الشرطة مع المتظاهرين. لوغون نونيز وزير الداخلية أكد إصابة 215 طالبا و89 من وظائف في التعليم و761 شرطيا ودلاكيا منذ بداية الحراك. كما فتحت هيئة الرقابة على الشرطة 18 تحقيقا بشأن تدخلات أمنية. وتم تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال هذه الاحتجاجات بعد حادثة قطع يد مراهق أصيب بها. في المسار السياسي حاول رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو تهدئة الشارع معلنا فتح 5 مسارات للحوار ووعد بقرارات أولى في نهاية أكتوبر. لكن الطلاب يطالبون بإجراءات فورية وبلقاء مباشر مع رئيس الوزراء.
0: شكرا لك منى دويبية. أوروبيا قتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء ضربة روسية على حافلتين في كبرى المدن القريبة من خط الجبهة في شرق أوكرانيا في واحدة من الهجمات الروسية الأكثر دموية خلال الأسابيع الأخيرة. ترقبوا المزيد ونشرة الخامسة مفصلة على رأس الساعة المقبلة عبر أثير مونتي كارلو الدولية مع الزميلة وهيبة خدش. إلى اللقاء.

على الهواء ودائما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دائما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكثر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودائما حصريا على راديو 2 ME 1638 AM.

0: الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: الله

ومعودي على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعودي على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني عدرب الخير عم بهديك، يا ابني عدرب الخير عم بهديك. الله

0: 2ME News as it breaks.
1: ואתם כן المغتربين
0: breaking news. No one but no one does it like we do.
2: First
0: 24/7 on the hour. 2ME News.
2: First
3: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا نستفيد من حياتنا ومن أيامنا حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع إلى الأمام وكل شي بيضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو 2ME ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا

0: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4,000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلاً، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
10: وهيبة خداش.
9: هو مساء مونتي كارلو، نستهله بنشرة مفصلة، وفي العناوين: الحوثيون يصعدون ضد السعودية وأضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات في العاصمة الرياض إثر اعتراض صاروخ باليستي. تركيا توضح اتفاقية مكة دفاعية وليست هجومية. إيران سترد على التعليقات الأمريكية بشأن مقترحها في غضون أيام، ووزير خارجيتها يؤكد أن العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة. حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا وينتقد ما يصفه بتقاعس أنقرة في عملية السلام. عشرات القتلى في هجوم روسي على أوكرانيا، والخارجية الأمريكية تحذر من أن الحرب وصلت إلى مرحلة جمود خطيرة. وهنا في فرنسا تواصل الحراك الطلابي، غدا كلمة لرئيس الوزراء ونوبل للأداب للكاتبة الكندية أن كارسون.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم إلى تفاصيلها. يتواصل التصعيد الجوي والبري في اليمن بين القوات اليمنية المدعومة سعوديا والحوثيين حلفاء إيران وبوتيرة متسارعة وعلى جبهات عدة. جماعة أنصار الله قالت إنها استهدفت مطار الرياض، فيما أوضحت الأخيرة أنها اعترضت ودمرت صواريخ باليستية أطلقت باتجاهها وخميس ومشيط، وأفادت تسجيل أضرار في روضة للأطفال وكذلك في مجمع للعيادات في العاصمة، وذلك إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون. والتفاصيل معك مونيا بالعافية.
10: هجمات الحوثيين على السعودية استهدفت مواقع عدة، حيث أصابت روضة للأطفال ومجمع عيادات في الرياض حسب تأكيد الدفاع المدني السعودي، وذلك إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران، وذلك بعيد سماع ذوي انفجارات أكد الحوثيون أنها استهدفت المطار الدولي للعاصمة الرياض، ما تسبب في حدوث أضرار وتعطيل الحركة الملاحية في المطار حسب تأكيد متحدث عسكري باسم الحوثيين. وقد أعطت سلطات المطار تعليمات لعدد من موظفيها بالعمل من منازلهم، كما دعت المسافرين إلى التحقق من حالة رحلتهم قبل التوجه للمطار، في وقت أظهرت بيانات موقع فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الجوية تأخر العديد من رحلات الوصول والمغادرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وقد أعلن متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض، وصاروخ باليستي آخر أطلق نحو خميس مشيط جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع اليمن.
9: منيا، أوضحت تركيا موقفها من اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان، حيث قالت خارجيتها إنها اتفاقية دفاعية وليست هجومية. والتفاصيل من أنقرة معك حسن الطهراوي.
11: موقف واضح عبر عنه وزير خارجية تركيا بأن بلاده لن ترسل قوات عسكرية إلى اليمن لمحاربة الحوثيين، وما يمكن أن تقدمه أنقرة بحسب ما أعلن هو إرسال دعم

0: من مخاطر الدخول في مغامرات غير محسوبة. وترد الحكومة التركية على هذه الانتقادات بالقول إن دورها بحسب اتفاق مكة هو في إطار دفاعي وليس هجومي. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولي.
1: حسن، للتذكير فقط، كانت مصادر في باكستان قد قالت إن إسلام أباد قد أرسلت طائرات شحن محملة بمعدات عسكرية إلى عدن في جنوب اليمن لتقديم الدعم في المعركة ضد الحوثيين، ونشرت أيضا قوات داخل السعودية للمساعدة في حماية حدودها. وسيكون هذا الملف محل نقاش هذا المساء في ملف الحرب الإيرانية الأمريكية. لا تزال طهران تدرس رد واشنطن على مقترحها، والذي قد يؤدي إلى معاودة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام، وقد ترد طهران في الأيام المقبلة. وزير الخارجية عباس عرقجي أضاف إلى جانب هذه التصريحات أن العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة. أما القيادة المركزية الأمريكية فقالت من جهتها إن الجيش الأمريكي قد قدم اليوم إفادة بشأن مضيق هرمز لشركاء دوليين في قطاع الشحن، ولا يزال هذا التصعيد يلقي بظلاله على أسواق الطاقة العالمية ووسط مخاوف من هجمات سرية قد تطال قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا. والتفاصيل معك من برلين، منصف سليمي.
2: هل ستستهدف إيران قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا؟ حسب مجلة فيرتشافتسفوخة الألمانية، فإن مسؤولين غربيين وإسرائيليين حذروا ألمانيا من أن منشآت وقواعد أمريكية على أراضيها تكون قد وضعتها الاستخبارات الإيرانية في بنك أهدافها ضمن سيناريوهات تطور المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة. الجانبان الألماني والأمريكي لم يعلقا لحد الآن على هذه المعلومات، لكن مصادر أكدت أن إسرائيل هي من حذر شريكيها الألماني والأمريكي من خطط إيران باستهداف منشآت وقواعد دعم للعمليات الأمريكية وخدمات الإمداد والتموين تستخدمها واشنطن على الأراضي الألمانية، وخصوصا بقاعدتي رامشتاين وسباغندالم جنوب غرب البلاد، حيث توجد قواعد أمريكية جوية ومراكز قيادة للعمليات الأمريكية في أوروبا وحتى في البحر الأبيض المتوسط. ورغم ما أعلنته إدارة رئيس دونالد ترامب بتقليص وجودها العسكري هناك، ما تزال تستخدمها بشكل استراتيجي. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وأعلنت الشرطة البريطانية في نفس السياق أعلنت توقيف شخصين بعد اختراقهما سياج قاعدة جوية، وكانت قد أفرجت في وقت سابق بكفالة عن شخص سابع أوقف على خلفية حادثة في قاعدة جوية عسكرية بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة لشن ضربات ضد الجمهورية الإسلامية. وفي جبهة أخرى من جبهات حرب الشرق الأوسط في لبنان ومن عاصمته بيروت، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول التكتل تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفال. والتفاصيل معك فالنتينا سمعان.
3: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في زيارة لها إلى بيروت التقت خلالها عددا من المسؤولين بينهم الرؤساء الثلاثة، أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدات اللازمة إلى لبنان، لا سيما للجيش وقوى الأمن والجهات التي تعنى بالنواحي الاجتماعية والإنسانية. وفي هذا الإطار تسلم الجيش اللبناني هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي في قيادة اللواء اللوجستي في كفر شيما، تضمنت آليات هندسية وآليات نقل ومولدات كهربائية، إضافة إلى معدات مختلفة، وذلك في إطار تعزيز القدرات العملانية لوحدات الجيش وتأمين حاجاتها اللوجستية في ظل ما تنفذه من مهمات في مختلف المناطق اللبنانية خلال المرحلة الراهنة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي، رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية ووصفتها بغير القانونية والتي تستهدف القنصلية البريطانية في القدس والتي أغلقتها تل أبيب، وأعلنت اليوم عن تقليص وجودها الدبلوماسي، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها على المستوطنات. في ملف آخر، أعلن حزب العمال الكردستاني أنه سحب قبل بضعة أيام جميع مقاتليه من الأراضي التركية، إلا أنه انتقد

0: في الوقت نفسه ما وصفه بتقاعس أنقرة في عملية السلام. في حرب موسكو وكييف قتل العشرات واليوم في هجوم روسي على شرق أوكرانيا، وقالت السلطات الأخيرة إنه استهدف المدنيين. التفاصيل معك محمد زاوي.
1: ساعات دامية تعيشها أوكرانيا على وقع هجمات روسية لم تتوقف منذ الليلة الماضية على كييف ومناطق واسعة في البلاد. العشرات بين قتلى وجرحى سقطوا في مدن وبلدات عدة. الحصيلة الأثقل كانت في مدينة كراماتورسك بدونيتسك، أكثر من 33 قتيلا و20 مصابا في استهداف روسي لحافلة نقل، كما تقول الإدارة العسكرية التي أعلنت تعليق حركة النقل العام في مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك بعد هذا الهجوم. دوي انفجارات في كييف وهجمات لمسيرات نفاثة ضربت أحياء عدة في المدينة، أوقعت قتيلين على الأقل وعدد من الإصابات بحسب عمدة المدينة في هجوم ما زال مستمرا، ودعا المدنيين إلى التزام الملاجئ. سلاح الجو أكد أن الروس استخدموا في الهجوم 142 مسيرة هجومية، بينها أكثر من 80 مسيرة نفاثة من طرازات شاهد وقربيرة وغيرها. إلى ذلك دعا الرئيس الأوكراني شركاء بلاده الغربيين إلى اتخاذ خطوات ملموسة عبر حزم دفاعية جديدة لأوكرانيا ردا على هذه الهجمات الروسية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الجمود في الحرب بين روسيا وأوكرانيا خطير جدا، مع احتمال لجوء طرفي النزاع إلى التصعيد لكسره. هنا في فرنسا توصل الحراك الطلابي اليوم، ولا تزال في خضمه أكثر من 300 مدرسة مغلقة. غدا كلمة ألقاها رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو حاول فيها تهدئة الطلاب. والمحلل السياسي المختص في الشأن الفرنسي يوسف هلالي يرى أن أزمة التضخم والديون هنا في فرنسا تقف حجرة تعثر جهود استجابة الحكومة لكافة مطالب الطلاب. نستمع إليه وكان متحدثا لفايزة مصطفى.
2: هذا الارتفاع الكبير للديون يحد من وسائل التجاوب مع هذه المطالب التي أصبحت كبيرة نظرا للحالة المزرية للمؤسسات التعليمية بفرنسا، وعدم توفر على عدد كافي من الأساتذة للتجاوب مع مطالب هؤلاء التلاميذ، وبالتالي فإن هذا العجز أصبح مصدر جدل سياسي بين اليمين واليسار، خاصة على أبواب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. قبل ذلك في 12 أكتوبر المقبل سوف تتم مناقشة الموازنة أمام البرلمان الفرنسي الجمعية الوطنية. طبعا كل فريق سياسي يقترح أن له حلول لهذه الأزمة، لكن على كل حال فإن تصاعد ثقل الديون أصبح يحد بشكل كبير من حرية الحركة بالنسبة للسياسيين. وما تخوف الحكومة اليوم هو أن تنضم قطاعات النقل المزارعين وقطاعات أخرى متضررة من ارتفاع وغلاء أسعار الوقود على الخصوص.
0: استمعنا للمحلل السياسي المختص في الشأن الفرنسي يوسف هلالي. وفي هذه النشرة نتوقف عند فوز الكاتبة الكندية آن كارسون بنوبل للأداب، والتي تتناول في إنتاجاتها الحب والرغبة واليأس وموضوعات التصوف. ومعك منى دويبية التفاصيل.
3: من الشعر اليوناني القديم إلى أسئلة الحب والرغبة والفقدان في عالمنا المعاصر، سلكت الكاتبة الكندية آن كارسون طريقا أدبيا مختلفا. كافأته الأكاديمية السويدية بمنحها جائزة نوبل للأداب لعام 2026. كارسون البالغة من العمر 76 عاما ليست شاعرة بالمعنى التقليدي، فهي باحثة في الأدب الكلاسيكي ومترجمة وكاتبة مقالات تمزج في أعمالها بين الشعر والنثر والحوار والترجمة. الأكاديمية كافأتها على إنتاج أدبي جريء ومبتكر يخلق أشكالا جديدة من الأدب المعاصر من خلال حوار مرح مع التراث الكلاسيكي. من أبرز أعمالها السيرة الذاتية للون الأحمر، التي تعيد من خلالها صياغة أسطورة يونانية في قصة معاصرة عن الحب والرفض واكتشاف الذات، كما عرفت بترجماتها للنصوص اليونانية القديمة. نوبل كارسون ليست تكريما لشاعرة فحسب، بل اعتراف بأدب يكسر الحدود بين الماضي والحاضر، بين الشعر والفكر، ويثبت أن التراث القديم يمكن أن يصبح مادة حية لأسئلة الإنسان المعاصر.
0: ونختم هذه النشرة بهذا الخبر. منظمة Human Rights Watch أفادت بأن السياسة الأمريكية القاضية بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة تهدف إلى توظيف المعاناة سياسيا. بهذا الخبر نختم هذه النشرة. إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: الحوثيون يصعدون ضد السعودية وأضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات في العاصمة الرياض. تركيا توضح اتفاقية مكة دفاعية وليست هجومية. وإيران سترد على التعليقات الأمريكية بشأن مقترحها في غضون أيام. ووزير خارجيتها يؤكد أن العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة. وعشرات القتلى في هجوم روسي على أوكرانيا.
4: من أي مكان من أستراليا أو من أي مكان حول العالم عم تسمعوا برنامجنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا، بدي أتمنى لكم أوقات حلوة وسعيدة برفقتنا. أكيد رح نكون نحن وياكم بكتير من الفقرات المتنوعة اللي بترفقكم على مدار كل النهار، ولكن أكيد ضمن برنامجنا الصباحي اللي مركز فيه على الأخبار السياسية، على الأحداث اللي عم بتصير، لأنه ضروري قبل ما نستلم أشغالنا وأعمالنا نعرف شو عم بيصير حوالينا. فما لكم إلا ضلكم معنا ببرنامجنا الصباحي من تؤمي أستراليا لتتعرفوا على أخبار أستراليا، على أخبار الشرق الأوسط، وجوليت بتكون حول أخبار العالم على 16:38 AM. البريكفاست شو اللي معكم دايما بيتجدد بكل يوم لنبلش نحن وياكم صبحيتنا سوا. نهار موفق للجميع، خليكم معنا.

عناوين اليوم وأخبار اليوم من تبع ضمن موجز إخباري من البي بي سي من لندن عبر تؤمي أستراليا. خليكم معنا على 1638 AM.

0: أهلا بكم إلى العالم هذا المساء، أنا محمد سيف النصر، والبداية من العناوين. وزير الخارجية التركي يؤكد أن حلف مكة دفاعي وليس هجوميا، وأن أنقرة لن ترسل قوات لشن هجمات انطلاقا من أراضي دول أخرى.
1: دعوني أوضح ماهية هذا الاتفاق، إنه اتفاق دفاعي، فعندما تتعرض دولة طرف في هذا الاتفاق لهجوم نقف إلى جانبها للدفاع عنها. إنه ليس اتفاقا هجوميا، إذ أن تركيا لن ترسل قوات إلى أراضي دولة أخرى لشن هجوم انطلاقا منها.
0: كيف يمكن لتركيا التوفيق بين التزاماتها الدفاعية ضمن حلف مكة ورفضها إرسال قوات لشن هجمات من أراضي دول أخرى، خاصة في ظل التصعيد العسكري ضد الحوثيين في اليمن؟ وكيف تنظر الرياض لتلك التصريحات؟ وحزب الله اللبناني يتلقى 200 مليون دولار من إيران لمساعدة اللبنانيين النازحين بسبب الحرب مع إسرائيل. ما دلالة تخصيص إيران 200 مليون دولار لدعم حزب الله؟ وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر استمرار الدعم الإيراني للحزب على التوازنات السياسية والأمنية في لبنان؟ رئيس الوزراء البريطاني يزور ألمانيا لتعزيز التعاون العسكري والأمني، وسط تلميحات سابقة له بإمكانية العودة للاتحاد الأوروبي.
2: يسرنا أن نكون هنا اليوم للمصادقة على معاهدة كينزينغتون، وهي معاهدة إذا ما تضافرت جهودنا لإنجاحها يا فريدريش ستعزز أمننا هنا في أوروبا.
0: إلى أي مدى تعكس زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى ألمانيا توجها نحو تعزيز التعاون الدفاعي والأمني مع أوروبا؟ وهل تدخل ضمن خطوات تمهيدية لعودة لندن للاتحاد الأوروبي؟

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى حلقة اليوم من العالم هذا المساء. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية حلف مكة دفاعية وليست هجومية. جاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية المجرية أنيتا أوربان في العاصمة أنقرة. وأوضح فيدان أن تركيا لن ترسل قوات إلى أراضي أي دولة أخرى لشن هجمات منها، وأشار إلى أن الأطراف الموقعة على الاتفاقية اتخذت خطوات مؤسسية وعملية سريعة تعكس جديتها في تحقيق نتائج ملموسة. وأكد الوزير التركي استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة الاتفاقية إلى البرلمان في أقرب وقت، مشيرا إلى تقديم عرض نهائي بشأنها إلى الرئيس رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء الماضي. وفي سياق متصل، نفت وزارة الدفاع السورية وجود أي تحركات لقواتها باتجاه اليمن، بينما أكدت وزارة الإعلام السورية أن أي تعاون عسكري مع الدول الشريكة لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. وكشفت رويترز وأكسيوس عن مباحثات سعودية سورية بشأن مشاركة دمشق عسكريا ضد الحوثيين في اليمن، ونقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس أحمد الشرع يدرس المقترح دون اتخاذ قرار نهائي.
1: بينما تتسع دائرة التوتر الإقليمي وتبحث السعودية عن ترتيبات دفاعية تضمن أمنها في مواجهة التهديدات القادمة من اليمن، تبرز مواقف.
2: حييكم مستمعينا دائما برفقة راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. من خلال ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كل الاحتمالات مفتوحة على تصعيد عسكري، وهل سيكون قبل الانتخابات النصفية، بعد العالم يترقب لما رح تقول له الأوضاع. أما بالنسبة لمضيء هرمز، مين هو اللي مسيطر عليه؟ إيران بتقول أنه تدعي أنه هي اللي مسيطر عليه، والولايات المتحدة بتقول أنه نحن وحلفائنا مسيطرين وعم تمرق السفن بشكل طبيعي. فهل هالروايتين المتناقضين الحقيقة وين؟ هيدا بالإضافة كمان للأحداث اليوم اللي عم تصير باليمن. امبارح شفنا الاستهداف اللي كان لمطارات المملكة العربية السعودية، مطار الملك خالد ومطار أيضا أبها، اللي تعرضوا لقصف من قبل الحوثيين. خليكن معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم التطورات اليوم الجمعة 9 من شهر أكتوبر. بعد استراحة قصيرة رح نتابع المزيد من الأخبار. خليكن معنا وتابعونا.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. هل تفضل الاتصال لطلب إجراء صيانة لنظام الطاقة الشمسية، أم المخاطرة باندلاع حريق في منزلك؟ من خلال الحفاظ على نظام الطاقة الشمسية في أفضل حالة، ستتجنب خطر نشوب حريق ناتج عن عطل كهربائي، وستتمتع بمزايا نظام أكثر كفاءة. لذا إذا كنت تمتلك ألواحا شمسية منذ عامين أو أكثر، فتخلص من هذا الخطر. احرص على السلامة عند استخدام الطاقة الشمسية. قم بصيانة نظام الطاقة الشمسية على يد كهربائي مرخص من الفئة A. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع energysafe.vic.gov.au. Energy Safe دوما، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: Music. أخبار أحداث ومواقف سياسية وغيرها عم نتابعها نحن وياكم ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو من راديو تؤمية أستراليا. أكيد نهار حلو وتمني لكم مستمعينا لكل الموظفين اللي استلموا أشغال. شو الجديد على الساحة اللبنانية والعالمية؟ أحداث وأخبار بتبعوها من صوت لبنان ودايما على 1638 AM راديو تؤمية أستراليا بعد لحظات من هالوقت. ABC News.
4: Hello, Glenn Lauder with the latest from the newsroom. Ukraine is mourning the deaths of more than 50 people in two consecutive nights of Russian strikes. Ukrainian President Volodymyr Zelensky is appealing for support from NATO countries in the wake of the latest Russian attacks that have killed at least 33 people at a bus stop in Kramatorsk and 22 in Prilukia the day before, while two people have reportedly died in Ukrainian drone attacks in Russia. Ukrainian negotiators are due to visit the US for talks on the war tomorrow. The price of Brent crude oil has surged to $105 amid more attacks on Saudi Arabia's capital. Fresh explosions have been heard in Riyadh as Houthis claim a new attack on the international airport where flights have been disrupted. The Saudi-led coalition says they've intercepted and destroyed two Houthi ballistic missiles aimed at the capital. British police say warrants to search properties linked to Andrew Mountbatten Windsor have been incorrectly granted and must be quashed. King Charles' younger brother was arrested on suspicion of misconduct in public office in February, with searches carried out at properties in Sandringham and Windsor. But Mountbatten Windsor applied for the warrants to be quashed, and Thames Valley Police say that they accept they had not been properly granted. Andrew denies any wrongdoing. A woman and a 10-year-old girl are dead after a crash in rural Queensland. Police say a blue Subaru Tribeca left the road and crashed into a dam on Springvale Road at Tanana South near Maryborough. A 36-year-old local woman was found deceased inside the vehicle along with a 10-year-old, and an investigation is now underway. And consumer advocates fear bargaining power could be completely stripped from Australians while purchasing amid a rise in so-called surveillance pricing. Surveillance pricing essentially sets the cost of a product based on an individual's personal data or information, similar to targeted advertising that's based on browsing history and algorithms. ABC News.
5: عم يمنع تتحول خسارتكم انتو كحزب الله وكبيئة مباشرة داعمة لحزب الله اللي انتو نكبتوا بجنوب لبنان، عم يلم هيدا الوضع حتى ما يصير خسارة لكل لبنان
6: ويتعرض للطعن من الخلف واليمين والشمال.
5: اذا لانه شو بينفعك انت؟ بتنبسط انت اذا جوني تدمرت واذا البترون تدمرت؟ بتنبسط اذا الاشرفية تدمرت؟ ما تخلي محل واحة بلبنان ترتكز عليها حتى نقدر نرجع ننطلق بهيدا البلد كلنا سوا. انت بتزعل اذا اجوا استقبلوك بعلى الراحات وين ما كان بكرامتك انت ونسحينك؟ ما عندكم كان اي خطة للنزوح وللم الناس؟ قاموا الناس والقرى والبلديات والدولة اللبنانية بكل أجهزتها وإداراتها وقفت كلها سوا على إجريها بالوقت اللي كنا متوقعين نمو 5%، صفينا حاطين كل هالموارد اللبنانية اللي لازم تروح على التنمية، انحطت كلها سوا حتى نعالج أزمة النزوح. ما إجينا ولا دولار من الدول الصديقة للبنان لأنه اعتبروا أنه أنتوا اليوم تحملوا مسؤوليتكم، صرتوا راشدين، ما بقى تجوا تستغيثوا فينا. هيدا الموضوع بيجي بعدين بقول رئيس عبي بيقبل عبي يستسلم؟ ما عبي لملكن وثيقة الاستسلام اللي انتم ضيتوها قبل، هي وقف اطلاق النار، وعبي لملكن خسرتكن بالحجر والبشر وين ما كان، وعبي جرب يحول منا انجاز مشرف للبنان. والسؤال دايما المطروح، وانا بتصور رئيس بري فهمها، هاي بعمقه فهمها، ولكن بعده مقصر الرئيس بري، لعده مقصر لأنه في كلمة سواء بدها تنحكى. لا يمكن، لا يكفي اليوم نعمل عملية أنه ترميم البيت الداخلي الشيعي وكذا، خلينا نفكر لشوي.
6: راح البلد قبل ما تعمل هالشيء.
5: شو بينفع أنا إذا رحنا كلنا سوا موحدين على جهنم؟ أنا ما بدي روح على جهنم، بدي روح على جهنم خلي روح لوحده. وأنا برأيي اليوم رئيس بري من بعد ما عاشوا لهيدا الجهنم بالجنوب وبالنبطية ومكفية هاي الخبرية، لازم يكون بنتظر النداء الثالث أو الرابع من جنوب لبنان تقوم تحكي حركة أمل.
6: يقال في زيارة للرئيس بري بكرة بعد بكرة على النبطية، عندك فكرة؟
5: ما عندي فكرة.
6: يقال إنه السبت يمكن يزور.
5: نتمنى الرئيس بري.
6: لا أنا قصدت النداءات لأنه
5: يكون صوته مسموع هالنداءات.
6: لأنه هذا مش نداء لأولاد عرب صليب بس والنبطية، هذا نداء جنوبي أكبر. نعم. أكبر بكتير. طيب برأيك أنت هل سدت المنافذ إلى أي مخرج؟ إجا الأمريكي اليوم طرح صيغة، المسار السياسي شيء والمسار العسكري، ونحن رايحين هلا مسار عسكري بتامبا بفلوريدا ب 20 او 22، ما بعرف اذا لحد هلا. انا قبل شوي كنت عم بسال باتجاه بعد ما في موعد دقيق، لانه الساعه 20 الساعه 22 انه قبل بجمعه من الانتخابات الاسرائيليه. دكتور سليم الصاير، فيك تشيل البلد اليوم من مدار الانتخابات الاسرائيليه او لا؟
5: ليك
6: ما بدي ضل اقول انا نربط البلد باستحقاق جاي، ربطنا لقاء قمم، القمة الروسية الصينية الأمريكية الصينية، قمة الجي 7، عندنا قمة آخر الشهر هلا بده يرجع يقعد الصيني مع الأمريكي، كان في قمة دول الخليج مع إيران نصفت. طيب هذا الصراع الكبير كيف أنا بدي جنب لبنان منه؟
5: لك هو أمتين الانتخابات الإسرائيلية؟
6: 27 تشرين
5: هلا،
6: بعد 21 يوم، بعد
5: 21 يوم،
6: بعد 19 يوم.
5: رأيي تحليل وليس مع معطيات. انه الاسرائيلي اللي بده يعمله بلبنان بجبهة لبنان قبل الانتخابات عمله
6: خلاص. ما في باب مفاجآت بعد يقال؟
5: لا بيقدر يكفي بعد الانتخابات. يعني هو مشروعه بلبنان، هو مشروعه بلبنان للاسرائيلي منه مرتبط فقط بالاجندة الانتخابية
6: تأكيد. هو أعمق، لازم الناس تفهمه
5: أعمق من هيك.
6: مش بحياة نتنياهو إذا بقي أوطار.
5: صحيح،
6: في إدارة عميقة،
5: وفي اللي بده يجي من بعده
6: واللي جاي رئيس أركان، مش حدا غريب
5: اللي جاي رئيس أركان، وبيفهم بالأمن وبالعسكر أكتر من نتنياهو، مع العلم أنه نتنياهو منه هي
6: كل شيء بيفهم
5: بقى. لا أنا برأيي أنه 21 عمل انتصار كتير كبير، أخذ شمال الليطاني، لخ شمال الليطاني، أخذ البدوية بعده غارات وضرب وكذا، يمكن يعمل له شي عملية صغيرة يعني تيثبت احتلال بشي محل معين، يطوق سور أكتر أو يعمل شي أكتر، بس ما هو عمليا الإنجازات الضخمة اللي كان ممكن أنه يعملها أنه يوصل على جبل الريحان ويوصل على هيدي السلسلة كلها. ولكن هاي
6: شو وقع غميقة.
5: هاي شو وقع بالرأي العام الإسرائيلي؟ هو ضخمت عملية علي الطاهر بشكل، وهو في شيء منه يعني منا هين الموجود هون.
6: ليس خاف الإيراني والحزب علي الطاهر واعتبر كأنه جولة عنف صغيرة هيك ومرق؟
5: لا برأي
6: بعد كل هذه الأساطير اللي بنيت حواليها،
5: لا نو، هو بيعتبر أنه منه خسران ولا بمحل. هو بيعتبر أنه هيدي يعني هو بعد أمتار مربعة بالجنة، ما بعد أمتار مربعة على الأرض. إيه الجغرافيا تبعنا كيف نحن منشوفها، مساحة جغرافية تبع الوطن، هو بالنسبة لإله هيدي ساحة من ساحات الصراع. يعني القصص اللي نحن منحكيها كولاد جبل لبنانية كقرويين السندياني والتيني والزيتوني والمعصرة والمعجن والجباني أو الكنيسة أو المقبرة أو كذا أو الجامع، إلى تاريخ عمره مئات السنين. هيدي بالنسبة لإله هو هيدولي هي مواقع عسكرية، منا مواقع تاريخ، منا أثر يعني يعبر عن التراث، والتراث والثقافة وهي العادات والتقاليد، وهي اللي بيعمل منك أنك أنت متجذر بهذه الأرض، وهذا اللي بيعمل لك الهوية الخاصة كإنسان اللي هي الهوية اللبنانية. هو بالنسبة له لا هوية تقوم إلا الهوية الإسلامية والدينية التي لا تعرف لا مكان ولا زمان وهي عابرة للحدود. في نظرة هون مشان هيك بتلاقيه ما بتعني له، يعني مش بس انه عم بيسخفها حتى يصغر الانتصار الاسرائيلي بحرب نفسية مع الاسرائيلي، مش هاي هو اللي عم يجرب يعملها، انه كمان بالعقيدة تبعيته هذه المساحات الجغرافية ما انها مهمة، لانه هو كل متر بيخسره هون بيعتبر بيربح امتار مقابيله بالجنة.
6: دكتور صايغ، طرح كثير عندما أطلقت المفاوضات، وبلشنا امبارح بالذكرى السنوية الثالثة مجلس السلام عم بيحكي عن ريفيرا بغزة، عادة ترتيب الوضع، بلش تلزيم إزالة الركام بالقطاع الجنوبي برفح، في كلام كتير عن إحياء مجلس السلام وقرب استسلم الإدارة. بعد في ريفيرا بجنوب تاني منطقة اقتصادية بهالاتجاه، هذا في شيء بيشبه أم أن الدمار سيوحد وحد النظرة إلى المنطقتين؟ اليوم كنا بأحد المراكز المتطورة عم نتفرج على الجوجل، أبدا غزة مثل شارع صلاح الدين بغزة مثل أوتوستراد قلب النبطية أو بنت جبال، زيت في المنظر توحد.
5: اسمح لي أقول لك أنه قطعا لا، قطعا لا، لعدة اعتبارات. أول شيء غزة لا، ما إلا دولة، لبنان في دولة معترف فيها دوليا.
6: باردون، كيف حكومة تم حل امبارح؟ حكومة حماس حلوها لصالح الإدارة المؤقتة،
5: بس ولكن ما عندها اعتراف دولي. أوكي. يعني ما عندها كيان دولي معترف فيه بالقانون الدولي، مش هيك بتمحي دولة. اليوم لبنان مش هيك بتمحي جزء من لبنان وبتلزمه مثل ما بدك وبتعمل، هذه في إلى بالقانون هذا الأمر مختلف تماما عن وضع غزة.
6: نعم.
5: بالواقع السوسيولوجي وإلى ما هنالك، لبنان تم احتلاله بالوقت اللي لبنان والشعب اللبناني في منظمة مثل منظمة حماس، هي منظمة حزب الله جربت تستعمل، وهذا يمكن أوجه الشبه مع غزة، ولكن بذات الوقت اليوم الدولة اللبنانية ما برزت أبدا أي نية عدوانية ضد إسرائيل. لبنان ما بده يقاتل إسرائيل، نحن خيي كلبنانيين اليوم عمول أحصاء أغلبية اللبنانيين ما بدها تقاتل. طبعا إذا إجوا على بيوتنا وعلى ضياعنا وعلى هيدا مش من قاتل إسرائيل، من قاتل بالكون كله سوا، كمان ما حدا بيقبل بالانكسار أمام أي احتلال. لكن اليوم اليوم الدولة اللبنانية ما إجت قالت أنا أبحارب، إذا قوة الدولة اللبنانية أنه اليوم عم تطرح أنه هي بدها السلام، قوة الدولة اللبنانية إنه.
4: Hello, Glenn Lauder with the latest from the newsroom. Ukraine is mourning the deaths of more than 50 people in two consecutive nights of Russian strikes. Ukrainian President Volodymyr Zelensky is appealing for support from NATO countries in the wake of the latest Russian attacks that have killed at least 33 people at a bus stop in Kramatorsk and 22 in Priluki the day before, while two people have reportedly died in Ukrainian drone attacks in Russia. Ukrainian negotiators are due to visit the US for talks on the war tomorrow. The price of Brent crude oil has surged to $105 amid more attacks on Saudi Arabia's capital. Fresh explosions have been heard in Riyadh as Houthis claim a new attack on the international airport where flights have been disrupted. The Saudi-led coalition says they've intercepted and destroyed two Houthi ballistic missiles aimed at the capital. British police say warrants to search properties linked to Andrew Mountbatten Windsor have been incorrectly granted and must be quashed. King Charles' younger brother was arrested on suspicion of misconduct in public office in February, with searches carried out at properties in Sandringham and Windsor. But Mountbatten Windsor applied for the warrants to be quashed, and Thames Valley Police say that they accept they had not been properly granted. Andrew denies any wrongdoing. A woman and a 10-year-old girl are dead after a crash in rural Queensland. Police say a blue Subaru Tribeca left the road and crashed into a dam on Springvale Road at Tanana South near Maryborough. A 36-year-old local woman was found deceased inside the vehicle along with a 10-year-old, and an investigation is now underway. And consumer advocates fear bargaining power could be completely stripped from Australians while purchasing amid a rise in so-called surveillance pricing. Surveillance pricing essentially sets the cost of a product based on an individual's personal data or information, similar to targeted advertising that's based on browsing history and algorithms. ABC News.

0: معكم دايما من راديو تؤمية على 1638 أيام اليوم النيابة العامة بمدينة أوريان الفرنسية لفتح التحقيق للاشتباه بالإشادة بالإرهاب وقت انتشار مقطع مصور لطلاب ثانوية فرانسوا فيرون بمدينة بإحدى المدن الفرنسية هني عم بيرددوا أغنية راب بعنوان الـMR هاتش للمغني بورو 700 وهذا خلال احتجاجات وإغلاء شهدتها بعض المدارس الثانوية بفرنسا. بحسب وسائل إعلام فرنسية بتضمن هالغنية إشارات إلى الإرهابي محمد مراح منفذ هجمات تولوز كانت عام 2012 واللي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال ومدرس بمدرسة يهودية إضافة لإشارات إلى صلاح عبد السلام أحد المدانين كمان بهجمات باريس عام 2015. أثارت هذه الواقعة ردود فعال سياسية واجتماعية بفرنسا وباشرت النيابة تحقيقات لتحديد ملابسات هذه الواقعة والمسؤوليات القانونية المحتملة. هذه طبعا وسائل إعلام فرنسية من لو باريسيان لو فيغارو عندكم فالور وغيرها تناولوا هذه الواقعة والتحقيق القضائي جاري. هل فعلا هذه المظاهرات تحمل أفكار متطرفة لدى البعض خاصة من خلال هالفيديو اللي انتشر؟ رح نتابع نحن وياكم مع بريك من بعدها منكمل سوا مشوارنا عبر راديو تؤمي أستراليا.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
3: Authorized by S. Blumel, Electro Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: أزلت الأب أو الـ 2MA وعم بسمع على ستيريو وبتجي

جولتنا الإخبارية اللي رح نتابع من خلالها أخبار منطقة الشرق الأوسط اليوم، أحداث اليمن، هذا بالإضافة للتصعيد بين الحوثيين وما بين المملكة العربية السعودية. هذا بالوقت يلي عم نشوف اليوم، هل ستعود الحرب على إيران اللي ما توقفت، ولكن هل سيكون في هناك تصعيد عسكري جديد؟ خليكن معنا لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم 9 من شهر أكتوبر. تستمعوا لجولة إخبارية عبر تؤامية أستراليا. Your station.

0: أهلا بكم في نشرة الظهيرة وإليكم أبرز العناوين. الرئيس عون يلي ما بيلحق التطور التاريخ بيدعسه. سلام لن نقبل بأن يبقى الوضع على ما هو عليه. إجراءات قضائية لمصر في لبنان. لا تزال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الضاغطة تفرض نفسها على واجهة الاهتمامات المحلية، وقد بحثها رئيس الحكومة نواف سلام مع عدد من الوزراء وممثلي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. الاجتماع الذي ناقش المطالب المطروحة وسبل معالجتها خرج بعده رئيس الحكومة ليؤكد أن من مسؤولية الدولة تخفيف الأعباء وحماية الناس من الاستغلال، مشيراً إلى أن الحرب أوقفت مسار التعافي وأعادته إلى الوراء بعدما كان الاقتصاد اللبناني حقق نموا بنسبة 4.2%.
1: طلبنا من مديرية حماية المستهلك تكثيف عمليات الكشف والرقابة طبعا ضمن قدراتهم الحالية، والتشدد بفرض الالتزام بالعدادات والتسعير الرسمية للمولدات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وحالتهم للقضاء لمحاسبتهم، وأي انخفاض كلفة الاستيراد أو النقل لازم ينكز على أسعار السلع والخدمات على أنواعها. قدرنا نحسن الجيبية لنزيد الإيرادات العامة ونوصل بحجم مشروع موازنة 2027 لحوالي 7 مليارات دولار. أقرينا 6 رواتب إضافية للعاملين بالقطاع العام والعسكريين، ورفعنا التعويضات العائلية، وسبق ورفعنا الحد الأدنى للأجور، وعدلنا بدل النقل اليومي. ولازم نحافظ على التوازن، ما فينا نقر نفقات وما يكون لها تمويل. زدنا اعتمادات وزارة الصحة العامة بحوالي 16% مقارنة بالسنة الحالية، الهدف نعزز قدرة الوزارة على تغطية الاستشفاء والدواء والرعاية الصحية. خيارنا الأساسي هو تحسين الجباية ومواجهة التهرب، مش تحميل الناس ضرائب جديدة. عم نشتغل على تحصيل أموال مستحقة أيضا للدولة، يعني للمواطن. موضوع الضريبة على القيمة المضافة مثلا، بلشنا بملاحقة الشركات متهربة. مش صحيح أبدا انه الدولة عم تروح على اصحاب الدخل المحدود. واللي بعده بيسألنا عن الاصلاح، وين الاصلاح؟ شو عملته؟ هيدا نماذج عنه.
0: ملفات سياسية وأمنية واجتماعية حضرت في مباحثات تجريها مسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية كايا كالاس، التي سمعت من الرئيس جوزيف عون أن التفاوض هو بديل عن الحرب، والاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. كما سمعت كالاس من الرئيس نبيه بري أن الوصول إلى مرحلة انتهاء ولاية اليونيفل دون إيجاد بديل لها تحت المظلة الأممية هو استهداف للشرعية الدولية وقراراتها الأممية. ولمزيد من التفاصيل حول فحوى المباحثات ينضم إلينا من عين التين الزميل جو فرشخ. جو، ما هي يعني ما هو المضمون هذه المناقشات بين كالاس والرئيس نبيه بري؟
2: مارون، فينا نقول اولا انه انا والزميل توني عظم انتقلنا من عين التينه الى بور بيروت باختتام جوله المسؤوله الاوروبيه كايا كالاس، هي الممثله العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجيه والسياسه الامنيه. زياره فيها نصفها بالسريعه لانه ما امتدت على اكثر من 24 ساعه. استهلت ابرز لقاءات اليوم مع المسؤولين اللبنانيين الكبار، منهم رئيس الجمهوريه العماد جوزيف عون، رئيس الحكومه نواف سلام، التقت الرئيس نبيه بري كما اسلفت في عين التينة، ووزير الخارجية يوسف رجي في وزارة

0: مرحلة انتهاء ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب من دون وجود بديل لهذه القوات من دون غطاء أممي، طبعا تطبيقا للشرعية الدولية وفي مقدمها القرار 1701 طبعا، وهو أيضا يؤثر سلبا على الاتحاد الأوروبي ودوره في لبنان. لكن أهمية الزيارة مارون لا تقتصر فقط على البعد السياسي وطبعا الأمني، إنما أيضا على البعد الاقتصادي. ففي بعبدة أيضا كان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي محط نقاش بين المسؤولة الأوروبية ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وتحدث أيضا الجانبان عن الترتيبات الأمنية في الجنوب. طبعا مارون أود أن أختم بالشق الاقتصادي لهذه الزيارة، لأنها تأتي بعد إقرار حزمة مساعدات أوروبية جديدة بقيمة 500 مليار يورو، طبعا مقابلة إصلاحات كثيرة يعني مطلوبة من لبنان، منها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإصلاحات طبعا في الجسم القضائي. الاتحاد الأوروبي وفي خلال السنوات الماضية كان دعم مؤسسات لبنان وعزز قدراتها. طبعا المسؤولة الأوروبية كايا كالاس أجابت عن كل هذه الأسئلة في مقابلة حصرية مع الـBCI ستبث في نشرة الأخبار الليلة. أما الآن فأترككم مع أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية يوسف رجي والمسؤولة الأوروبية كايا كالاس.
1: And Lebanon are natural partners, bound by historic ties across the Mediterranean. The EU has clear interest in stable, prosperous, and sovereign Lebanon. We are backing this with substantial political, economical, and security support. In September, we announced 505 million euro in financial assistance until 2027. Completing the 1 billion euro package announced in 2024. This will go towards economic recovery, enhancing security, border management, and essential services. This, of course, requires reform. Lebanon took important decisions over the summer. Now the focus must be on implementation, particularly in the economic and banking sectors.
2: Lebanon and Europe share deep historical and geographical ties, as well as common values and aspirations. Nearly a quarter of a century after the signing of the EU-Lebanon Association Agreement in 2002, our partnership has developed into an important pillar of cooperation. We are deeply grateful for the European Union's continued support to Lebanon, including close to 1 billion euros under its current multi-annual budget and 100 million in assistance to the Lebanese armed forces through the European Peace Facility in 2026. We hope this support will be further strengthened.
3: في غضون ذلك أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن إسرائيل تواصل أعمالها العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية التي لم تنسحب منها بعد، مخالفة بذلك مضمون اتفاق الإطار الموقع بين البلدين برعاية أمريكية. وخلال لقائه السناتور الأمريكي جيمس لانكفورد بحضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، أكد عون أن لبنان يضغط في كل اتجاه لوقف إسرائيل تدبير المنازل في القرى والبلدات التي تحتلها واستكمال إعادة الأسرى، مشيرا إلى أن أبناء الجنوب طوقون لبسط سلطة الدولة ونشر الجيش اللبناني الذي يقوم بالمهام الموكلة إليه في الجنوب كما في كل لبنان، وهو يحتاج إلى دعم من خلال تأمين معدات وآليات ضرورية لتنفيذ مهامه. الوفد الأمريكي انتقل بعدها إلى عين التيني، حيث بحث مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأوضاع العامة. بعد الفاصل، جرعة دعم للحكومة من دار الفتوى.

0: أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف لبنان أنه في إطار مسؤولياته القانونية في حماية أمواله وموجوداته واستعادة حقوقه بشر باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة أمام المراجع المختصة في لبنان والخارج، سعيا إلى استرداد الأموال التي تعرضت للاختلاس أو التحويل أو الاستخدام غير المشروع أو التي جرى الاستفادة منها دون وجه حق. المصرف المركزي فتح حسابا خاصا ومستقلا لديه ولدى المصارف المراسلة تحت تسمية حساب استرداد الودائع، تحول إليه حصرا جميع المبالغ والأموال التي تسترد لمصلحة المصرف سواء بموجب أحكام قضائية أو تسويات قانونية أو أي إجراءات أخرى في لبنان أو الخارج. وبحسب مصرف لبنان سيكون هذا الحساب منفصلا ماليا عن سائر موجودات مصرف لبنان وموارده مع حظر استخدامه لأي غرض آخر. لا تزال مرحلة ما بعد اليونيفل في الجنوب تشكل محط اهتمام الداخل اللبناني والخارج، وعلى إثر ذلك بدأ وفد نيابي مشاورات في وورسو بدعوة رسمية من مجلس النواب البولندي، الوفد الذي بحث تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية، وأثنى على مساهمة بولندا في اليونيفل. عرض على رئيس لجنة الشؤون الخارجية البولندية العريضة النيابية التي وقعها أكثر من 86 نائبا لبنانيا والتي تطالب بالتمديد لقوات اليونيفل. وفيما خص أوضاع الجنوب أيضا تطرق مجلس المفتين في لبنان برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، مثمنا مساعي رئيس الحكومة نواف سلام وحكومته لمساعدة أهل الجنوب على الصمود في أرضهم، إضافة إلى المساعي الدبلوماسية التي تقام ضمن اتفاق الإطار لإنهاء العدوان على لبنان. المجلس قال أنه يتطلع بثقة بحكومة سلام في النهوض بالدولة وينبغي دعمها لاستكمال المسار الذي تنتهجه في إعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها إلى جانب حصرية السلاح وإنجاز العديد من الإصلاحات. على صعيد آخر وعلى الحدود اللبنانية السورية، ضبط الجيش اللبناني 5 آليات بيك أب في جرود بلدة عرسال كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية محملة بنحو 5 أطنان من النحاس والقصدير، إضافة إلى كمية كبيرة من مادة الدخان، وأتى ذلك بعد اشتباك مسلح بين عناصر وحدة من الجيش ومهربين من دون وقوع.
1: من جولتنا الإخبارية نرجع نذكركم بحالة طقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل لل 25 على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة بملبن 26 درجة. نسمع شريفة فاضل وعبودي.

0: صباح الخير لكم مستمعين راديو تؤمي أستراليا من أي مكان عم بتابعونا. مرحب برفقتكم بصباح اليوم الجمعة 9 من شهر أكتوبر. فمنتمنى هالنهار يكون حامل كل الخير، مفاجآت حلوة تسعدكم مع بداية نهاية هالأسبوع اللي عم نتحضر لها، والطقس بالإجمالي رح يكون طقس ملائم عنا هون في سيدني، ورح نشعر هيك بلمسة وطعمة الصيف. وبالوقت يلي كمان على صعيد ميلبورن رح يكون الطقس كمان حلو وشيد وربيعي. أما على المستوى السياسي، ما بعرف إلى أي مدى كمان اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، كل يوم عنا خبرية جديدة وضغط جديد على رئيس الوزراء بسبب اليوم حظر رسوم الدفع بالبطاقات اللي دخل حيز التنفيذ بأستراليا مع بداية هيدا الشهر. وهيدي الإصلاحات الجديدة ما بقى بإمكان الشركات إضافة رسوم منفصلة على العملاء عند الدفع ببطاقات الفيزا الإفت باست الماستر كارد، والهدف هو توفير 1.6 بليون دولار سنويا على المستهلكين. لكن هيدا الأمر ما مر مرور الكرام، لأنه معالجة هيدي المدفوعات بالبطاقات كرمال هيك يعني شركات رح تأثر على شركات الصغرى، لأنه أصبحت مضطرة لتحمل التكلفة أو إدخالها ضمن أسعار السلع والخدمات. يعني هيدا الشيء اللي خلى حتى اليوم الأستراليان تاكسيشن أوفيس الـ ATO توقف عن قبول مدفوعات الضرائب باستخدام بطاقات الائتمان. رح يكون هيدا الشيء اعتبارا من 1 من شهر ديسمبر 2026. ومجموعات الأعمال أنه فيها هونيك تناقض الحكومي بتمنع الشركات من تحميل رسوم معالجة البطاقة على العملاء، بينما ما بدل ATO نفسها تحمل هيدي الرسوم. يعني اليوم حتى وزيرة الإسكان بتقول أنه الحكومة عندها مخاوف حقيقية بشأن قرار ATO، وطالبتها بالعودة للتحدث مع قطاع الأعمال والبحث عن حل، كما أعرب يعني بعد من نواب الليبر حتى هني عم يتخبطوا ببعضهم. صار حزب العمال عم يتخبط ببعضه، ما بعرف إذا هي تمثيلية هيدا الانقسام لحتى يقولوا أنه نحن غير راضيين على قرار الـ ATO، ولكن كانوا هني اللي عم بيشجعوا، يعني عم بيشجعوا هيدا الأمر. وسمعنا رئيس الوزراء اللي طلع وحكينا عن فنجان الكوفي، أنه حتى فنجان الكوفي رح ينخفض سعره. فبالوقت يلي اليوم عم نشوف الليبر يلي عندهم القسم منهم، أنه هني انقسموا بين بعضهم البعض، غير راضين عن قرار الـ ATO. فمثل النائب بيقول أحد النواب أنه عنده مخاوف بشأن الرسالة اللي بتبعتها الحكومة للشركات الصغيرة، بينما قال النائب روب ميتشل أنه عنده مخاوف بشأن قصر المد المتاحة قدام الشركات للتكيف مع التغيير. لكن رغم كل الاجتماعات والرسائل اللي عم تنبعت للـ ATO، والاجتماع اللي كان خلال هالأسبوع مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغرى، إلا أنه مصرة على قراره، وبتقول أنه الشركات والمكلفين بيقدروا استخدام وسائل أخرى مثل البي باي والتحويل المباشر وبطاقات الخصم. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مستمعين عبر راديو تؤمين. اليوم في عنا مايك نيومان وون نيشن، يعني أكيد المسؤول عن وون نيشن بنيو ساوث ويلز، أنه حزبه رح يسعى إلى إلغاء تشريعات النت زيرو، إزالة الأحكام المتعلقة بتغيير المناخ من قوانين الولاية إذا وصل للحكومة. بيقول مايك نيومان أنه حزب ون نيشن رح يقدم تشريع بهذا الاتجاه خلال أول 100 يوم من تولي الحكومة. فهيدا الإعلان بعد قرار مهم من الهاي كورت اوف أستراليا بشأن توسعة مونت بليزنت كول ماين يلي كنا حكينا عنه مبارح. يعني طبعا هذا الخبر بالهانتر فالي وقرار المحكمة. فكما هيك اليوم مايك نيومان زعيم ونيشن بنيو ساوث ويلز اللي حكي أنه حزبه رح يسعى إلى إلغاء تشريعات النت زيرو. خلينا نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم على صعيد لبنان والعالم. بحب أرجع أذكر بأهم وأبرز العناوين الرئيسية. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكري وإصابة 3 جنوب لبنان. واشنطن تفرض عقوبات على 17 سفينة تنقل النفط الإيراني. ترامب محادثات مثمرة مع إيران ولا هجوم قبل الانتخابات. بعد خطوة بيونغ يانغ سول تختبر صاروخ فرط صوتي. روبيو يحذر من جمود خطير في الحرب الروسية الأوكرانية. اليوم في تحذير أيضا من الخارجية الأسترالية اللي رفعت تحذير السفر إلى منطقة الشرق الأوسط خاصة ل دول الخليج ولبنان يعني طبعا بعض المناطق بالشرق الأوسط اللي عم تحذرون من مغبة السفر لأن اليوم في تخوف من تصعيد بأي لحظة. فكرمل هيك اجا التحذير اليوم للي رح يسافروا إلا لحالات اضطرارية. رح نتوقف عند بريك ومن بعدها جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا.
1: وخلونا نستمتع بشرب فنجان القهوة الصباحية نحن وعم نتسمع على البرنامج الصباحي من 1638
2: to ME أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح. تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: طابت أوقاتكم نشرة أخبار 5:15 من صوت لبنان مع تحيات جلاديس الخوري أنطونيوس وشربيل شلش.

0: العناوين. عون التفاوض بديل الحرب، والاتفاق وسيلة لإنهاء العداء مع إسرائيل. جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبداء. سلام، الحرب أوقفت التعافي والانكماش بلغ 6.4%. مصرف لبنان يعلن عن حساب استرداد الودائع. السعودية تعترض صواريخ حوثية، وتركيا لن نرسل قوات لمهاجمة اليمن. جدد لبنان التأكيد أن التفاوض هو البديل عن الحرب، وأن الاتفاق يشكل الوسيلة الأنسب لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية في خلال لقائه الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، مؤكدا تمسك لبنان بالمسار الدبلوماسي وبالحلول التي تحفظ السيادة والاستقرار. معيشيا، صارح رئيس الحكومة اللبنانيين بحجم التداعيات الاقتصادية للحرب، مؤكدا أنها أوقفت مسار التعافي وأعادت الاقتصاد إلى الانكماش الذي بلغ 6.4%، مشددا على أن الحكومة تعمل على الحد من الأعباء المعيشية وتخفيف وطأة الأزمة عن المواطنين بالتوازي مع السعي إلى إعادة تحريك عجلة الاقتصاد واستعادة مسار التعافي. البداية من جلسة مجلس الوزراء المستمرة في القصر الجمهوري، وإلى هناك والزميل مروان الأدوم.
1: نعم جاديس، لا يزال مجلس الوزراء ملتئما في جلسته العادية التي انعقدت عند الساعة 3:30 من عصر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد. ويبحث مجلس الوزراء كما بات معلوما في هذه الجلسة جدول أعمال يتضمن طلب الموافقة على عدد من المشاريع واقتراحات القوانين واتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعيينات وشؤون وظيفية وتراخيص لإنشاء فروع لجمعيات أجنبية في لبنان وهبات والمشاركة في اجتماعات ومؤتمرات خارج البلاد، بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. يعني وقبل الدخول إلى الجلسة تحدث عدد من الوزراء، وقال وزير الاتصالات شارل حاج أن لبنان لن يبيع أصول ألفا وتاتش في الوضع الحالي، ولأول مرة بتاريخ وزارة الاتصالات تجري جردة كاملة بممتلكات الشركات، كما سيكون هناك تخمين للأصول ومجلس الوزراء يقرر عندها إذا كان ينتقل إلى العمل مع ليبان تيليكوم. ونشير إلى أن بولين ديب تم تعيينها مديرا عاما لوزارة العمل، ويحكى عن إمكانية التوافق على بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية، ولكن التعيين لم يحصل حتى الساعة. هذا كل شيء من قصر عبدة. عودة إلى صوت لبنان.
0: جالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس على رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أكد أن التفاوض هو بديل الحرب والاتفاق الوسيلة الوحيدة لإنهاء العداء مع إسرائيل. وقال في خلال لقائه إذن مسؤولة الاتحاد الأوروبي إن لبنان يتطلع إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وأن الجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني تنفيذا لاتفاق الإطار، فيما لا تزال إسرائيل تمتنع عن تنفيذ مندرجاته، مشددا على أن لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأقرار قانون الفجوة المالية. وبعد زيارتها قصر بعبدة انتقلت كالاس إلى عين التيني ومنها إلى الخارجية، حيث عقدت مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الوزير يوسف رجي، شددت فيه على ضرورة أن يسيطر لبنان على كامل أراضيه وينزع سلاح حزب الله، مؤكدة أن لبنان اتخذ قرارات مهمة يجب أن تنفذ.
2: أن أوروبا بالتأكيد تود أن ترى لبنان مستهر ومستقر، وندعم ذلك من خلال مساعدات أمنية اقتصادية ومالية. في أيلول أعلنا 5 ملايين يورو في مساعدة مالية وصولا إلى العام 2027، وذلك يستكمل رسمة 1 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في العام السابق، وذلك يتوجه إلى دعم لبنان والحدود اللبنانية والخدمات الأساسية.
0: راجي أكد من جهته العمل من أجل إعادة سلطة الدولة ووضعها على مسار الاستقرار.
2: نعتمد على الاتحاد الأوروبي للاستمرار بالوقوف بقوة إلى جانب لبنان ومؤسساته من خلال التقدم في هذه الأهداف الوطنية، ونحن نعتمد على جهود الاتحاد الأوروبي في هذه الجهود، بما في ذلك أيضا معالجة الاحتلال الإسرائيلي وضمان تطبيق القرار مجلس الأمن 1701. ونحن أيضا نقدر ونمتن لدعم الاتحاد الأوروبي لجدول وبرنامج عمل لبنان.
0: وكان رجي قد تسلم من وفد نيابي برئاسة النائب ملحم خلف مذكرة نيابية تطالب بإعادة النظر في القرار القاضي بإنهاء مهمة اليونيفيل. في السراي بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد التطورات ولسيما الأوضاع في الجنوب، مؤكدا أهمية استمرار دعم الجيش لتمكينه من أداء مهامه وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. لانكفورد كان قد زار عين التين والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى. قيادة الجيش أعلنت أن السفير الفرنسي باتريك دوريل أكد مواصلة دعم فرنسا للجيش في ظل الظروف الراهنة. وأعلنت قيادة الجيش أنها تسلمت هبة من الاتحاد الأوروبي تشمل آليات هندسية وآليات نقل ومولدات كهربائية ومعدات مختلفة لتعزيز قدراته العملية واللوجستية. في المواقف رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن على السلطة القيام بواجباتها تجاه الناس واتخاذ خطوات عملية تخفف من أثار الاعتداءات الإسرائيلية، وقالت لقد قاربنا تنفيذ خطوة جديدة لدفع إعانات الإيواء للنازحين والمهجرين. ميدانيا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم وادي زبقين وبلدة المنصوري. صارح رئيس الحكومة نواف سلام اللبنانيين في مؤتمر صحفي بالقول إن الحرب أوقفت التعافي والانكماش بلغ 6.4%، وسنتابع تحصيل حقوق الدولة لأنها من حقوق المواطنين، ولن نسمح لبعض أصحاب المولدات أو التجار أو المستوردين استغلال ما يحدث لتحقيق الأرباح.
3: ما نسمح لبعض أصحاب المولدات أو التجار أو المستوردين أنه هن يستغلوا هالزيادة حتى يعملوا أرباح غير مشروعة على حساب حاجات الناس ووجعها عن طريق رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو فرض بدلات إضافية. لهيك طلبنا من مديرية حماية المستهلك تكثيف عمليات الكشف والرقابة طبعا ضمن قدراتهم الحالية، والتشدد بفرض الالتزام بالعدادات والتسعير الرسمية للمولدات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وحالتهم للقضاء لمحاسبتهم، وأي انخفاض كلفة الاستيراد أو النقل لازم ينكز على أسعار السلع والخدمات على أنواعها يلي بيدفعها المواطن. ما بصير الأسعار تطلع فورا إنما الكلفة ما بتطلع بتبقى مطرحها.
0: الأوضاع المعيشية ترهق كاهل المواطن اللبناني، فكيف يتكيف معها؟ ترز الخوري والتفاصيل.
4: يعاني لبنان من ارتفاع ملحوظ في كلفة المعيشة، وأصبحت حياة المواطن أكثر صعوبة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدواء والمحروقات والنقل والسكن والتعليم، وفي المقابل لم ترتفع مداخيل جميع المواطنين ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية وجعل تأمين الحاجات اليومية يشكل تحديا لكثير من العائلات. الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.
5: ارتفعت كلفة معيشة الأسرة اللبنانية المتوسطة المؤلفة من 4 أفراد من $900 إلى $1,260 شهريا، أي ارتفاع بنسبة 40%، وهذا الارتفاع شمل بشكل أساسي كلفة السلة الغذائية والاستهلاكية اللي ارتفعت بنسبة 17%، السكن اللي ارتفع بنسبة قاربت 100%، فاتورة المولدات اللي ارتفعت بنسبة 170%، فاتورة النقل اللي ارتفعت بنسبة 100%. طبعا في عنا مشكلة كبيرة كمان ما دخلت بالاحتساب، هي كلفة التدفئة، لأنه احنا اليوم على أبواب الشتاء وكل حدا ساكن بمناطق فوق ارتفاع 300 متر لازم يتدفى، واليوم مع ارتفاع سعر صفيحة المازوت وطن الحطب بالحد الأدنى صار بده للتدفئة مبلغ بيتراوح ما بين 3,000 و4,500 دولار، وفي كتار أسر ما عنده القدرة يتحملوا هذه الكلفة المرتفعة.
4: للتكيف مع هذه الظروف يحاول المواطن اللبناني اتباع أساليب مختلفة، فبعض الأشخاص يعملون في أكثر من وظيفة لزيادة دخلهم.
6: In Sydney in the CBD, watch out for a bus broken down on the Western Distributor travelling eastbound at King Street. Concord, an overnight truck crash as wires down on Patterson Street at Keppel Avenue and a contra flow in place. Over to Melbourne on the Deer Park Bypass, traffic is building citybound as you approach Robinson's Road, and on the Westgate Freeway inbound Ring Road to the Burnley Tunnel taking 12 minutes. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade-in powered by Assurant, eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. I'm Lisa Kowalski with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: حالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة توصل لل 25 درجة ببعض المناطق 29، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة كمان 25 وطقس مشمس وجيد.

0: عودي لكم من جديد مستمعي راديو تؤمية أستراليا 16:38 متابعين نحن وياكم مع البريكفاست شو وأيضا مع زميلنا محسن نشار لمتابعة أهم الأخبار لليوم. خليكم معنا وتابعونا لمتابعة آخر الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الأسترالي، خاصة الضغوط اللي عم يتعرض لها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بسبب طبعا مسألة الكريديت كارد والماستر كارد والإفت باس وطبعا المدفوعات عبر البطاقات يلي اليوم إلغاء الرسوم يلي ممكن بفكرهم أنه كانت لمصلحة المواطن ولكن لا طلعت لا لمصلحة المواطن ولا لمصلحة المصالح الصغرى. واليوم الخلاف اللي عم بيظهر ويتظهر أكتر وأكتر بين طبعا على هذه المسألة والخلافات اللي بلشت داخل حزب العمال يعني عم ينتقدوا بعضهم البعض بهذا المجال. محسن يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح النور. شو ظاهر أنه علقوا بين بعضهم اليوم في مثل وعيوا لهالخطة اللي انوضعت ولكن عم نشوف تداعياتها دي رح تكون تأثيراتها على أصحاب المصالح وعلى المواطن بنفس الوقت.
1: طبعا بعد التركيز لأسابيع وأشهر حول غلاء المعيشة وتأثير هذا الغلاء على المواطن، اليوم صار في حديث آخر هو الفيز على البطاقات الائتمان اللي بين وكأنه في حرب بين الحكومة والحكومة مش أنتوني ألبانيزي والاي تي او وحاول كتير من الترانزاكشن اللي عم بتصير وعدم السماح لأصحاب المصالح اللي عددهم وصل لنص مليون مصلحة تجارية صغرى كانت تدفع الضرائب بهذه البطاقة بطاقة الائتمان واللي اليوم الاي تي او عم بيرفض يعني استقبال هذه الترانزاكشن. الحكومة مقسومة بين السيد أنتوني ألبانيزي اللي بين وكأنه إنجاز كتير كبير هذا المشروع اللي طرح حول إلغاء الفيز على الترانزاكشن بالمصالح الصغرى وقال انه فنجان القهوة رح يصير بخمسة يرخص، هيدا بالوقت اللي ارتفع سعر فنجان القهوة 50 سنت.
0: نعم
1: هذه الامور كلود بتبين انه المشاريع الفاشلة على طول بكل طرف بيجرب انه يزيح لي او تحميل مسؤولية هذه الاخطاء للفريق الاخر وهذا اللي عم نشوفه اليوم ضمن الصراع بين الحكومة والاي تي او.
0: برأيك يعني كمان اليوم من خلال الطرح اللي كان لزعيم ون نيشن بنيو ساوث ويلز بالنسبة لكأنه تحدي لقرار المحكمة بالنسبة لنت زيرو، شو تعليقك يعني على هذه الخطوة؟
1: في شغلة كتير مهمة بالموضوع الأول كلود، موضوع البطاقات الائتمان اللي بيّنت أنه مثل ما تفضلتي وقلتي أنه في خلافات داخل الحزب. نعم. وداخل الحكومة حول هذا الموضوع اللي عم بيجربوا إلغاء هذا المشروع، يعني اليوم تأثيره الاقتصادي على المصالح الصغرى بارتفاع برفع الأسعار لتغطية هذه الخسارة من أصحاب المصالح تركت أثار سلبية ضمن الحكومة واليوم في انقسام حاد وجدي بين الحكومة والسيد أنتوني ألبانيزي ومحاولة دفعوا إلى إلغاء هذا المشروع وربما بالأسبوع المقبل رح نشوف تطور أكثر من هيك بقضية الحكومة وقضية بطاقات الائتمان اللي ربما يعني يحصل شرخ داخل الحكومة حول هذا الموضوع لأنه هذه الخسارة بالتأييد للحكومة مش بس بسبب البطاقة الائتمان ولكن بسبب ارتفاع أسعار السلع وأسعار البترول وكل السلع المهمة للمواطنين بالوقت اللي شعبية هذا الحزب أو هذه الحكومة تتراجع بشكل كتير كبير، وشعبية السيدة بولين هانسن عم تطلع بطريقة غير متوقعة كانت بسبب التركيز على الوضع المعيشي ووضع التغيير المناخي، اللي مثل ما تفضلتي وقلتي انه سيد مايك نيومان بلش يطرح وكأنه حزب أمة واحدة سيفوز بانتخابات نيو ساوث ويلز بالشهر أدار المقبل، وكأنه تحدي كتير كبير لحكومة كريس مينز ومحاولة زرع مرشحين ب 93 منطقة بنيو ساوث ويلز، يعني على كل المراكز النيابية بنيو ساوث ويلز. هيدا بيعطيه دفع لسيد نيوان أنه يطرح مشاريع مثل قضية التغيير المناخي وشطب كل القوانين السابقة وطرح أفكار جديدة وقوانين جديدة لفتح مناجم للفحم الحجري بالهانت فالي اللي كانت مقررة سابقا، والبدء بالعمل بشطب نيت زيرو نهائيا من القانون الأسترالي. وهذا الشيء اللي عم بيطلع عليه المواطن من نيو ساوث ويلز بشكل كتير جيد وإيجابي بتأييده لون نيشن. يعني أنا برأيي أنه هذا أهم مشروع قامت به ون نيشن أنفي بنيو ساوث ويلز وبكل الولايات، يعني ممكن هذا يعمم على كل الولايات بالانتخابات المقبلة ربما اللي قبل نيو ساوث ويلز بفيكتوريا بشهر نوفمبر. لليوم بولين هانسن إلى حضور كتير كبير، وكان في إلى مؤتمر صحفي نهار الأربعاء أو تجمع أو مثل ما بدك سميها، كان في حشود كتير مهمة، يعني حوالي 800 شخص موجودين داخل قاعة ملانة حول تأييد لبولين هانسن، وهيدا ما شفناه قبل ولا مرة بأي ولاية بأستراليا لحزب أمي واحد.
0: نعم، يعني هون فيما بيتعلق بالنسبة للانقسامات اليوم اللي ظهرت داخل حزب العمال، هل برأيك هي تمثيلية؟ أنا حسيتها مثل يعني تبادل أدوار أكثر من
1: ربما هذا اللي حكيناه امبارح، أنه بين الحكومة والATO، هذا مش بس بين الحكومة أو أعضاء الحكومة، هذا ربما يكون في أدوار، ولكن بداخل الحكومة في كتير ناس مودريت، يعني بعضهم بالوسط لم ينحرفوا إلى أقصى اليسار بتأييدهم أو بإيديولوجيتهم كلود، عندهم آراء تختلف عن آراء السيد أنتوني ألبنيزي وفريق اليساري المتطرف اللي موجود داخل هذه الحكومة. فربما يكون في لعب بالموضوع بين أنتوني ألبنيزي والمكتب الضريبي، ولكن بعض الوزراء أكيد أنه في عندهم تململ واستياء من هذه الخطوة اللي عم تأثر كتير كبير على أول شيء على المستهلك اللي هو يستعمل هذه البطاقة، بالإضافة إلى موضوع أصحاب المصالح اللي ما قالهم حق يدفعوا الضريبة بالبطاقة الائتمانية للATO، وكأنه الATO هو ما لي لألي وما لك لي ولك، عرفت شو هيدا اللي التفسير الواضح بالوقت اللي عم نشوف كتير من الأمور اللي في خلافات داخل حزب العمال حول موضوع الطاقة، حول موضوع البطاقة الائتمان، حول موضوع الهجرة، في كتير من الأمور اللي هي موضوع خلاف داخل الحكومة.
0: يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. بحب أرجع أذكركم بأبرز مورد بعناوين هذا الصباح عبر راديو تؤمي، رح يكون لنا كمان جولة إخبارية على تمام الساعة 7. الإخوان على طريقة قائمة الإرهاب، ماذا يعني القرار الأوروبي؟ دمشق تطالب بتحقيق مستقل في غرق سفينة ألفا وطن، واشنطن تفرض عقوبات على 17 سفينة تنقل النفط الإيراني، إعلام عراقي عن مصدر أمني انفجار طائرة مسيرة في أربيل، أيضا روبيو يحذر من جمود خطير في الحرب الروسية الأوكرانية، وجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكري وإصابة ثلاثة في جنوب لبنان. من احتجاجات فرنسا لافتة عن زوجته تشعل غضب ماكرون. مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم نتابعها بعد لحظات من هالوقت. كونوا معنا وتابعونا براديو تو أم إي.
2: تغطيات حوارات توك باك صاحبي ضمن البريكفست شو تو أم إي أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to ماي سات جو or kingdomsat.com.
4: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدوامي أستراليا.
0: تنصح الحكومة الأسترالية المسافرين بإعادة النظر في حاجتهم إلى السفر لمنطقة الشرق الأوسط، وتبقى المناطق القريبة من إسرائيل، غزة، لبنان، سوريا خاضعة لتحذيرات سفر أعلى مع استمرار مطالبة الأستراليين باتباع تعليمات السلطات المحلية. في كامبرا تتزايد الضغوط على الحكومة الفيدرالية للتدخل في قرار الأستراليان تاكسيشن أوفيس وقف قبول مدفوعات الضرائب باستخدام بطاقات الائتمان، وتقول المجموعات تمثل الشركات الصغيرة إن القرار قد يزيد الضغوط على التدفقات النقدية خصوصا بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على بطاقات الائتمان لإدارة المدفوعات. وزادت حدة الجدل بعد تصريحات متضاربة من بعض أعضاء حكومة العمال. أيضا في سيدني أخلي دي واي في المناطق الشمالية إحدى المحطات بوليس ستيشن، بعد أن أحضر أحد أفراد الجمهور قنبلة يدوية عسكرية إلى مركز الشرطة، تم إخلاء المبنى حوالي الساعة 6 مساء وفرضت الشرطة منطقة عازلة حول المركز. مزيد من الأخبار بعد لحظة.
5: بظل الأزمة القائمة لمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويني أستراليا.
6: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. تعقد في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدة، وللاطلاع على تفاصيلها تنضم إلينا الزميلة جاسانت عنتر مباشرة من قصر بعبدة. جاسانت، يعني ما هي أبرز البنود الموجودة على جدول مجلس الوزراء وكيف هي أجواء الجلسة اليوم؟
9: نور، تحية لك ولجميع المشاهدين. يعني فعلا منذ الساعة تقريبا 3:30 من بعد ظهر اليوم تعقد هذه الجلسة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. هناك عدد كبير من البنود التي يتم المناقشة بها، ولا سيما بعض التعيينات منذ بعض الوقت. يعني تم التوافق على تعيين بولين ديب مديرة عامة لوزارة العمل، إضافة إلى ذلك يبحث موضوع التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران. وأيضا هناك كان عدة بنود أخرى متعلقة بالتعيينات، ولا سيما تعيين رئيس لمصلحة الاستثمارات بوزارة الطاقة. ولكن بحسب المعطيات نور، أنه ليس هناك يعني اتجاه بالقيام بهذا التعيين بظل عدم حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي الذي كان قد أعلن اعتكافه. وبحسب المعلومات يعني لم يتم بعد لغاية الآن التوافق على التمديد لبسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية، ولكن هذا البند هو من البنود التي تناقش ضمن هذه الجلسة. إضافة إلى ذلك نور، هناك بعض المعلومات المتعلقة بوزارة الاتصالات، ولا سيما الوزارة كانت قد طلبت بضرورة أن يوافق مجلس الوزراء على المباشرة بإعداد دفتر شروط من أجل تحديدا البدء بالبحث عن بعض الشركات التي ستكون مولجة القيام بالإحصاءات، ولا سيما تحديدا تقييم الأصول لمصلحة وزارة الاتصالات ومن ثم تسليمها لليبان تيليكوم، وهي قوانين كان قد عرضها وزير الاتصالات ووافق عليها مجلس النواب وتم إقرارها. إضافة إلى ذلك كان قد أعلن عند دخوله وزير الاتصالات شارل الحاج أنه للمرة الأولى في تاريخ الوزارة تجري هذه الوزارة جردة شاملة لأصولها وممتلكاتها، على بطبيعة الحال أن تصار إلى عملية تخمين وتقييم لهذه الأصول. فضلا عن ذلك من الأمور المهمة أيضا ما يتعلق بمطار الإليعات، وهو توسيع صلاحيات جهاز أمن المطار وصولا إلى مطار الإليعات، إضافة إلى بنود أخرى متعلقة بالتعيينات وطلب بعض الوزارات. ولكن أيضا موضوع الكهرباء وغياب وزير الطاقة والمياه بعد اعتكافه عن هذه الجلسة هو من الأمور المهمة. بحسب المعلومات هناك مساعي من أجل حل هذه الأزمة وأيضا حل أزمة الكهرباء بشكل عام، خصوصا أنه بحسب المعلومات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يصر على أنه هذا الملف يحل بشكل سريع، وهو غير قابل بوضع التغذية ساعات التغذية في لبنان يعني كل ما حصل في السنوات القليلة الماضية. ستتضح الأمور بطبيعة الحال فورا انتهاء هذه الجلسة وتلاوة أبرز البنود، وبطبيعة الحال إذا حصلنا على معلومات إضافية سنوافيكم فيها نور.
8: شكرا الزميلة جاسنت عنتر. عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الأسبوعي، ودعت فيه السلطة حكومة ومؤسسات كي تحزم أمرها وتتخذ قرارات وإجراءات جدية لمكافحة أوجه الفساد والتهرب الضريبي وتعزيز إيرادات الدولة، بما يتيح تقديم رزمة مساعدات وإعانات وتخفيضات ضريبية تساعد في تخفيف أثر غلواء الأزمة عليهم، وخصوصا ذوي الدخل المحدود.
10: تشدد الكتلة على وجوب أن تقوم السلطة بواجباتها الأساسية تجاه الناس، وأن تخفف من استعراضاتها الفولكلورية وتصريحاتها الاستفزازية، وتشرع في خطوات عملية ملموسة تخفف من آثار عدوان الاحتلال عليهم بكل الطرق الممكنة. وتؤكد الكتلة هنا أن موقف حزب الله سيظل ثابتا في دعم أهله وناسه ومد يد العون والمساعدة لهم، وهو يواصل بذل أقصى الجهود في سبيل ذلك، وقد قارب تنفيذ خطوة جديدة من أجل دفع إعانات الإيواء لأهلنا النازحين والمهجرين.
8: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب، وقد استهدفت الغارات وادي سلوقي أطراف حولة في قضاء مرجعيون، إضافة إلى محيط بلدة طلوسي، كما أغار الطيران المعادي على بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون. في سياق متصل، يستمر العدو الإسرائيلي في عملية جرف زيتون القرى المحتلة، وقد قامت جرافته باقتلاع أشجار الزيتون في زوتر الشرقية، ووثق عدد من المواطنين هذه العملية حيث بدت الجرافة وهي تعمل على جرف الأشجار. أصدر النواب والضحى الصادق ومارك ضو وميشيل دويهي بيانا أكدوا فيه أي رفضهم أي محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري الذي أبطل تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية.

لمخالفة القانون على حساب شخص، واعتبروا أن المطلوب هو استكمال المسار القائم وفق الأصول بعيدا عن أي محاولات للتراضي أو فرض أمر واقع جديد، مشددين على أن الجامعة اللبنانية تستحق إدارة تختار وفق معايير واضحة وشفافة لا وفق توازنات اللحظة أو التسويات السياسية. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

حالة الطقس اليوم بيسبني جيد، درجات الحرارة 25 على صعيد ملبن، كمان طقس جيد ومشمس، درجات الحرارة 25 درجة مئوية. عنا بيسبني قد ترتفع ببعض المناطق إلى 29 درجة.

0: كده نحن وياكم مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. يعني اليوم عم نتابع موضوع يعني بعيد شوي عن الأخبار السياسية، وهي من ضمن يعني أكيد ما كان يعلن عنه بمواقفه رئيس جهاز الإعلام في حزب القوات اللبنانية الأستاذ شارل جابور، اللي ظاهر اليوم عملية تكريمه عاملة هيك شوية علامة استفهام، وطريقة التكريم كيف كانت. فهون في ما بعرف إذا فينا نعتبرها انتقادات عم تتوجه للقوات اللبنانية بطريقة التعاطي مع تكريم يعني طبعا رئيس جهاز الإعلام في القوات اللبنانية سابقا الأستاذ شارل جابور، اللي حسب ما انكتب أنه ما كان يوما عابر بالقوات 10 سنوات على رأس جهاز الإعلام والتواصل، بواجهة معركة سياسية والإعلامية دافع عن خطة واجه خصومة ورفع صوته بالإعلام. بعد انتهاء مهمته بيجي حزب الوطنيين الأحرار لحتى يكرمه. فكيف كان رد القوات بحسب ما أعلن؟ اعتراض على التكريم وعلى إسناد تلاوية البيان الختامي لجابور، ثم مقاطعة اللقاء. وهون أكيد رح نتابع نحن وياكم مع زميلنا بيدرو بعد شوي نحكي عن هيدا الموضوع وغير أكيد من المواضيع الأساسية من لبنان. رح أتوقف عند استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو توأمي. كونوا معنا وتابعونا
1: عبر توأمي أستراليا، البرنامج الصباحي عم تتسمعوا عليه أكيد مباشرة عبر توأمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يومياً كان جزءاً كبيراً من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
6: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
7: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
0: نرجع لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا 1638 أيام رح نتابع بخلال هالوقت مع زميلنا بيدرو من لبنان لمتابعة آخر وأهم الأخبار على المستوى السياسي والاقتصادي، واليوم الغلا اللي عم بيعاني منه العالم كله من خلال مجراء طبعا اليوم ما يحدث بمنطقة الشرق الأوسط، الحرب على إيران، الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت على اقتصاد العالم، فكيف بالأحرى على بلد متهالك مثل لبنان، أدي اليوم الأزمة الاقتصادية اللي عم بيعاني منها المواطن، رغم النمو اللي حكي عنه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اللي حكي رئيس الحكومة حكي عن النمو الاقتصادي اللي شهد لبنان نمو اقتصادي بسيط، ولكن اليوم بسبب الأزمات الخارجية اللي أثرت على كاهل المواطن، فبسبب هذه الأزمة على بلد متهالك اليوم عم نشوف في كلام عن تحرك على الأرض وقد نشهد مظاهرات واحتجاجات. خلينا مع زميلنا بيدرو من أرض الواقع مثل ما بتنقال معنا على الخط لمتابعة الوضع اللبناني. يعطيك ألف عافية بيدرو، صباح الخير.
8: صباح الخير لك ومساء الخير لوطننا الحبيب لبنان. يعني الساعة 11 ويعني وشوي بتوقيت بيروت 11:03. كلود، مثل ما ذكرت يعني عملتي مقدمة كتير صايبة عن الوضع الاقتصادي بلبنان وكيف عم تعالجوا الحكومة، يعني عم بتذكرنا بالحكومات السابقة كلود قدي حطينا ثقتنا. اليوم عن جد بعدهم بنحس حالنا بعده الحكم كلود هو ذاته، يعني للأسف أنه يجي على هالبلد ناس بهالعقلية، يعني أنه يعني اليوم عم بيخبرنا رئيس الحكومة، نحن عارفين الوضع شو هو بلبنان، الوضع الاقتصادي عارفينه شو هو، بس كتير هالقد يعني ما حدا عم يلاقي حلول.
0: نعم.
8: حتى اليوم كل الوزارات، إن كان وزارة الطاقة، وزارة الاقتصاد، الغلاء، الضرائب، كل شيء، يعني إنه على المواطن اللبناني يعني عم يشيلوا من جيبنا تيحطوا يعني مثل ما يقولوا بجيبهم إني كلود. للأسف يعني هيك حكومة تكون عم تعالج هيك وضع وهيك أزمة اقتصادية.
0: قدي عم نسمع يعني كمان هون بيدرو أنه قد يكون في هونيك عودة للتحرك في الشارع، هل اليوم في يعني في حركة لحتى يتجهوا نحو الشارع اليوم والمظاهرات على الوضع المعيشي كما شدناها بفترة سابقة كما صار يعني ب 17 تشرين؟
8: للأسف كلود العالم بعدها هون عن جد مبنجي، مثل ما بيقولوا عم يروحوا يعبوا تانكة البنزين ب 32 دولار، الغاز، كل شيء، يعني ما في تحركات، بحس ما في تحركات كلود جدية. ونحن اليوم عاتبت كمان انه المدارس، الاقساط المدارس كتير عم تغلى والعالم بتحس انه مش كل العالم عم تتأثر او عم تعمل، بحس انه عم يدفعوا ويسكتوا العالم، يعني أنا إحساسي بيقول لي ما في هالتحركات الجدية تنواجه هالحكومة وقراراتها اليوم اللي عم تطلع، يعني العالم عم تدفع الضرائب، عم تدفع الغلاء، هي وساكتة. للأسف ما بعرف إذا رح يصير في انفجار كبير، إذا في تحركات رح تصير بواسطة الأحزاب، بس للأسف الأحزاب كلها سوا داخل الحكومة وما فيها المعارضة الجدية كلود. ما بعرف العالم يقصد أو وبتحسي من ميل تاني كمان العالم عن جد بسهر، العالم بحركة، في قسم من العالم منا متأثرة بهالأزمة عن جد. هيدا البلد أعجوبي على الأرض كلود، عن جد أعجوبي على الأرض.
0: هل ممكن يكون في كتير من ال يمكن عم بتكون مسألة هيك مبادرات فردية من المستثمرين من المغتربين اللبنانيين اللي هي يمكن شوي عم بتحرك الجو الاقتصادي عنا بلبنان يعني، وعم يكون في حركة من جراء هذه المبادرات الفردية، هل هيدا الشيء صحيح؟
8: هلا يمكن يكون في جزء صغير كلود، بس لا الجزء الكبير اليوم المغتربين كلهم سوا اللي كانوا موجودين فلوا، يعني ما بقى في الحركة السياحية مثل منك مفكرة.
0: عم بحكي عن المستثمرين يعني مش اللي بس السياحة، عن المستثمرين يعني مبادرات فردية من قبل المستثمرين هني اللي عم بيحركوا يمكن شوي الوضع الاقتصادي.
8: يمكن هيك كلود، بس ليك كلود تعرفي انت وكلنا بنعرف اللبناني متعود عن جد متعود يتدين تيعيش تا ما يحس هيك ب يعني
0: مع بعضينا على الأزمات كيف نتعاطى مع الأزمات. صحيح
8: مزبوط، برافو عليك هيك بدي أقول لك يا أنا. واللبناني خلق تيعيش والحياة كلود عن جد بتحسي أنه من مال في أزمة عالم كتير متضايقة، وضع اقتصادي مدارس وهيك، من مال تاني بعد العالم مكمل بحياتها الطبيعية.
0: نعم.
8: يعني من هيك أنا بستبعد أنه يصير في انفجار بالشارع أو يصير هيك، العالم كل واحد ناطر التاني والوضع ماشي. نعم. يعني أنا هيك حاسس أنا. عم نعبي تنكة البنزين $32
0: تعيشتوا معه
8: وعم نشتري المواد الغذائية. نعم. كمان بالسوبر ماركت، يعني صارت تقريبا قريبة لأستراليا. كلود الأسعار بالسوبر ماركت رغم انه منقول استراليا اغلى بلد بالعالم، كمان بلبنان شوي بعدها محمولة اقل.
0: لا اكيد اذا بدك تاخذ على ناحية الاجور، لا ايه اكيد بلبنان بيبقى اغلى لانه مع نسبة الاجور اللي يعني اكيد ادانت بشكل كبير.
8: مزبوط. لا مزبوط.
0: نعم بكل الاحوال يعني كل السنه
8: ان شاء الله خير كلود، ان شاء الله خير ليك كلود عن جد، ان شاء الله تمرق هالازمه على كل العالم، تمرق على هالبلد اللي بعده عم يعاني من ازمات النزوح، ازمات الحرب. يعني لبنان بعده وضعه يعني كلود يعني وضع كتير كتير مأساوي، خاصه على اهالي جنوب.
0: نعم صحيح،
8: هالنازحين اللي بعدهم متواجدين كمان اللي عم بيتعذبوا اللي عم بيدوقوا المر كمان على الناس اللي حضنوهم كمان كلود. يعني هاي دي أزمة بحد ذاتها غير الأزمة الاقتصادية، في أزمة بلشنا فيها من سنتين تقريبا.
0: نعم
8: بعدنا عم نعاني منها.
0: بيدرو عنا اتصال من بوكي ميلز سيدني. سمير صباح الخير.
9: صباح الخير مدام كلود. صباح الخير بيدرو.
8: صباحه سمير، اشتقنا.
9: خليليك نحن بالأكثر. تنكير بس بخصوص الموضوع اللي عم تتفضلوا تحكوا فيه عن الاستثمار بلبنان، هذا استثمار بيقولوا له فردي يعني بمعنى محلي، المستثمر العالمي او المستثمر الاجنبي بده امان واستقرار وسلام، اعطونا السلام وخذوا منا ما يدوش
0: العالم.
9: نعم مدام كلود، 40-45 سنه هيدي القول واستيلا هلا متمسكين فيه لانه ما بيصح هذا الصحيح، ولهالسبب رئيس جمهوريتنا استي متمسك لهلا بقصة الدبلوماسية، ما في إلا الحوار والسلام بيوصلنا لشط الأمان. وبخصوص الشعب اللبناني عم بيعيني مدام كلود، حقيقة عم بيعيني. يعني اليوم وقت اللي بتسمعي بالأمور بالشوارع، هلا في ناس عايشة، ومثل ما تفضل أول بيدرو عملية السياحة خلصت، كل اللي جاي على شهر ونص الجمع وربا بده يرجع عبكرة، يعني كله بده يبين على الأرض كل شيء مدام كلود. نحن بهالمطبات هيدي اللي مرهين فيها، وما بيصير في دولة تكون على 10,452 كيلومتر مربع. نعم. مش ممكن يصير في بلد. مزبوط. وهالمطبات اللي عم نمرق فيها تركوا الدنيا كلها سوا.
0: نعم.
9: ولوحقين الاشياء بلبنان، عرفتي كيف يعني؟ نسينا قصة تحرير القدس، ونسينا انه واقفين على اجر ونص، ونسينا أوهن من بيت العنكبوت وكل هالشغلات هيدي انتسيت.
0: عظيم، شكرا لك سمير، لأنه الوقت ضيق بدنا ننتقل للأخبار. بيدرو يعني أنا كمان بدي أشكرك، بعرف أنه الوقت هلا متأخر، شو بس هيك بشكل سريع، شو قصة التوقيت اللي بقيوا كل السنة يحكوا عن التوقيت الصيفي أنه رح يبقى لبنان على التوقيت الصيفي، وفجأة اليوم طلعوا قرار أنه رح يرجعوا للتوقيت الشتوي؟ والحمد لله نحن بننبسط بهالشيء، يعني نحن المستفيدين كمان.
8: يعني كلود للأسف كل هالأزمات اللي عم نمرق فيها بيرهونا بإشياء تافهة.
0: نعم
8: الله يرحمك يا زياد الرحباني اللي قالنا إذا على التوقيت الصيفي أو الشتوي شو رح يأثر معنا، يعني شو رح يأثر بهالبلد، يعني عرفتي كيف؟ اقتصاده منهار وهيك. نعم. عن جد شو هالعبقري الكبير اللي كان يحط الإصبع على الجرح. وللأسف كمان من سنة الماضية أو سنة قبل إذا بتتذكري عملوا التوقيت يعني بالمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، كان مساقب بوقت على رمضان إذا بتتذكريها هاي القصة.
0: نعم
8: بوقت الرئيس نبيه بري والحكومة كانت يعني بدهم يعملوا توقيت وبري عارض أو شيء الغيتو كلود، يعني مواضيع تافهة بيلهوا العالم فيها.
0: نعم بيدرو، أنا لهون أكيد بدي أشكرك لأنه أكيد مضطرين نروح لفاصل، ومن بعد جولتنا مع الأخبار كنا على الهواء مع زميلنا بيدرو الحجي من بيروت لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. خليكم معنا على السمع برفقة راديو تؤمي أستراليا.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
11: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير في نشرة الليلة. الواقع الاقتصادي بين الحلقة المفرغة ومحاولة الإصلاح. كيف تصل أموال إيران إلى حزب الله؟ الطاقة الشمسية وتخفيف فاتورة المولد.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ندى أندراوس وماريو عبود.
2: مساء الخير. المعارك على حالها بين القوات اليمنية بمساعدة السعودية والحوثيين بمساعدة إيران. اليوم ضرب الحوثيون في العمق السعودي، حيث استهدفوا مطار الملك خالد في الرياض الذي يواجه هجمات غير مسبوقة منذ بدء الحرب. هذه التطورات أثرت على حركة الطيران، فشركتا لوفتهانزا وإير إنديا أعلنتا أنهما ستعلقان رحلاتهما إلى الرياض. الوضع في مضيق هرمز ليس أفضل حالا، فقد أفادت مصادر أن ناقلات النفط تواجه مخاطر متزايدة من التعرض للهجمات وممارسات الترهيب في أثناء محاولتها نقل شحنات حيوية عبر مضيق هرمز، بعدما أصدرت إيران تحذيرات جديدة بأنها ستغلق المسارات التي لم تسمح بالمرور فيها. إسرائيليا، رئيس الأركان أيال زمير في الذكرى الثالثة لحرب طوفان الأقصى رأى أن احتمال تنفيذ هجوم مفاجئ على إسرائيل متوقع أكثر من أي وقت مضى. موقف زمير قرئ في بيروت على أنه يمكن أن يكون استغلالا من معسكر اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو ليصعد على الجبهات قبيل الانتخابات.
3: Australia News.
4: Hello, Glenn Lauder with the latest from the newsroom. Ukraine is mourning the deaths of more than 50 people in two consecutive nights of Russian strikes. Ukrainian President Volodymyr Zelensky is appealing for support from NATO countries in the wake of the latest Russian attacks that have killed at least 33 people at a bus stop in Kramatorsk and 22 in Priluki the day before, while two people have reportedly died in Ukrainian drone attacks in Russia. Ukrainian negotiators are due to visit the US for talks on the war tomorrow. The price of Brent crude oil has surged to $105 amid more attacks on Saudi Arabia's capital. Fresh explosions have been heard in Riyadh as Houthis claim a new attack on the international airport where flights have been disrupted. The Saudi-led coalition says they've intercepted and destroyed two Houthi ballistic missiles aimed at the capital. British police say warrants to search properties linked to Andrew Mountbatten Windsor have been incorrectly granted and must be quashed. King Charles' younger brother was arrested on suspicion of misconduct in public office in February, with searches carried out at properties in Sandringham and Windsor. But Mountbatten Windsor applied for the warrants to be quashed, and Thames Valley Police say that they accept they had not been properly granted. Andrew denies any wrongdoing. A woman and a 10-year-old girl are dead after a crash in rural Queensland. Police say a blue Subaru Tribeca left the road and crashed into a dam on Springvale Road at Sanana South near Maryborough. A 36-year-old local woman was found deceased inside the vehicle along with a 10-year-old, and an investigation is now underway. And consumer advocates fear bargaining power could be completely stripped from Australians while purchasing amid a rise in so-called surveillance pricing. Surveillance pricing essentially sets the cost of a product based on an individual's personal data or information, similar to targeted advertising that's based on browsing history and algorithms. ABC News.
5: قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تقول إنها نفذت غارات على تعز والحديدة، والحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد ونجران في السعودية. وزارة الدفاع السورية تنفي تقارير عن إرسال قوات برية بناء على طلب سعودي إلى اليمن، ووزير الخارجية التركية يقول إن اتفاق مكة يقوم على أساس دفاعي ويستبعد إرسال قوات تركية لمهاجمة دول أخرى. ترامب يتحدث عن محادثات مثمرة مع إيران ويقول إنه لن يهاجمها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز تقول في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي إن الوضع في غزة لم يتغير بعد وقف إطلاق النار، وإن المستشفيات في القطاع بحاجة ماسة إلى المستلزمات الطبية والأدوية.

0: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم. دعا يحيى سريع المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثية في اليمن، دعا العاملين في منشآت النفط السعودية إلى تجنب المواقع التي تعتبرها الحركة أهدافا، وجدد تحذيره بشن هجمات تستهدف المطارات وشركات الطيران. في المقابل قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن قواته نفذت 1700 عملية استهداف ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين ضمن ما سماها عملية فجر اليمن.
1: حرب مستمرة في اليمن تنزلق إليها السعودية بعد استهداف حركة أنصار الله الحوثية لمطاري الملك خالد وأبها في المملكة، ما أسفر عن 3 قتلى و36 إصابة إضافة لأضرار مادية. هذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها الحركة استهداف مطار الملك خالد. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن من جهته شن هجوم شامل تضمن 82 هدفاً عسكرياً للحوثيين في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، من ضمنها 11 مخزناً للصواريخ الباليستية بمناطق جبلية في صعدة، ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة والمنصة التي استخدمت في صنعاء في هجوم الرياض الأخير. وصرح التحالف بأن هجمات الحوثيين على السعودية لن تمر دون عقاب. تطورات جاءت في أعقاب إطلاق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة الرياض عملية عسكرية واسعة تحت اسم فجر اليمن، والأنظار تتجه إلى حلف مكة الدفاعي الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان في ترقب للتدخل. تركيا خرجت لتوضيح موقفها.
2: دعوني أوضح ماهية هذا الاتفاق. إنه اتفاق دفاعي، فعندما تتعرض دولة طرف في هذا الاتفاق لهجوم نقف إلى جانبها للدفاع عنها. إنه ليس اتفاقا هجوميا، إذ أن تركيا لن ترسل قوات إلى أراضي دولة أخرى لشن هجوم انطلاقا منها.
1: لكن تفاصيل الدفاع هذه غير واضحة المعالم، رغم أن اجتماعاً طارئاً لحلف مكة عقد منذ أيام مع بداية التصعيد، وقررت أثناءه الدول الثلاث الانتقال إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك الذي يشمل توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في السعودية. كانت الخارجية الأمريكية قد أكدت التزامها باتفاقها الأمني مع السعودية كذلك، لكن أيضاً لم تحدد طبيعة هذا الالتزام. وأدانت الأمم المتحدة الهجوم الأخير على السعودية وعبرت عن قلقها من التصعيد، وكذا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي الذي أكد أن استهداف المطارات يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية ويستوجب موقفا دوليا حازما ورادعا حسب تعبيره. فهل يستمر فجر اليمن؟ أم تشهد السعودية فجراً جديداً مع حلفائها الآخرين بتفعيل التعاون لدعمها في حربها ضد الحوثيين؟ بي بي سي.
0: نفت سوريا ما أوردته تقارير صحفية بشأن احتمال انضمامها إلى الحرب في اليمن، وأكدت في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها.
3: نفي رسمي سوري للأنباء التي تحدثت عن طلب تقدمت به الرياض لدمشق يتعلق بإرسال قوات سورية دعما للسعودية للمشاركة في القتال ضد حركة أنصار الله الحوثية. هذا ما أكده مستشار الرئاسة السورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان على منصة إكس صباح اليوم. في السياق أكدت وزارة الإعلام في الحكومة الانتقالية السورية على المنصة ذاتها مساء الأربعاء بأن دمشق تقف بحزم مع الرياض ضد ما وصفتها بالتهديدات التي تمس أمن المملكة واستقرارها. لكن في الوقت نفسه شددت على أن سياسة سوريا في المنطقة تركز على الاستقرار والسلام والتعاون وليس فتح جبهات جديدة. النفي السوري جاء بعد تقرير نشرته وكالة رويترز قالت فيه نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن سوريا تدرس احتمال تقديم مساعدة دفاعية لحماية الأراضي السعودية أو إرسال قوات للمشاركة بصورة هجومية إلى جانب القوات اليمنية المدعومة من الرياض في مواجهة الحوثيين من دون اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. من جهته أفاد موقع أكسيوس الأمريكي الأربعاء بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تعارض نشر قوات سورية في اليمن باعتبار أن ذلك قد يوفر دعما إضافيا للعملية المدعومة من الرياض من دون الحاجة إلى انخراط أمريكي عسكري أوسع. ونقل أكسيوس عن مصدر مطلع على المناقشات أن حجم القوة السورية المحتمل إرسالها قد يتراوح بين 10,000 و20,000 جندي. وأشار المصدر إلى أن الوحدات المطروحة للنقاش تشمل الفرقة 90 المتمركزة قرب دمشق والفرقة 84 المتمركزة في أطراف السويداء جنوبي البلاد والتي تضم آلاف المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا خلال سنوات الحرب. النفي السوري بشأن إرسال قوات إلى اليمن جاء رغم إبداء دمشق نيتها الانضمام إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان، اتفاق تم التوصل إليه أوائل آب أغسطس الماضي وينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الأطراف يمثل اعتداء على الدول الثلاث ويتضمن تعزيز التنسيق العسكري والاستخباراتي والتعاون في الصناعات الدفاعية. هيبر عثمان، بي بي سي نيوز عربي، دمشق.
0: معنا من الرياض الدكتور علي العنيسي الأكاديمي والخبير في الشؤون الإقليمية والدولية. مرحبا بك دكتور علي. ليست فقط سوريا هي من ينفي إرسال قوات لمهاجمة اليمن، لكن هناك وزير الخارجية التركي يتحدث عن عدم إرسال قوات للهجوم على دول أخرى، بمعنى تفعيل اتفاق مكة هو دفاعي، لن يتم إرسال قوات لمحاربة الحوثيين في اليمن. هل هذا هو المفهوم السعودي أيضا، ولا رغبة سعودية في إرسال أي قوات من دول اتفاق مكة أو سوريا إلى اليمن؟
4: شكرا جزيلا على الاستضافة وأسعد الله مساكم ومسا المشاهدين الكرام. طبعا أولا كل هذه الأنباء التي تتردد هي مجرد أنباء وليست هناك أي معلومات. المملكة لم تطلب التدخل لا من حلف مكة لمحاربة جماعة الحوثي، ولم تطلب أيضا من سوريا مقاتلين لمحاربة جماعة الحوثي. المملكة تقود تحالف تدعم الشرعية اليمنية وتدعم الجيش اليمني، والجيش اليمني الآن يقوم بهذه المهمة. وأعلن رئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد العليمي حملة فجر اليمن، وقوات التحالف تدعم الجيش اليمني، تدعمه بالخبرات، تدعمه بسلاح الجو، تقدم كل المساعدات، وهو يتقدم الآن على الميدان.
5: In Sydney's North Strathfield, watch out for traffic lines blacked out on Concord Road at Sydney Street. Concord, an overnight truck crash has brought wires down on Patterson Street at Keppel Avenue. Over to Melbourne, we've got reports of a crash on the Deer Park bypass, city bound just after Robertson's Road, and on the Westgate Freeway inbound, Ring Road to the Burnley Tunnel taking 12 minutes. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Lisa Kowalski with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: سيدني لليوم لا تصل جيد، درجات الحرارة توصل أقصاها بهالنهار لا 29 درجة على صعيد ميلبن، درجات الحرارة 25 وطقس مشمس وجيد على صعيدين.

0: سوا منتابع لقائنا من راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. نرجع لكم لمتابعة أخبارنا لليوم. رح يكون لنا لقاء بعد شوي على صعيد الأخبار السياسية عنا بلبنان، وظاهر أنه في حركة سياسية، حركة دبلوماسية ناشطة خلال هالفترة، وإمكانية التمديد لقوات اليونيفيل من جراء رئيسة الاتحاد الأوروبي، اللي كمان اليوم حكيت أنه ما رح نترك الأمور بفراغ، خاصة بظل الوضع الأمني مع إصابة عناصر من قوات اليونيفيل، اللي رح يكون في وفد، اللي رح يوصل وفد أوروبي رح يوصل للبنان لمناقشة عملية تمديد لقوات اليونيفيل وجودهم بلبنان، بالوقت يلي ملاحظ أنه اليوم قوات اليونيفيل لم خلصة لا مع إسرائيل ولا مع حزب الله، كان يعني كل فترة وجودها بلبنان. إسرائيل يلي بتعتبر أنه ما كانت عم تاخد، ما قدرت اشتغلت بالشكل الصحيح، وما كان لها هذا الدور الفاعل لتمنع أي تحرك لحزب الله، وأيضا حزب الله اللي كان يتهمها أنه هي عم تسهل بعض الأمور لإسرائيل، يعني أنه ما عم تحاسب إسرائيل كما يجب، يعني لا مع إسرائيل كانت مخلصة ولا مع حزب الله كانت مخلصة. ولكن اليوم قوات اليونيفيل وجودهم بلبنان إلى أي مدى هو ضروري ومهم، بالوقت يلي رح نتابع نحن وياكم تحليل حول هيدا الموضوع، إذا رح يكون في إمكانية التمديد، لأنه ما في ولا أي دولة اليوم مستعدة أنه تقوم هي بمفردة بتحمل لهذه المسؤولية، خاصة يعني كان في مناقشات بين الجانب الإيطالي والجانب الفرنسي، ولكن ما في شيء كان محسوم. هل رح يكون في هناك عملية تمديد لفترة معينة لقوات اليونيفيل؟ فرح نتابع هيدا الحديث أكيد، وهذه الحركة الدبلوماسية ناشطة للبنان شو هي أبعادها، بيظل اليوم بعده توتر قائم في الجنوب، وبعده الوضع الاقتصادي الصعب اللي عم بيواجه الشعب اللبناني، وإذا رح يكون في هناك تحرك للحقيقة على الأرض. فرح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع آخر وأهم الأخبار لليوم، كمان ما يحدث في مضيق هرمز، واللي طبعا عم توصلنا بعد الأخبار بخلال هالوقت، ظاهر في انفجار كبير وقع بمضيق هرمز، وظاهر أنه استهدف إحدى سفن الشحن أو النفط. فرح نتابع نحن وياكم مع هذا الموضوع. حسب آخر التقارير كان في استهداف لسفينة نفط تعبر من مضيق هرمز. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تطورات الأوضاع اليوم كمان بمنطقة الشرق الأوسط، والكلام اللي عم ينحكى عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ما رح يكون في هونيك أي معركة أو أي هجوم عسكري، كما تم التداول فيه بموقع أكسيوس الإخباري امبارح، حسب مسؤول أمريكي اللي بيقول أنه قد يكون في هونيك استعدادات أمريكية لشن هجوم قبل الانتخابات النصفية على إيران. فيعني هون الرئيس الأمريكي بيقول اليوم تصريحه بعكس ما أوردته أكسيوس. ما بعرف إذا رح يكون فعلا في هونيك هجوم عسكري على إيران قبل الانتخابات النصفية، أم فعلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلامه الأخير أنه ما رح يكون في هونيك أي هجوم عسكري على إيران، ويعني هيدا ما فيك تاخده على يعني هيدا الكلام على محمل الجد، لأنه كان كتير في هونيك كلام من قبل الرئيس الأمريكي يقول شيء ويفعل شيء آخر، خاصة بالعمليات العسكرية اللي كانت تشنها الولايات المتحدة على إيران. بحب أرجع أذكر بآخر الأخبار تقارير عن وقوع انفجارات بمضيق هرمز بسبب اصطدام ناقلات نفط بألغام حسب وسائل أعلام إيرانية اللي أفادت بوقوع عدة انفجارات ضخمة بالقناة الجنوبية من مضيق هرمز. وكما تعرضت ناقلات نفط كانت عم تبحر بمضيق هرمز إلى استهداف. فهون رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع آخر وأهم الأخبار. خليكم معنا من راديو تؤمية أستراليا.
1: Yes I am.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. راحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: نرجع لكم مستمعينا من راديو تؤمي لمتابعة أهم التطورات لليوم. في يعني تقرير للأمم المتحدة، مقتل 294 صحفي بقطاع غزة من وقت أكتوبر 2023. تصوروا قد ايه العدد كبير، 294 صحفي. وغزة ما زالت أخطر الأماكن للعمل الصحفي حسب آخر تقارير الأمم المتحدة. فرح نتابع نحن وياكم مستمعينا من تؤمية أستراليا 1638 AM. إذن مع آخر أهم التطورات لصباح اليوم، الأخوين على طريق قائمة الإرهاب، ماذا يعني القرار الأوروبي؟ رح نتابع هذا الموضوع بلكي بالساعة المقبلة مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد، حول طبعا اليوم الأخوين على قائمة الإرهاب، وهذا طبعا قرار أوروبي، وشو بيعني هذا الموضوع بالوقت يلي عم نشوف واشنطن يلي فرضت عقوبات على 17 سفينة عم تنقل النفط الإيراني. مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية أن التقديرات تشير إلى أن إيران بعد عم تحتفظ بما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط على متن سفينة موجودة خارج نطاق الحصار الأمريكي المفروض عليها. والمسؤول بيقول أن إيران أوقفت عمليات تحميل وتفريغ ناقلات النفط نتيجة الحصار البحري والعقوبات الأمريكية. رح نكمل من خلال متابعتنا لآخر وأهم التطورات والتغطية الإخبارية الشاملة. بتستمعوا لها عبر راديو تؤمية أستراليا بعد استراحة من الوقت. جولة أخبار الساعة 8.
5: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: الموسيقى اللي بتخليكم تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: First. 2ME Australia.

0: جواب أبعد من كيف وصلت الأموال إلى تأكيد وصولها فعلاً، وقيمتها تفوق $200 مليون. أما وجهتها بحسب المصادر فإلى الإيواء.
1: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ربع ساعة.
2: عجد هالقد؟
1: ايه فات على الخط انت ما قدرتي. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
2: يا بلش حلو.
1: الله يسلم لي صباحك شو بتتوقع.

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا، لا لا
2: عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هذا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما تعمل هيدا، رئيس جمهوريتك
1: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه. لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك يا كتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامين خفرني شغلي.
1: كيس
0: بياخذ العين. شوف في قلبك محللين،
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: In Concord, an overnight truck crash has brought wires down along Patterson Street at Keppel Avenue. A contraflow is still in place. North Stratfield, traffic lines blacked out on Concord Road at Sydney Street. Over to Melbourne, a truck has broken down in West Melbourne on Footscray Road outbound at Appleton Dock Road. Two lanes are blocked. And Springvale Road to Hoddle Street along the Eastern Freeway inbound, a 25-minute run. Upgrade to the latest Android device and trade in your old device. Visit Telstra today. Trade in powered by Assurin, eligible device and Telstra service required. Android and Gemini are trademarks of Google LLC. I'm Lisa Kowalski with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AME Australia.
4: حالة الطقس اليوم بسيدني جيد، بين 25 إلى 29، ملبين 25 درجة.

0: أطيب التحيات الصباحية من وجهها لكل مستمعين راديو توأمي أستراليا 1638 AM من أي مكان عم بتابعونا، كان على صعيد كافة الولايات الأسترالية أو على صعيد العالم على توأمي.com.au أو عبر الساتلايت عبر مايسات. رح نكمل نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي مع المحلل أكيد اليوم الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد معنا على الخط لمتابعة أهم التطورات اليوم اللي عم تصير بين روسيا وأوكرانيا. وطبعا اليوم المشهد التصعيدي المستمر بين الطرفين وانعكاساته على الأمن الأوروبي والدولي، إلى جانب كمان التطورات السياسية والأمنية المرتبطة باليوم البرلمان الأوروبي موقفه وقراره من تنظيم جماعة الأخوين المسلمين. دكتور جاسم بحييك، صباح الخير لك من أستراليا.
1: تحياتي، صباح النور، صباح النور لكم.
0: شكرا لك دكتور جاسم، شكرا لوقتك. كيف بتقروا المشهد اليوم الحالي بالحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ هل نحن اليوم أمام مرحلة جديدة من التصعيد أم شيء اللي عم نشهده بيجي ضمن سياق الحرب المستمرة بين الطرفين؟
1: هو بصراحة استمرار للحرب، وأجد أنه هنالك تصعيد في الوتيرة، ورغم هذا التصعيد نلاحظ أنه لا يمنع أيضا هذا التصعيد من أن تكون هنالك مسار للمفاوضات، وربما نلاحظ أنه هذا التصعيد يكون كلما يكون هنالك حديث عن مفاوضات، كون أنه الميدان أصبح في السياقات العامة هو ورقة ضاغطة لصالح المفاوض على طاولة المفاوضات. فلذلك نلاحظ أنه روسيا وأوكرانيا هنالك تصعيد، والتصعيد بصراحة هو تغيير أيضا حتى في قواعد الاشتباك. نلاحظ أنه الأهداف، نوعية الأهداف تغيرت، بدأت الطاقة وكذلك ضرب العمق والطائرات المسيرة أصبحت هي الأداة. فإذا هنالك تصعيد، وأجد أنه يعني إيقاف الحرب تبقى هو تحدي كبير ربما أمام إدارة ترامب وكذلك دول أوروبا. فأجد أنه ما يحدث هو بالضبط تصعيد واستمرار بالحرب،
0: نعم.
1: لكن مع هذا لا يمنع من وجود مسار للمفاوضات.
0: نعم، يعني هيدي أبرز التطورات العسكرية اليوم دكتور جاسم. اليوم شو هي برأيك أبرز التطورات العسكرية والسياسية اللي بتعتقدوا أنه يمكن أن تحدد مسار هذه الحرب بين الطرفين اللي صار لأكثر من 3-4 سنوات يعني مستمرة، ولكن لا حلول تلوح بالأفق بين طرفي النزاع بين أوكرانيا وما بين روسيا؟
1: هنالك قاعدة وهو تكلفة الحرب، يعني تكلفة الحرب والطاقة تعتبر واحدة من العوامل التي تدفع ربما الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفي السياقات العسكرية ظهرت بصراحة خلال السنوات الأخيرة وفي حرب أوكرانيا ظهرت الصناعات العسكرية والصناعات في مجالات الأمن والدفاع. قديش هذه الدول تستطيع أن توفر الذخيرة والأسلحة على مستوى الأسلحة التقليدية، ناهيك أنه أيضا السباق في موضوع صناعة الطائرات المسيرة، ما هي قدرة هذه الدول أن تدخل في سباق مع بعضها. نتحدث عن أوكرانيا وعن روسيا، قد يشيع قدراتها في الإنتاج والاستثمار، وبدون شك الإنتاج أيضا تحتاج إلى بنى تحتية عسكرية وكذلك تكلفة. فإذا هذه العوامل جميعها هي تقرر أنه الأطراف، وأن نتحدث عن روسيا وعن أوكرانيا، هذه كلفة الحرب ممكن أن تدفع الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
0: هل ما زال في هناك فعلا فرصة حقيقية لفتح مسار تفاوضي بين موسكو وكييف، أم أن الظروف الحالية منا كتير مهيئة لهذا التفاوض؟
1: الآن مش مهيئة كثير أكيد، ونلاحظ أنه بوتين دوما أنه يعتمد على الحسم يقدم إنجاز عسكري ميداني في سبيل أن يكون له موقف تفاوضي أكبر. ولكن في نفس الوقت أنه أوروبا أيضا رهان ربما روسي أن يكون الشتاء القادم لصالح روسيا، كون تعودنا أنه روسيا اختبرت الشتاء، وهذا ربما هي نقطة أو ثغرة أمنية في الجيش الأوكراني.
0: نعم.
1: ولذلك دول أوروبا تحاول أن تسد هذه الثغرة من خلال تقديم الدعم خلال الفترة، خاصة في مجال الطائرات المسيرة وكذلك منظومات الدفاع الجوي.
0: طيب هل برأيك يعني كمان ممكن للدول الأوروبية دفع الأطراف المتصارعة يعني اليوم نحو تسوية سياسية، مثلا خاصة الموقف الأخير لرئيس حلف الناتو، فكيف بتشوف يعني الموقف الأخير، كيف بتفسره؟ هل فعلا الدول الأوروبية قادرة تلعب دور تسوية بين الطرفين، أم يعني هي مستفيدة بشكل أو بآخر؟
1: بالضبط، هي لا يمكن أن تكون وسيط، هي مثل ما ذكرت حضرتك أنه هي طرف وطرف مستفيد من هذه الحرب. هي تريد استنزاف روسيا، ولذلك هي تعتبر أنه أوكرانيا هي جزء من أمنها القومي، وما تقوم بتقديمه هو واجب أوروبي في سبيل حماية أمنها القومي، فلذلك لا يمكن أن تكون هي طرف وسيط. لكن الآن أصبح لدول أوروبا دور أكثر تأثير في المفاوضات وفي الحرب، يعني بعدها كانت مهمشة من قبل ترامب، أجد أنه بعد انسحاب ترامب من تقديم الدعم إلى أوكرانيا وتقديم واستمرار دول أوروبا في تقديم الدعم وظهور يعني التحالف الدول الراغبة الأربع خاصة ألمانيا فرنسا وبريطانيا وبولندا، هذه ربما وضعت دول أوروبا نفسها بأنه هي طرف في النزاع.
0: نعم، بدي انتقل لموضوع آخر، خاصة القرار اللي اتخذ من قبل البرلمان الأوروبي، يعني كمان اليوم كيف بتشوف يعني التعامل مع تنظيم جامعة الأخوين المسلمين على مستوى بعض الدول الأوروبية، يعني اللي تحول إلى إطار أوروبي أوسع، فشو المقصود يعني من هذا القرار؟
1: هذا يعتبر تحول نوعي. القرار الذي وصل إليه أو الإجماع الذي وصل إليه الاتحاد الأوروبي بالإجماع أكثر من 180 أو 181 صوت في سبيل أن يكون هنالك رصد ومتابعة لتنظيم الأخوان وتغلغل جماعة تنظيم الأخوان والطيف السياسي في دول الاتحاد الأوروبي، يعتبر نقلة نوعية وتحول، وهو يعطي دعم شرعية إلى السلطات التنفيذية. نتحدث عن المفوضية الأوروبية وعن مجلس الاتحاد الأوروبي، وكذلك حتى على المستوى الوطني ممكن أن تعود هذه الدول إلى القرار الذي صدر من الاتحاد الأوروبي. هو قرار غير ملزم، لكن هو مفيد من ناحية الشرعنة وكذلك المرجعية، يعطي دعم إلى السلطات التنفيذية على مستوى الاتحاد وعلى مستوى الوطني في تتبع الأخوان.
0: نعم.
1: وهذا يعني نحن أمام مشهد جديد، وللعلم أنه القرار هو غير ملزم للدول الوطنية، لكن بدون شك هذا الإجماع له رمزية كبيرة في محاربة التطرف والإرهاب وتحديدا تنظيم الأخوان.
0: لماذا الآن دكتور جاسم؟ يعني دايما كانت بعض الدول الأوروبية بريطانيا أو غيرها.
1: سؤال في محل، أنه لماذا الآن؟ نلاحظ أنه التداعيات اللي تشهدها دول أوروبا من النزاعات والحروب، خاصة لو تحدثنا منطقة الشرق الأوسط وكذلك دول أوروبا، انعكست جميعها على انقسام المجتمع الأوروبي وكذلك على التضخم وارتفاع وتيرة الإسلاموفوبيا، كذلك معاداة السامية، تهديد تهديد إلى وحدة المجتمع، تهديد إلى الديمقراطيات، تهديد إلى الثقافة. هذه جميعها أصبح هناك ربط ما بين ما يجري من الحروب وتداعياتها على المجتمعات الأوروبية، وتهديد ليس فقط على مستوى المجتمع وإنما أيضا على مستوى المؤسسات الأوروبية وصانع القرار الأوروبي، كون أنه الجماعة انتقلت من السياقات التقليدية في العمل داخل المجتمع إلى التأثير المؤسساتي على صنع القرار والإعلام في دول أوروبا.
0: نعم، يعني أنا لهون بدي أشكرك دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة برفقتك.
1: شكرا لك،
0: تحياتنا، ويعطيك
1: شكرا.
0: ألف عافية، وبشكرك من كل قلبي على هذا التعاون.
1: تحياتي.
0: على أمل لقاء آخر. كنا إذن مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تويمية أستراليا مع الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب الدكتور جاسم محمد، كان معنا مباشرة على 1638 أيام راديو تويمية. منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع بريك، من بعد جولة أخبار الساعة 8:30. كونوا معنا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
1: ABC News.
2: Hello, Glenn Lauder with the latest from the newsroom. Ukraine is mourning the deaths of more than 50 people in two consecutive nights of Russian strikes. Ukrainian President Volodymyr Zelensky is appealing for support from NATO countries in the wake of the latest Russian attacks that have killed at least 33 people at a bus stop in Kramatorsk and 22 in Priluki the day before, while two people have reportedly died in Ukrainian drone attacks in Russia. Ukrainian negotiators are due to visit the US for talks on the war tomorrow. The price of Brent crude oil has surged to $105 amid more attacks on Saudi Arabia's capital. Fresh explosions have been heard in Riyadh as Houthis claim a new attack on the international airport where flights have been disrupted. The Saudi-led coalition says they've intercepted and destroyed two Houthi ballistic missiles aimed at the capital. British police say warrants to search properties linked to Andrew Mountbatten Windsor have been incorrectly granted and must be quashed. King Charles' younger brother was arrested on suspicion of misconduct in public office in February, with searches carried out at properties in Sandringham and Windsor. But Mountbatten Windsor applied for the warrants to be quashed, and Thames Valley Police say that they accept they had not been properly granted. Andrew denies any wrongdoing. A woman and a 10-year-old girl are dead after a crash in rural Queensland. Police say a blue Subaru Tribeca left the road and crashed into a dam on Springvale Road at Tanana South near Maryborough. A 36-year-old local woman was found deceased inside the vehicle along with a 10-year-old, and an investigation is now underway. And consumer advocates fear bargaining power could be completely stripped from Australians while purchasing amid a rise in so-called surveillance pricing. Surveillance pricing essentially sets the cost of a product based on an individual's personal data or information, similar to targeted advertising that's based on browsing history and algorithms. ABC News.
3: بعد تقارير عن تحضيرات أمريكية لضرب إيران قبيل انتخابات التجديد، ترامب ينفي وطهران سترد على ملاحظات واشنطن بشأن مقترح الأيام السبعة. السعودية تعترض صواريخ أطلقها الحوثيون نحو الرياض وخميس مشيط، وغارات على مواقع للجماعة شمال وغرب اليمن وسط اشتباكات في تعز ولحج. البرلمان الأوروبي يصعد ضد الإخوان، مصادقة على استراتيجية للحد من تغلغل التنظيم ودعوة لإدراجه على قوائم الإرهاب. وسط تصعيد روسي مكثف، روبيو يحذر من أن حرب أوكرانيا وصلت إلى مرحلة خطرة من الجمود، وزيلنسكي يقول إن وفدا يزور الولايات المتحدة غدا لإجراء المحادثات. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء واشنطن مناقشات مثمرة مع إيران، ذلك بالتزامن مع مراجعة طهران الملاحظات الأمريكية بشأن مقترح الأيام السبعة. ترامب قال عبر منصته تروث سوشال إنه يستبعد شن أي ضربة عسكرية على إيران قبل انتخابات تجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، مؤكدا أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. أضاف أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بلغت مستوى قياسيا قدر ب 22 مليون برميل الليلة الماضية من دون خروج أي برميل من إيران أو وصوله إليها. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر أن البنتاغون وجه القيادة الأمريكية الوسطى لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران. أضاف أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على هذه الاستعدادات مع احتمال استئناف العمليات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. بحسب التقرير قد تشمل الضربات منشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية من دون تحديد موعد لشنها أو اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا نهائيا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ما تزال تدرس وجهات النظر وأن الملاحظات التي تسلمتها من الجانب الأمريكي عبر وسطاء بخصوص مقترح الأيام السبعة. كما أشار عرقجي إلى أن المسار التفاوضي وتبادل الرسائل مستمر بين الطرفين، مشيرا إلى أن إيران ستقدم ردها النهائي في غضون أيام على المقترح الذي قد يفضي إلى معاودة فتح مضيق هرمز. جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بازشكيان استعداد موسكو لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إيران تبذل جهودا حقيقية لإنهاء النزاع. جاءت المحادثات قبيل قمة إقليمية في تركمانستان. تتواصل حركة النفط عبر مضيق هرمز، لكن استمرار العبور لا يحسم مسألة السيطرة عليه، فبين تأكيدات واشنطن بأن الممر مفتوح وتهديدات طهران تكشف بيانات الملاحة والهجمات على الناقلات تكشف فجوة بين تدفق النفط وأمن السفن، فمن يملك القدرة على فرض شروط المرور في هذا الممر الاستراتيجي؟ نتابع.
1: في مضيق هرمز قد يعبر النفط من دون أن تعبر معه الطمأنينة، وهنا جوهر الصراع، من يملك السيطرة، من يمرر السفن، ومن يستطيع تهديدها. في 30 من سبتمبر أعلن ترامب أن كميات النفط الخارجة عبر المضيق خلال 3 أيام تجاوزت أي وقت مضى، والقيادة الوسطى الأمريكية نفت لاحقا تصريحات مسؤول في الحرس الثوري بأن هرمز مغلق، مؤكدة استمرار حركة التجارة والطاقة. لكن بيانات الملاحة ترسم صورة أكثر تعقيدا. بحسب شركة كابلر المتخصصة في تتبع حركة السفن وتدفقات النفط، عبرت 7 سفن لنقل السلع في 6 أكتوبر الجاري، وهو أدنى عدد منذ أكثر من شهرين قبل أن يرتفع العدد إلى 10 سفن في 7 منه. وهذه أرقام رصد تستثني السفن التي تطفئ أجهزة التعريف وتراجع تدفق الخام 27% عن ذروته خلال الحرب إلى نحو 10 ملايين برميل يوميا، علما أنه شهد في الآونة الأخيرة تعافيا ملحوظا. وبحسب بيانات فورتكسا ارتفعت تدفقات النفط في منطقة الشرق الأوسط باستثناء إيران إلى أكثر من 81% من مستوياتها قبل الحرب خلال سبتمبر. أما أمنيا فنقلت رويترز عن 3 مصادر بحرية تسجيل 12 هجوما على ناقلات نفط وغاز في محيط المضيق بين 28 من سبتمبر والخامس من أكتوبر، أعلى حصيلة أسبوعية منذ بدء الحرب. ارتفاع الشحنات من البحر الأحمر وساحل خليج عمان ساعد على تعويض تراجع العبور، وبالتالي تعافي الصادرات لا يعني تلقائيا تعافي المضيق. الوقائع إذن تشير إلى غياب سيطرة كاملة، استمرار العبور يناقض الإغلاق الشامل الذي تعلنه طهران، واستمرار الهجمات يضع حدودا للسيطرة التي تعلنها واشنطن. إيران لا تحتاج إلى إيقاف كل ناقلة لتحتفظ بورقة ضغط، يكفي أن تجعل العبور مخاطرة، وواشنطن تحتاج إلى أكثر من خروج النفط لتثبت سيطرتها ضمان استمراره بأمان. ولهذا يبقى هرمز ورقة تفاوض أساسية، فالمعركة ليست على فتح الممر وحده، بل على من يفرض شروط المرور فيه.
3: وسط تجدد المخاوف بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط بعد تقرير أفاد بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضرب إيران بالتزامن مع إغلاق جزء من الإنتاج الأمريكي بسبب عاصفة في خليج المكسيك. وارتفعت أسعار خام برنت إلى أكثر من 104 دولارات للبرميل. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة وصارمة من العقوبات استهدفت أسطول الظل الإيراني، شملت 17 سفينة و18 شركة للشحن والنقل البحري، ذلك على خلفية تورطها في نقل النفط الإيراني. أكد مسؤول رفيع في الوزارة أن إيران أوقفت عمليات تحميل النفط وتفريغه في موانئها جراء الحصار البحري.
4: إن In Melbourne, the Monash Freeway building citybound as you approach Belgrave Hallam Road, then again from Wellington Road to Warragul Road, and the Westgate Freeway inbound, Ring Road to the Burnley Tunnel taking 12 minutes. And in Sydney's Milperra, a crash has been reported along Milperra Road, travelling westbound at Henry Lawson Drive, and in Concord, all lanes now open on Patterson Street at Keppel Avenue after an overnight truck brought down wires. Did someone say family dinner sorted? Heading to Aldi for beef from steak bulk packs, only $19.99 a kilo. Save $5 a kilo. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Lisa Kowalski with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: Been here in Texas.
6: You showed that.

نرجع لمتابعة لقائنا الصباحي دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM مع موضوع بعيد كليا عن الأخبار السياسية، موضوع رح نضوي عليه يعني بشكل بيتعلق بصحتنا، بصحة أولادنا، بالأمراض السرطانية اللي ممكن تتسببها هذه المواد اللي وجدت بالفواكه والخضار بمحلات ووليز، ألدي، وأيضا كمان كولز. هيدي القضية بوقت عم يولي فيها المستهلكون اهتمام بمصدر هذه الأغذية والمواد المستخدمة بإنتاجها، وإذا كانت المستويات الموجودة بهالمنتوجات بتوقع ضمن الحدود المسموح فيها وفق المعايير الأسترالية. تقارير أثار تساؤلات حول مسؤولية شركات بيع المواد الغذائية من ألدي، كولز، وولوز إلى جانب مسؤولية الجهات الرقابية عن متابعة هالمنتجات وسحب أي منتج بشكل خطر على المستهلكين. اليوم بأكد الخبراء وجود بقايا مبيدات بمنتج ما بيعني بالضرورة أن المنتج بشكل خطر، فالمسألة بتعتمد على نوع المادة وكميتها وما إذا كنت بتتجاوز الحدود اللي بتحددها الجهات المختصة. فهون منشوف الخبر اللي انتشر امبارح واللي بيّن أنه عملوا فحص على الخضار والفواكه بهالمحلات هيدي، وجدوا أنه في هونيك نسبة عالية من المبيدات اللي هي فوق المستوى المحدد لها أو المعايير الأسترالية. في مواد ممنوعة أيضا بدول تانية، ممنوع استعمالها بدول تانية. فهون بتقلون يعني المسؤولين هون بشركة وولوز يعني نحن ما تسألونا، لقلنا روح اسألوا يعني أكيد المصدر من نيوزيلاند شو اللي عم بيصير. فأكيد موضوع كتير أخد ضجة، واليوم عم نشوف يعني هيدا الموضوع اللي كنا سبق ومن زمان طرحناه، أنه بيحطوا لك يمكن برودكت على شيلف وبعد فترة بيسحبوا. طب قبل ما أنه تسحبوا هالبرودكت، ما بعرف يعني اللي درب درب واللي هرب هرب، يعني اللي اندار اندار واللي ما اندار يمكن كان عنده فرصة، أنه قبل ما تحطوه على شلف مفروض يكون في متابعة لقله. هلأ منيح اللي بينتبهوا أنه يسحبوه من الشلف مش أنه يضلوا مكملين فيه. فاليوم تبين أنه هيدي المواد السامية اللي ممكن تسبب أمراض سرطانية بالمستقبل، خاصة إذا كنت عم تتناول هيدي المنتجات بشكل دايم وبشكل كثيف. فهلا ممكن تكون كمية قليلة ما رح تأثر، ولكن في حال تناوله بشكل كبير أو بشكل مستمر ممكن تؤدي إلى أحداث أمراض سرطانية. رح نتابع نحن وياكم هيدا الموضوع مع تعليقاتكم على الهواء على 02-965-330، لكل اللي عنده أي تعليق على ما دولته مبارح الصحف الأسترالية، خاصة من خلال وجود هذه المواد والمبيدات على الفواكه والخضار اللي هي منا ضمن المعايير المعمول فيها بأستراليا، وهالمواد اللي ممكن تسبب أمراض سرطانية. شو تعليقكم على هيدا الأمر على 02-965-330، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على هالموضوع وغيره من المواضيع اللي أكيد رح نرجع نتناولها بيسي مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا. استراحة قصيرة ونسمع أراءكم.

0: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: انعطف يساراً للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: 2MA, 2MA, all the time. 2MA, 2MA, every time. 2MA.
4: متابعة لقائنا من راديو تؤمير، بنسمع آراءكم وتعليقاتكم على الهواء لموضوع اليوم بالنسبة لهالموبيديت يلي وجدوها بالمؤسسات الكبرى واللي هي فوق المعايير المسموح فيها بأستراليا واللي قد تسبب أمراض سرطانية. تعليقكم على هيدا الموضوع وقديه يعني عم بيكون في مراقبة أو قديش عم بتكون هيدي المراقبة والمتابعة عم بتكون كتير مأخرة ليرجعوا يكتشفوا أنه هذه المواد السامة يلي ممكن تأثر على صحتنا صحة أولادنا. فخلينا نسمع رأيكم. عماد من تشستر هيل سيدني، صباح الخير.
5: صباح الخير مدام كلود، يعطيك العافية.
4: الله يعافيك.
5: والمستمعين شكرا. كمان مدام كلود، تعرفي شو صار معي بالولوز؟ أنا
4: فضل.
5: من مدة يعني الله يجزيك فضلي، بدي نبه المستمعين يعني ياخذوا هالامر كثير. جبت لوحين شوكليت حاطينهم على سبيشال، على سبيشال الواحد اتش وان حاطينه ما بعرف قد ايه، 5 4 دولار 5 دولار وقتها، عرفتي كيف؟ جبت اثنين على انه على سبيشال. لما رجيت عم بدفع على عم بدفع حقهم بالماشين عم شرجوني فول برايس. شفتي كيف؟ عم بيش عملت انا ذكي، ورحت رجعت لعندهم على الاوفيس وطلبت المانجر. جيت قلت له واي يو دو لايك ذات؟ لانه انا بتطلع على الرصيد كله، كل وجه بتطلع على الرصيد قد ايه السعر وقد ايه هيدا، عرفتي كيف؟
4: هيدي اهم خطأ. بتصير هيدي.
5: لا مدام كلود، رجعت شو عملت؟ انا حكيت المانجر، جيت قلت له هيك هيك القصه، حاطينه انتو على سبيشال وذا تشارج مي فول برايس، ولأنه اللي عندهم بالولوز رجعوا لي المصاري.
4: اي طبيعي هيدي بتصير عماد، هيدي بتصير بكتير من الأوقات، هيدا شغلي يعني عادية وطبيعية أنه ممكن يصير في خطأ، ولكن لمجرد مراجعتك لإلهم بتنحل المسألة مثل ما عم بتقول يعني رجعت انحلت القصة. شكرا لك على المشاركة. رح أتابع مع إبراهيم من منطقة ميكلاين فيكتوريا. صباح الخير.
6: صباح النور أخذ كلود لجميع مستمعي توامي الكرام.
4: يا هلا، صباح النور
6: أخذ كلود. البارح أنا كنت عم بستمع على تقرير تبع الـ TGA أو المؤسسة اللي هي مسؤولة على يعني تسوي أوديز أو يعني تعمل كشف هالشغلات يعني الكيميكلز موجودة على الفواكه هاي الشغلات. أخذ كلود يعني أنا ما مستغرب يعني كثير من الشغلات مخفيها على الشعب ومخفية على المواطن والعالم كلها. يعني إذا أنت إذا شوفين هاي الفستسايد اللي عم يعني بيخلوها حتى تحافظ تطول من عمر الفواكه، أو يعني for example أحكي لك الأبل بلدان أخرى يعني مثل الصين ممنوع خلين شمع على الأبل، يعني واكس ممنوع منعوها، هاي عندهم 5 سنين 6 مانعيها. هنا في استراليا لا، يخلون شمع. I'll give you another example. يعني شغلة كارثية. يعني احنا نحكيها بالعراق الممية، يعني milk bottle for baby المصنوعة من البلاستيك. هلا عملوا تحاليل مرة ثانية بسبب تسخينها وحرارة جايب بارتيكلز، هاي البارتيكلز تدخل بالحليب وهذا نعم. الحليب يشربه الطفل الصغير وعم بيصير عنده عوارض جانبية. حتى الأبطالة تبع الماء يعني قنان الماء اللي احنا نشربها هلا بالسوق نسبة قليلة من البلاستيك بارتيكلز إذا الشمس تعرض يعني إذا قنية الماء محطوطة بالسيارة وتعرض إلى درجة حرارة معينة البارتيكلز تدخل بجسم الإنسان. تخيلي ونسبة كبيرة من العقم عم بيصير هو بسبب البلاستيك. يعني عملوا دراسة عم بيحكوا البلاستيك المستعمل هالأيام منه منيح فالناس
4: بترجع على خاصة يعني كمان في الأنين المي يلي بيقلك يعني كمان في مواد فيها مضرة خاصة إذا تعرضت للشمس أو إذا نسيتها كمان داخل السيارة. بس نحن هلا موضوعنا بالنسبة لهالتقرير اللي بيّن فعلا اليوم فيها المواد السامة على الخضار والفواكه بهالمحلات يلي كمان عم تاخد يعني عم تسعر بشكل جنوني بالنسبة للخضار والفواكه. فبتحتار اليوم شو بدك تاكل شو بدك تشرب للحقيقة، وين المراقبة أيضا يعني بهيدا الموضوع قبل ما تروح وتنوضع على الشيلفز يعني لحتى تنباع، ويعني أضرارها عم تنعكس على الناس. فللأسف اليوم أنه تأخروا كتير لحتى يقولوا لنا هيدا التقرير اللي بيّن أنه فيها المواد السامة والمبيدات بنسبة كتير عالية. يمكن ما بعرف قديه هون مشوف يعني صحة هذا الخبر والتقرير أنه 10 مرات عن المعدل المعمول فيها، ولقيوا كمان بعض المواد يلي هي ممنوعة بالخارج. طيب هون نحن وين المراقبة؟ أنت عم تروح وبتعتبر حالك أنه أنت عم تروح عند وليز عم تشتري الخضار والفاكهة وعم تطمن بالك أنه دعم رتبة، فبتلعت لها ما بعرف اليوم وين رايحة هيدا الموضوع. هل هي زوبعة اليوم رح بالأعلام ورح تختفي بعد كم يوم وترجع الأمور بدون لا محاسبة ولا مراقبة؟ رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا مع استراحة قصيرة، من بعدها رح نكمل سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية.
3: Australia. Lock it in right here on the one channel. The only channel. The original channel. Where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: News Headlines 2ME.
4: في إحدى محطات الشرطة في المناطق الشمالية في دي واي أخليت بعد أن أحضر أحد الأفراد قنبلة يدوية عسكرية إلى مركز الشرطة. تم إخلاء المبنى وفرضت الشرطة منطقة عازلة حول المركز. ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ 36 عاما بعد سرقة سيارة مازدا في سيدني سي بي دي. بحسب الشرطة الرجل سرق السيارة من امرأة ثم قادها عبر جورج ستريت. في عناوين اليوم أعلن زعيم نيشن في نيو ساوث ويلز مايك نيومان أن حزبه سيسعى إلى إلغاء تشريعات نت زيرو وإزالة الأحكام المتعلقة بتغيير المناخ من قوانين الولاية إذا وصل ونجح في الانتخابات المقبلة. في عناوين اليوم اللي رح نتابعها نحن وياكم بعد لحظات من هالوقت عبر راديو تؤمية أستراليا، كونوا معنا وتابعونا.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو.
8: تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
9: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب مفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. تعقد في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدة، وللاطلاع على تفاصيلها تنضم إلينا الزميلة جاسانت عنتر مباشرة من قصر بعبدة. جاسانت، يعني ما هي أبرز البنود الموجودة على جدول مجلس الوزراء وكيف هي أجواء الجلسة اليوم؟
12: نور، تحية لك ولجميع المشاهدين. يعني فعلا منذ الساعة تقريبا 3:30 من بعد ظهر اليوم تعقد هذه الجلسة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. هناك عدد كبير من البنود التي يتم المناقشة بها، ولا سيما بعض التعيينات منذ بعض الوقت. يعني تم التوافق على تعيين بولين ديب مديرة عامة لوزارة العمل، إضافة إلى ذلك يبحث موضوع التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، وأيضا هناك كان عدة بنود أخرى متعلقة بالتعيينات، ولا سيما تعيين رئيس لمصلحة الاستثمارات بوزارة الطاقة. ولكن بحسب المعطيات نور، أنه ليس هناك يعني اتجاه بالقيام بهذا التعيين بظل عدم حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي الذي كان قد أعلن اعتكافه. وبحسب المعلومات يعني لم يتم بعد لغاية الآن التوافق على التمديد لبسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية، ولكن هذا البند هو من البنود التي تناقش ضمن هذه الجلسة. إضافة إلى ذلك نور، هناك بعض المعلومات المتعلقة بوزارة الاتصالات، ولا سيما الوزارة كانت قد طلبت ضرورة أن يوافق مجلس الوزراء على المباشرة بإعداد دفتر شروط من أجل تحديدا البدء بالبحث عن بعض الشركات التي ستكون مولجة القيام بالإحصاءات، ولا سيما تحديدا تقييم الأصول لمصلحة وزارة الاتصالات ومن ثم تسليمها لليبان تيليكوم، وهي قوانين كان قد عرضها وزير الاتصالات ووافق عليها مجلس النواب وتم إقرارها. إضافة إلى ذلك كان قد أعلن عند دخوله وزير الاتصالات شارل الحاج أنه للمرة الأولى في تاريخ الوزارة تجري هذه الوزارة جردة شاملة لأصولها وممتلكاتها، على بطبيعة الحال أن تصار إلى عملية تخمين وتقييم لهذه الأصول. فضلا عن ذلك، من الأمور المهمة أيضا ما يتعلق بمطار الإليعات، وهو توسيع صلاحيات جهاز أمن المطار وصولا إلى مطار الإليعات، إضافة إلى بنود أخرى متعلقة بالتعيينات وطلب بعض الوزارات. ولكن أيضا موضوع الكهرباء وغياب وزير الطاقة والمياه بعد اعتكافه عن هذه الجلسة هو من الأمور المهمة. بحسب المعلومات هناك مساعي من أجل حل هذه الأزمة وأيضا حل أزمة الكهرباء بشكل عام، خصوصا أنه بحسب المعلومات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يصر على أنه هذا الملف يحل بشكل سريع، وهو غير قابل بوضع التغذية ساعات التغذية في لبنان يعني كل ما حصل في السنوات القليلة الماضية. ستتضح الأمور بطبيعة الحال فورا انتهاء هذه الجلسة وتلاوة أبرز البنود، وبطبيعة الحال إذا حصلنا على معلومات إضافية سنوافيكم فيها نور.
11: شكرا الزميلة جاسانت عنتر. عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الأسبوعي، ودعت فيه السلطة حكومة ومؤسسات كي تحزم أمرها وتتخذ قرارات وإجراءات جدية لمكافحة أوجه الفساد والتهرب الضريبي وتعزيز إيرادات الدولة، بما يتيح تقديم رزمة مساعدات وإعانات وتخفيضات ضريبية تساعد في تخفيف أثر غلواء الأزمة عليهم، وخصوصا ذوي الدخل المحدود.
13: تشدد الكتلة على وجوب أن تقوم السلطة بواجباتها الأساسية تجاه الناس، وأن تخفف من استعراضاتها الفولكلورية وتصريحاتها الاستفزازية، وتشرع في خطوات عملية ملموسة تخفف من آثار عدوان الاحتلال عليهم بكل الطرق الممكنة. وتؤكد الكتلة هنا أن موقف حزب الله سيظل ثابتا في دعم أهله وناسه ومد يد العون والمساعدة لهم، وهو يواصل بذل أقصى الجهود في سبيل ذلك، وقد قارب تنفيذ خطوة جديدة من أجل دفع إعانات الإيواء لأهلنا النازحين والمهجرين.
11: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب، وقد استهدفت الغارات وادي سلوقي أطراف حولة في قضاء مرجعيون، إضافة إلى محيط بلدة طلوسي، كما أغار الطيران المعادي على بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون. في سياق متصل، يستمر العدو الإسرائيلي في عملية جرف زيتون القرى المحتلة، وقد قامت جرافته باقتلاع أشجار الزيتون في زوتر الشرقية، ووثق عدد من المواطنين هذه العملية، حيث بدت الجرافة وهي تعمل على جرف الأشجار. أصدر النواب والضحى الصادق ومارك ضو وميشيل دويهي بيانا أكدوا فيه أي رفضهم أي محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري الذي أبطل تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية.

لمخالفة القانون على حساب شخص، واعتبروا أن المطلوب هو استكمال المسار القائم وفق الأصول بعيدا عن أي محاولات للتراضي أو فرض أمر واقع جديد، مشددين على أن الجامعة اللبنانية تستحق إدارة تختار وفق معايير واضحة وشفافة لا وفق توازنات اللحظة أو التسويات السياسية. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نرجع نتابع لقائنا الصباحي دائما عبر راديو تؤمي أستراليا. بجدد لقاء ومشوارنا مع البريكفاست شو بيتابع برفقتكم الساعة 9:17 دقيقة داخل استوديوهاتنا. من بعد ما تناولنا كتير من المواضيع المهمة والحساسة على المستوى السياسي، ما يحدث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط، الحرب الروسية الأوكرانية، أيضا تناولنا أخبارنا كمان على المستوى الأسترالي. خلينا بهالأثناء نتابع نحن وياكم بأجواء مختلفة تماما عن أخبار الحرب والسياسي. بهالوقت رح نلتقي مع قامي أدبي وأعلامي مميز، الكاتبة والإعلامية مايا إبراهيم، لقدرت أن تجمع بين الكلمة الصادقة والحضور الإعلامي الرائي وتترك بصمتها الخاصة بعالم الكتابة والإعلام. اليوم معنا بكتابة الجديد من حبر الوفا، وهو عنوان بيحمل بطياته الكثير من المعاني الإنسانية والوجدانية، وبيعكس علاقة عميقة بين الكلمة والذكرى والوفا، الوفا اللي منفقده بهالأيام. ولكن اليوم مع مايا اللي كتبت بعنوان كتابة الجديد، اللي هو طبعا اللي رح نضوي عليه مع بخلال هالأثناء، معنا الكاتبة الأستاذة مايا إبراهيم. نحييكي، صباح الخير.
1: الله يسعد قلبك وأوقاتك، يعني خلينا مايا بدون أستاذة بدون ألقاب. كلود، ما في أحلى هيك من إنه نضل على قد ما نكبر قد ما نكبر نضل تلاميذ بهالحياة، نضل أطفال محافظين على البراءة، نكبر بالحكمة نكبر بالعقل، بس نحافظ على قلب الطفل جواتنا، نكون أوفية نكون أوفية للطفل جواتنا، بما أنه العنوان من حبر الوفا.
0: صحيح. شو الحكاية اللي خلتك اللي دفعتك لحتى تختاري هالعنوان للكتاب الجديد؟
1: شو اللي دفعني يا كلود؟ قولي شو اللي ما دفعني. نحن بزمن اللاوفا كانوا يقولوا ابتسامة صفرة، للأسف للأسف كلود نحن صرنا بزمن الأصفر، صار كل شيء أصفر. ما عم نحكي كلون لأنه اللون الأصفر ربنا خلقه لون النور ولون حلو، بس بقصد لما كانوا يقولوا جدودنا ابتسامة صفراوية وكذا اللي فيها استهزاء، فنحن حتى صرنا بزمن أصفر، زمن اللي ما في صدق، زمن اللا وفا. لوين وصلنا؟ لوين افترسنا؟ لوين شلحنا إنسانيتنا كلود؟ بردنا كتير، مش نعم. بردنا كتير طوب الإنسانية اللي الله خلقنا منه. أنا بقول بس الحية اللي ربا يعني خلقت إنه تغير وتبدل جلدها مع الوقت، هيدي طبيعة فيها، بينما نحن البشر شو بيجبرنا نغير جلد الفطرة اللي الله فطرنا عليها.
0: نعم. طيب هل من حبر الوفا هو كتاب عن أشخاص بعينهم أم عن مشاعر وتجارب إنسانية يمكن لكل قارئ أن يلاقي جزء منه بحياته؟
1: يسلم تمك، انت قلتيها، لانه ما حدا ارى كلود ان ارى بشهادة كل مين يعني بعتلي تيمونياج وهيك ابريسياسون تقدير عنه، قالوا لي ما يقريناه 3 مرات 4 مرات ما عم نشبع منه، كأنك عم تحكي عن كل حدا فينا، ما بيحكي عن حدا معين. كلود كيف طلع معي ما تسأليني، لانه انا حتى من ايام يعني من طفولتي من ايام المدرسة نعم. اذا خطرت لي فكرة بدي اكتبها، خلص خطرت لي، واذا ما كتبتها بلحظتها مثل الهام مثل وحي، اذا ما كتبتها خلص طارت. فكنت مامي اوقات تقول لي حطي ورقه وقلم حدك، لانه اوقات انا ونايم بفيق بالليل تجي هيك فكره على راسي بدي اقولها تاني يوم بالصف، اذا انا ما تذكرتها يعني خلص طارت تبخرت. فما تسأليني والفكرة وين كلود؟ أنا عندي شغلة بشعة، الله ينعم عليكي، شغلة بشعة ما بحبها فيني، إنه إذا ما كتبتها بلحظتها خلاص، والشغلة اللي بكتبها لو بترجع بتسأليني عنها ما بقدر سمعها، بكتبها مثل وحي إجا وخلاص. أكيد بكتبك الخلاصة، بس قليلي قومي سمعيه ما بقدر. يعني بشهادة الكل كان أكتر شيء اللي بسيكولوجي كان عامل لهم عقد.
0: هيدا أسلوب بيتبعوه لشعرة، لأن بتجيكي خطف الفكرة أنت عليك بأوائم الدونية.
1: مزبوط. فكان بسيكولوجيا عامل لهم هيك شوك عقدي، أنا درسهم إياه بطريقة سلسة، أحول لهم إياه لهيك لوفيكو مثل ما بيقولوا لحياتنا اليومية.
0: نعم. هل الأعلام والكتابة الأدبية بيلتقوا بمكان ما، أم أنه لكل حدا منه لغته ومساحته الخاصة برأيك مايا؟
1: بتصدقي أنا بحس أنه كلهم بيجتمعوا كأنه على صفرة واحدة.
0: نعم.
1: بيلتقوا بنفس. ينعم عليك. أنا بحسهم أنه ما فينا نستغنى عنهم، هيك حلوين سوا هيك على طاولة واحدة. نجمع الشعر الأدب مش غلط، لأنه بتحسي أوقات في صحافة جافة، بتقري خبر يمكن العنوان ملفت بس تجي عم تقريه بتلاقيه ناشف، مش غلط ندخل معه شوية أدب شوية شعر، مثل التوابل بالطبخة تعطيها نكهة هيك حلوة أكتر.
0: صحيح.
1: فكنت أنا عم قلك كلود إنه كنت درس بنت مدير عنا، يعني رفيقتي وبنت أستاذ، يلاقوها كتير صعبة البسيكولوجي، أنا أقرب لهم إياها لحياتنا اليومية، أعمل لهم إياها لخص الدرس يحفظوه بعشر دقايق، لما نجي نسمع تاني يوم للمعلمة اللي أنا كتبته غير اللي هني كتبوه، فشو يقولوا مايا محتالة، لرجعوا فهموا انه لا مش احتيال، مايا حتى اللي بتكتبه ما بتحفظه، برجع اللي انا كتبته برجع بصيغه مرة تالتة، ومن التالتة بصيغ منها مرة رابعة، دايما عرفت كيف هيدي الشغلة، بس المهم الكونتينيو الفحوة وحدة، الخلاصة وحدة.
0: طيب اكيد بتشوف مايا اليوم ما كانت الكتاب والقراءة بزمن صارت في وسائل التواصل الاجتماعي هي المصدر الأول لكتير يعني من الناس، يعني قدي في هيك جمهور لحتى تقرأ الكتاب برأيك؟
1: شوفي كلود، أنا من زمان مشجع أنه أنا أعمل كتاب، كنت أقول لهم يا ترى بعد في حدا يقرأ، عم بتنزلي بوست على الفيسبوك، إذا كانت لا تستور بيقروا أول سطر ما بيقروا الباقي، انه اقروا الباقي لتعرف بس عن شو بتحكي البوست. يعني اعطيك مثل، مرة صديقتي نزلت صورة امها مع بنت خالة، بنت خالة متوفاية، ففاتوا حطوا لها منورين، هي عم تترحم على بنت خالة، ما قريوا انه الله يرحمك يا بنت خالة كذا، خلص انه منورين، شوفي لوين انه ما عاد حدا عم يقرأ. فما لا. كان عندي انا من جوا ما كنت عم بتشجع ان انا اعمل كتاب، رجعت بينه وبين حالي لما طلعت مع الفكرة واختمرت وجهز الكتاب، ما تسأليني كيف كلود هيك كتبته بيوم، هيك سهرت عليه سهرة طويلة.
0: طيب هل بتشعري أنه الكتابة غيرت فيك شيء ما، أم أنه أنت من تغيرتي من خلال الكتابة؟
1: لا كلود، بتصدقي فشيت خلقي،
0: يعني أنت تغيرت.
1: ما بدي أقول تغيرت، لأنه كلود أنا ما بحس حالي أنه أنا في شيء جواتي زعجني وأنا عبالي غيره، مش ما عم بمدحلك بنفسي، بس بقصد مزعوجة من اللي عم بسمعه هون وهون وهون. أنا كتير بيتوتية كلود، ما بظهر من البيت بتاتا، يعني حتى ماما بتقلي يا أمي امشي معي بطب يا عمي، بس هون على السوبر ماركت من اختار الأغراض الدليفري بيجيب لنا إياهم، بقول لها مامي ما بدي، مش انه يعني لهالدرجة معقدة وبدي البيت، لا بس انه بقصد ما حاب البيت اكتر، صار بقول ما بدي ضيع وقتي.
0: كتابي صار صديقتك، الكتاب صار صديقك.
1: والسيرتش والبحث دايما، يعني لأنا اللي كتبت عنهم كلود ما كتبت مقالات عادية.
0: نعم.
1: اذا لاحظت بمحاور الكتاب مذكور انه وراء الظل، مش دايما يعني اللي نحن كنا نشوفهم على الشاشة يظهروا لنا شيء، بس بحياتهم المظلمة دايما في كوان هيك مخباية، هيدي الكورنر يمكن البلاك هيدي ما حدا بيعرفها.
0: نعم.
1: إلا صاحب الشأن. فأنا كنت أبحث عن الإنسان ما وراء الشاشة، حتى أوقات هيدا البحث يخليك تفتشي على التفاصيل هالشخصية، مش بس إنه أنا والله بطل كان عبقري بعمل معين بكتاب معين بفيلم بمسلسل، لا كنت فتش حتى عن الناحية الإنسانية، هل كان حتى مجتمعه يشكر فيه، هل له مواقفه؟
0: نعم.
1: هل له ينعم عليك؟ فهيدي التفاصيل كلود، هيدا اللي انا كنت عم فتش عنه. يعني فيك تقولي
0: طيب اليوم شو بتقولي لكل قارئ بيحمو يعني رح يحصل على الكتاب من حبر الوفا اللي رح يكون بين ايدي للمرة الاولى؟ هيك رسالة اخيرة بتحب توجهيها لمستمعينا باستراليا وكل العالم.
1: بقول لهم بتمنى كون قدرت فتحت لهم شباك على الماضي، لانه نحن ما قادرين نرجعه بس فينا نسترجع. فأنا بتمنى أكون فتحت لهم شباك، قل لهم بليز كونوا أوفية لكل تفاصيل حياتكم، كل شيء حواليكم، صونوا النعمة اللي أنتوا فيها، لأنه كلود الوفا مثل الجاذبية، الجاذبية بتثبتنا على الأرض، الوفا بثبتنا على الإنسانية. إذا ما نوجد الوفا نحن منتطاير منتشتت. يا ريت نحافظ على هالشي، عن جد كتير بردنا. رجعوا يا رب دخيلك ترد لنا طوب الإنسانية، لأنه يا ريت. أنا دايما بقول كلود نرجع الطفل، شفتي العيد الحقيقي اللي احنا صرنا منعايد بعض.
0: نعم.
1: العيد الناشف، العيد الحقيقي، مش التياب اللي نشتريها جديدة.
0: صحيح.
1: طوب السلام والأمان وراحة البيت، طوب المحبة، طوب الوفا، طب اني اسال عنك لاني بحبك. هيك يعني محبه بيور، مش لغايه في نفسي يعقوب.
0: صحيح.
1: هيدا الشيء لما بيرجع لتفاصيل حياتنا، هيدا العيد الحقيقي. انا بتذكر كلود لما كنا بالضيعه، ضيعتي انا حسروت، لما كانوا يفتحوا عيونهم يطلعوا بعيد عنك على المقبره، يكونوا اوفيه للي رحلوا. هلأ وين نحن من هالواجبات؟ صار خلص يمكن أنجأ يدفنوا الميت وبعدين خلص بينتسى، وإذا لو طلعوا نهار العيد صارت مجاملات. تفاصيلنا نحن بالطفولة
0: كله على السوشيال ميديا هيك وبشكل سريع وميري هيك أنه رفع عتب. نعم.
1: يسلم تمك، راح الدفى بالفعل، الوفا اختفى، فاختفى الدفى. يا ريت نرجع هالتفاصيل.
0: نعم.
1: يا ريت.
0: لك هالعبارة الحلوة بالختام يعني هاللقاء مايا إبراهيم، يعني اليوم شو اللي عم بتخبيه مايا بالمرحلة المقبلة، وهل في هونيك عمل أدبي جديد على الطريق؟
1: نعم.
0: وهل
1: نعم
0: بعدك عم تحتفلي بهالكتاب الحلو؟
1: بعدني عم بحتفل. ليكي شوفي، جوزنا مثل ما بيقولوا، جوزنا أول ولد احتفلنا فيه. هلأ بعد في إخوات وإن شاء الله على الطريق. إن شاء الله
0: أكيد بتكون بداية خير
1: بإذن الله. حبيبة قلبي، وليكي أكيد الورق يعني إلنا وفا مع الورق. دايما كلود بقول أنا الكلمة على الورق بتثبت بذاكرتنا أكتر، بس كمان ربنا سخر لنا السوشيال ميديا، سخر لنا هالتطور التكنولوجي اللي احنا فيها، مش لازم يعني نقول أكيد الحمد لله عليها، لأنه سهلت الأمور وحورت كل شيء، صار متناول بين إيدينا. بظل هيدي الظروف مش غلط يكون الإيبوك.
0: نعم.
1: صار متناول بإيد الجميع. أنا منه هدفي، لاحظي أنا عملته فور فري، ما عملته أبدا، حتى نزلته جوجل درايف، ما نزلته على أبليكيشن، منه يعني فور فري، منه نات فور بايد، فور فري، لأنه بدي الكل يقرأ، بدي الرسالة توصل.
0: نعم.
1: هذا كان هدفي، والحمد لله وصلت
0: إن شاء الله. نحن أكيد بنات منيلك
1: تحية لإخواتي بأستراليا، أحمد حبيب قلبي، مرته مرفت، خي محمود، مدامته زينب، وبنوته ميلا البيبي، يوسف رفيقهم، خليل، ما بدي انسى حدا، سامر، شاهين، كلهم اللي عم يسمعوني، لانه اسم الله استراليا
0: كتار. هلا عرفوكي رح تكوني معنا على الهواء. نعم. شكرا لك، وان شاء الله بنشوفك كمان هيك بزياره لاستراليا، ويكون لقائنا وجها لوجه من داخل استديوهات راديو تو ام.
1: بتشرف. وانا عقبال ما انتم تجوا على لبنان، يا رب اللي يعني البلد اللي بتحلموا فيه، اللي اضطريتوا تهاجروا، بس ان شاء الله بترجعوا له دافي.
0: آمين.
1: يا رب هلا هو بارد شوي، بس ان شاء الله يا رب الدفى رجع له يا رب.
0: آمين.
1: الله لا يتخلى عنا.
0: شكرا لك الكاتبة والإعلامية مايا إبراهيم على هذا اللقاء، ألف ألف مبروك على كتاب من حبر الوفا، اللي منتمنى أنه تكون كمان انطلاقة حاملة لك كتير من النجاحات اللي عودتين عليها. شكرا لك مايا إبراهيم. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع استراحة قصيرة، ومنتابع مشوارنا الصباحي.
2: يا ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: من أكبر مكتب موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: مع أغنية توليت يلي رح تستمعوا لها كاملة عبر راديو تعيمية أستراليا، وهالغنية الجديدة اللي دايما تتعرفوا على أهم الأصدارات الجديدة أولا بأستراليا على 16:38 AM. منتابع نحن وياكم مع المواضيع اللي كنا أثرناها من الفترة الصباحية، انطلاقا من اليوم القرار البرلمان الأوروبي تجاه جماعة الأخوين المسلمين، يلي توقيت القرار لليوم عم نشوف التضييق على جماعة الأخوين المسلمين في كتير من الدول اللي اعتبرته تنظيم إرهابي واللي صنفته كمنظمة إرهابية. الشيء الملفت كان بالقرار البرلمان الأوروبي أنه كتير من الدول الأوروبية يلي كان بالنسبة لجماعة الأخوين المسلمين هني ملجأ، ما بعرف إذا صح تعبير اليوم، كانوا شكلوا يعني كانوا بفترة سابقة ممنوع أي حراك لإلهم أو أي نشاط لإلهم بدول العربية، ببعض الدول العربية، ولكن شايفوا أنه مثل بريطانيا مثل بعض الدول كانت ينعطى لإلهم مساحة لحتى يكون لهم نشاطات، ولكن ضمن المراقبة، كان دايما في مراقبة لهم. ولكن اليوم التغيرات اللي عم تصير تجاه حركة الأخوين المسلمين اللي البعض بيعتبروها أنه جماعة إرهابية عند أفكار متطرفة قد تقود إلى أحداث إرهابية، فخليني أسمع أنتوا رأيكم كمان بهيدا الموضوع، أدي أفكارهم ممكن تكون عم تحرض على الكراهية، أدي جماعة الأخوين المسلمين اللي حاملة أفكار متطرفة ممكن تقود إلى جرائم أو إلى أحداث أعمال إرهابية أو انتقام مثلا أو عدم قبول للآخر. فخلينا نسمع آراءكم بهذا الموضوع. نحن بنعرف هون يعني صلنا يومين تقريبا مرقنا على أحداث 7 أكتوبر، يعني كمان صارت هون جماعة حماس اللي هي كمان عندهم هذه الأفكار المتطرفة، وهي كمان جماعة حماس اللي هني كمان ببعض الدول مصنفة إرهابية. فبالوقت يلي كانت أحداث يعني جرت بالنهاية حركة حماس إلى ويليت يعني من خلال ما قامت فيه بتاريخ 7 من شهر أكتوبر، لكان إحياء هذه الذكرى الأليمة كانت للشعب اليهودي، ولكن نحن كمان جريت ويليت على غزة، جريت ويليت على لبنان، جريت ويليت على سوريا. فخلينا نسمع أنتوا رأيكم وتعليقاتكم على القرار اللي اتخذه البرلمان الأوروبي. كمان نحن هون عنا بأستراليا من بعد هذه الأحداث شو اللي تغير عنا هون في أستراليا، لأنه كمان من بعدها زادت الكراهية وزادت معاداة السامية كمان من جهة. فخلينا نسمع رأيكم على الهواء على 0296530. معنا زياد من ريفرود سيدني، صباح الخير.
1: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: صباح النور.
1: يعني وقت اللي استلموا الإخوان المسلمين بمصر السلطة كانوا بجننوا مع أحلاهم، والاتحاد الأوروبي وألمانيا وكلهم يركضوا عند مرسي وما بعرف عند هيدا اللي كان تعو الإخوان. المهم شفنا بسوريا اللي صار مثلا، أدا كان أحمد الشارع، أدا كان تنظيمه إرهاب وحاطينه ب 24 ساعة بطل إرهابه حسب المصالح هاي الدول تشتغل. ما بتشتغل إنه والله مثلا بفكر إنه لا حماية الإنسان وحماية التطرف، هذا كله كذب دعايات اللي كنا نسمعه واللي بنسمعه بعدنا لهلأ، وهذا يعني ما بقى تسجل شيء منه. لأنه أحوه أكثر مثال عن ذلك عم بلت اللي صار بسوريا. طيب وقت اللي استلموا الإخوان المسلمين بمصر الحكم، الأوروبية والألمان كلهم ما كانوا مرحبين ويا مصر إفس، كأنه هيدي خشمك وخلاص لمصر إجت وما بعرف شو. هلأ صاروا مثلا متطرفين وهيك، بغض النظر شو ما كان يعني أنا ما إلي أيمن أو أيم أي حدا.
0: نعم. طيب هيدا الموضوع هيدا الموضوع يلي كمان طرحنا سؤال أنه أدي هذه الأفكار المتطرفة قد تقود إلى أعمال إرهابية مثلا أو إلى جرائم.
1: التطرف موجود وين ما كان. وين ما كان بكل الأديان وبكل البلدان وبكل العالم. ما في محل خالي من التطرف. من كل الجهات يعني.
0: طيب بس عم نحكي نحن عن جماعة الأخوين المسلمين يعني كمان اليوم اللي هي جماعة محظورة بكتير من الدول، فبالوقت يلي اليوم عم نشوف فيه مزيد من الكراهية يعني، فهيدا شيء اللي عم بيخرب المجتمعات.
1: في أكثر من إنه اللي عملته مجموعة الشرع جولين السابق وهلا الجرافات أحمد الشرع في أدو إرهاب تاني يصير في أدو أتعملوا باليزيديين وأديش عملوا بالمجموعات يعني شو ما تفزعوا فيه. هلا وين صاروا حلف الغرب. هلا هاي سياسة الكسب ما عاد تدي حدا.
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة. رح نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مع أراءكم مع مداخلاتكم على الهواء بالنسبة ليوم جماعة الأخوين المسلمين يلي اليوم عم نشوف كتير من الدول الأوروبية يلي عم تاخد موقف تجاهها، وبالوقت يلي رح نضوي مع دكتور حمدي بولوس على هيدا الموضوع يعني هالأحداث هيدي يلي طبعا أحداث 7 من أكتوبر اللي زادت من الكراهية زادت من يعني كمان معاداة السامية. دكتور حمدي يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
2: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي تو إمي. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا دكتور حمدي. أكيد مع تعليقات المستمعين معنا بخلال هالوقت على الهواء اللي رح نسمع بعض الأراء، وأكيد رح أترك الهواء لألك لحتى تعطينا تعليقك وتفسيرك يعني كمان لموضوعنا لليوم. معنا جمانة من بيريلا من منطقة بيريلا سيدني. صباح الخير لك جمانة.
3: صباح النور حبيبتي، كيفك؟
0: يا هلا صباح النور.
3: اللي زمان والله ما طلعت معك على الإذاعة، بس هلا استفدت الأخ اللي كان عم يحكي بالنسبة لرئيس الشرع.
0: نعم.
3: بس عندي مداخلة، أنا لبنانية طبعاً.
0: نعم.
3: بس ليش بس بيحكوا عن الشرع؟ ليش ما بيشكوا عن النظام اللي كان واللي أباد 3/4 الشعب السوري؟ ليش بيدلوا اللي بيحكوا هلا على شخص إجا لا الدنيا مدمرة يعني هذوب إسا عم يمشي شوي وبرضه شوفي سوريا هلا قرأت يعني هلا بتشوفي العالم مبسوطة مرتاحة. ليش بيدلوا اللي بيجيبوا سيرة الشرع وإنه هو الإرهابي هو كل شيء؟ ليش ما بتحكوا عن النظام السابق يلي دبح العالم؟
0: نعم.
3: هذا اللي بيأهلني.
0: نعم جمانة خليكي معنا لو سمحتي، إذا رح نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مستمعينا مع أراءكم مع تعليقاتكم على الهواء حول موضوع القرار الأوروبي تجاه جماعة الأخوين المسلمين. كيف بتشوفوا هذا القرار وهل فعلا الأفكار المتطرفة قد تقود إلى أعمال إرهابية أو إلى مزيد من الجرائم؟ خليكي معنا جمانة، أكيد رح نتابع كمان مع مزيد من التعليقات على الهواء. حسام كمان من كامبلفيلد سيدني، رح انتقل كمان لفريد من جيلفورد سيدني. صباح الخير لك فريد.
4: صباح الخير مدام كلود إليك وللدكتور وللمستمعين.
0: يا هلا صباح النور.
4: يعني يجي قرار من أوروبا ولو متأخر هذا مليح. أنا اللي بعرفه أنه بريطانيا هي أول من ساهم في بناء دولة إسرائيل، واليوم السفارة البريطانية بإسرائيل صارت بدأت تشكر ويمضي حتى الطرد اللي بعدهم فيه. فأوروبا العجوز أنا بشوف هي ما سبب العجوز مدني أوروبا بعد أوروبا والأرض والمناخ وكل شيء، لكن سيطر الفكر الإرهابي عليها هو اللي حولها من أوروبا الحضارة والثقافة إلى أوروبا المتخلف والمتأخر.
0: عظيم جمانة من بريلا سني كمان نرجع معك. طيب السؤال اللي طرحني، أدي برأيك جمانة أنه هذه الأفكار المتطرفة قد تقود إلى أعمال إرهابية؟
3: حبيبتي بقول لك الحقيقة، واللي ولد صغير إذا بيقعد بفكر شوي بالمنطق، إذا جيتي على الإنسان العادي يلي رجال على الفطرة يلي عم يدرس الكتاب مثلا، نحن بندرس كتاب، المسيحية بيدرسوا كتابهم، كل إنسان بيلتزم بدينه، هول ما بيكونوا متطرفين. الأفكار المتطرفة عم تجي من الناس يلي بدها إبادة بشرية، وانت شايفة الأمراض عم يحطولنا إياها وشايفة الدنيا كيف ماشي. هالناس ما بيقولوا هالمتطرفين إسلاميين، لأن مش مستحيل مستحيل واحد بيقرأ كتاب الله وبيعرف صلاته وبيعرف محبة الله وبيجي بيعمل
0: اشياء ارهابيه. عظيم، شكرا لك جمانة. نرجع مع دكتور حمدي، شو تعليقك على اللي سمعته دكتور حمدي؟ واليوم اكيد القرار البرلمان الاوروبي بال يعني توسيع يمكن القرارات اللي ممكن تتخذ بحق جماعة الأخوين المسلمين، ونعرف أنه لدى هذه الجماعة أفكار متطرفة، وبعد يومين يعني كمان نعرف أنه حركة حماس يلي عندها كمان توجهات متشددة، فكيف ترى يعني من بعد هذه الأحداث شو اللي تغير؟
2: هو في الحقيقة طبعا السياسة مستنقع قذر، يعني politics is a dirty business، وهذا قول إنجليزي قديم منذ قديم الزمان، لكن لا طبعا ما زال يعمل به. جماعة الإخوان المسلمين لا أريد أن أدلو بدلوي في هذا الموضوع، أتركه لذوي الشأن، لكن طبعا من البديهي أنها ليست جماعة سياسية، وأكثر الأئمة والعلماء والمفتي الديار المصرية نفسه قال هذا الكلام يوم أن تولوا السلطة، وقالوا أفضل أن هم يظلوا جماعة دينية ولا يتدخلوا في السياسة. وكما ذكرت سابقا شيخ الأزهر فضيلة الدكتور سماحة الدكتور الطيب أحمد الطيب قال كلمته المأسورة: الدين ابعدوا الدين عن السياسة، السياسة مستنقع قذر، ابعدوا الدين الحنيف عنه. يعني شوفوا الكلام اللي يتوزن بذهب، السياسة مستنقع قذر، ابعدوا الدين الحنيف عنه. فطبعا هنقول إخوان مسيحيين إخوان مسلمين طلبوا من البابا بابا شنودة ومش فاكر أنا والبابا تودرس أن يعمل حزب، قال لا طبعا أنا لا أعمل حزب سياسي، احنا خلينا في الدين وننصح الناس بحسب الدين اللي عندنا، فلا بد ان نبعد الدين عن السياسه والسياسه عن الدين. هذا موضوع وهذا موضوع اخر. اما موضوع التعصب، فكلمه تعصب كما ذكرنا سابقا هو ان يضع الانسان عصابه على عينيه فلا يرى ولا حتى رايه، هو لا يراه، يرى ما يعتمل بداخل ذهنه، يعني اللي بيفكر فيه فقط هو اللي يشوفه. فهذا معنى التعصب، أي تضع عصابة حول عينيك على عينيك فلا ترى الآخرين ولا تنظر حتى لرأيك وماذا تصنع أنت برأيك من دمار وخراب، لكن تعيش بمخيلتك في خيالك أنت الذي ابتدعته لنفسك. لكن طبعا هناك مواد كيماوية بتؤدي إلى الكراهية. إلى هذه اللحظة لم نجد إنزيمات أو هرمونات أو مواد كيماوية مسؤولة عن الكراهية. وجدنا عن الحب دوبامين، اسمه دوبامين، وبيزيد بالشوكولاتة. أيوة، وبيزيد بتناول الشوكولاتة. That's why منذ قديم الزمان الأحبة الحبيبة بيقدموا لنفسهم شوكولاتة في عيد الحب ويأكلوا شوكولاتة وما كانوش يعرفوا we don't know till recently إن الشوكولاتة بتزيد الدوبامين في مخ الإنسان فبيزيد عنده الإحساس بالحب. لكن الكراهية لم نستطيع عزل أو فصل أو تسمية إنزيم أو هرمون في جسم الإنسان أو في مخه مسؤول عن الكراهية, لكنها مجموعة من الإنزيمات والهرمونات. الأدرينالين when we are hyped up, the adrenaline and noradrenaline, كل هذه إنزيمات للخوف والكراهية وللتحفظ والتحرس وهلما جرى, وهي مفيدة لجسم الإنسان في حالة الخطر. لو واجهنا أسد أو دب ينفعل الأدرينالين والنور أدرين وكل الإنزيمات في جسمه الهرمونات ونركض هربا من الخطر. لكن كيف أو إذا استخدمناها في الكراهية فسوف نجعل الناس يرقدون خوفا منا ومن الدين. عملوا إحصائية مؤخرا بمناسبة 7th of October بإسرائيل, وجدوا أن 8% من الإسرائيليين اليهود, طبعا أغلبهم يهود في إسرائيل, أن هم they lost their faith, they don't believe in God anymore after what happened in September 11 after what happened in October the 7th. 55% كانوا ملحدين, صاروا يروحوا السيناجوج المعابد اليهودية ويواظبوا على حفظ السبت وعلى الصيام ورجعوا لدينهم. 55% أكتر من النصف, يعني جت مصلحة. أكتوبر ده 7 نفعت اليهود في أنهم صاروا متدينين أكثر مما كانوا.
0: نعم.
2: ولقوا 30% قالوا أنهم it doesn't make any difference, we are still believers, children of believers, we will not lose our faith, we will confront terrorism to the end of days. فطبعا احنا لازم نعرف العنف بيولد العنف, الكراهية تولد الكراهية. أنا لن أنسى إلى آخر يوم في حياتي ما قاله الزعيم الراحل الرئيس محمد أنور السادات في خطابه بالكنيسة الإسرائيلي, جئتكم على قدمين ثابتتين طالبا السلام. شايفين قوة الكلام؟ أعلن مرارا وتكرارا أن وظيفة كل حرب هي أن تأتي بالأطراف المتنازعة إلى مائدة المفاوضات. هذا هو الكلام الصح. الكراهية تولد الكراهية, العنف يولد العنف, الضغينة تولد الضغينة, التعصب يولد التعصب. لابد أن احنا نتحفظ ونعلم أولادنا وأحفادنا أننا نسعى في إثر السلام ونطلب السلام, بل نصلي ونتضرع إلى إلهنا حتى يعم السلام. نعم. بالقلب وبالبيت وبالمجتمع وبالدول الأخرى. فالكراهية تولد الكراهية, العنف يولد العنف.
0: نعم.
2: لابد أن احنا ننزع كل هذه الأشياء. فطبعا لابد أن احنا نوعي الناس ونوعي أولادنا أن السلام هو الطريق الصحيح والطريق الحقيقي. أكتوبر ده 7th ماذا فعلت؟ خراب ودمار. وأكتر ناس تأثروا هم أهل غزة وأطفال غزة إلى اليوم بيموتوا. يجيبوا لي وبعدين عملوا إحصائية في أحد الجامعات في الكامبس بأمريكا وعن إن هو ماذا فعل أكتوبر the 7th 7 أكتوبر, فقالوا إنها لم تحقق أي شيء إلا زيادة الكراهية للإسلام.
0: نعم.
2: إسلام فوبيا. فشوفوا ما لم نأتي بأي شيء. نعم. إلا بالضرر.
0: يعني كنت بتمنى دكتور حمدي يكون معنا كافي من الوقت لحتى نتابع أكيد هالقراءة من بعد أحداث 7 من أكتوبر وما خلفته هذه الأحداث, ولكن أكيد رح يكون لنا تشانس بحلقة تانية. يعطيك ألف عافية دكتور حمدي, وأنا بدي أشكرك وأتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة. شكرا لك.
2: My pleasure.
0: بروح لبريك ومن بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار. 2ME

0: أستراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
3: ABC News.
4: Tonight, Connor, with the top stories. Closing arguments are expected today in the trial of three Mexican men charged with the murders of Perth brothers Jack and Callum Robinson and their American friend Jake Carter Rode. Prosecutors allege the accused shot the trio while they were on a surfing trip to Mexico's Pacific Coast in 2024. The court is expected to hear from Jake and Callum's parents, who have been in Mexico for the more than four-week-long trial. A man is under police guard in hospital after an alleged carjacking in Sydney that ended in a crash with a police car. Police were called to the CBD to reports a man had stolen a car before colliding with a rideshare vehicle and then crashing into a parked police car nearby. Officers have been told the same vehicle then hit a pedestrian aged in her 50s. And plans for an AI company to list on the share market may have run into trouble, and it's raising discussion about the viability of the artificial intelligence boom. Firmus Technologies' initial public offering was tipped to be one of the most valuable in Australian history, at $44 billion. But analysts are worried about debts as well as the company's huge rise in valuation over a short period of time. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: تقارير عن تحضيرات أمريكية لضرب إيران قبيل انتخابات التجديد، ترامب ينفي وطهران سترد على ملاحظات واشنطن بشأن مقترح الأيام السبعة. السعودية تعترض صواريخ أطلقها الحوثيون نحو الرياض وخميس مشيط، وغارات على مواقع للجماعة شمال وغرب اليمن وسط اشتباكات في تعز ولحج. البرلمان الأوروبي يصعد ضد الإخوان، مصادقة على استراتيجية للحد من تغلغل التنظيم ودعوة لإدراجه على قوائم الإرهاب. وسط تصعيد روسي مكثف، روبيو يحذر من أن حرب أوكرانيا وصلت إلى مرحلة خطرة من الجمود، وزيلنسكي يقول إن وفدا يزور الولايات المتحدة يوم غد لإجراء المحادثات. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء واشنطن مناقشات مثمرة مع إيران، ذلك بالتزامن مع مراجعة طهران الملاحظات الأمريكية بشأن مقترح الأيام السبعة. قال ترامب عبر منصته تروت سوشال إنه يستبعد شن أي ضربة عسكرية على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، مؤكدا أنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بلغت مستوى قياسيا قدر ب 22 مليون برميل الليلة الماضية من دون خروج أي برميل من إيران أو وصوله إليها. إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر أن البنتاغون وجه القيادة الأمريكية الوسطى لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران. أضاف أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على هذه الاستعدادات مع احتمال استئناف العمليات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. بحسب التقرير قد تشمل الضربات منشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية من دون تحديد موعد لشنها أو اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا نهائيا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ما تزال تدرس وجهات النظر والملاحظات التي تسلمتها من الجانب الأمريكي عبر وسطاء بخصوص مقترح الأيام السبعة. أشار عراقجي إلى أن المسار التفاوضي وتبادل الرسائل مستمر بين الطرفين، مشيرا إلى أن إيران ستقدم ردها النهائي في غضون أيام على المقترح الذي قد يفضي إلى معاودة فتح مضيق هرمز. جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بازشكيان جدد استعداد موسكو لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تسوية الحرب في الشرق الأوسط. أشار إلى أن إيران تبذل جهودا حقيقية لإنهاء النزاع، وجاءت المحادثات قبيل قمة إقليمية في تركمانستان. تتواصل حركة النفط عبر مضيق هرمز، لكن استمرار العبور لا يحسم مسألة السيطرة عليها. فبين تأكيدات واشنطن بأن الممر مفتوح وتهديدات طهران، تكشف بيانات الملاحة والهجمات على الناقلات فجوة بين تدفق النفط وأمن السفن. فمن يملك القدرة على فرض شروط المرور في هذا الممر الاستراتيجي؟
3: في مضيق هرمز قد يعبر النفط من دون أن تعبر معه الطمأنينة، وهنا جوهر الصراع. من يملك السيطرة؟ من يمرر السفن؟ ومن يستطيع تهديدها؟ في 30 سبتمبر أعلن ترامب أن كميات النفط الخارجة عبر المضيق خلال 3 أيام تجاوزت أي وقت مضى، والقيادة الوسطى الأمريكية نفت لاحقا تصريحات مسؤول في الحرس الثوري بأن هرمز مغلق، مؤكدة استمرار حركة التجارة والطاقة. لكن بيانات الملاحة ترسم صورة أكثر تعقيدا. بحسب شركة كابلر المتخصصة في تتبع حركة السفن وتدفقات النفط، عبرت 7 سفن لنقل السلع في 6 أكتوبر الجاري، وهو أدنى عدد منذ أكثر من شهرين قبل أن يرتفع العدد إلى 10 سفن في 7 منه. وهذه أرقام رصد تستثني السفن التي تطفئ أجهزة التعريف وتراجع تدفق الخام 27% عن ذروته خلال الحرب إلى نحو 10 ملايين برميل يوميا، علما أنه شهد في الآونة الأخيرة تعافيا ملحوظا. وبحسب بيانات فورتكسا، ارتفعت تدفقات النفط في

0: الشامل الذي تعلنه طهران، واستمرار الهجمات يضع حدودا للسيطرة التي تعلنها واشنطن. إيران لا تحتاج إلى إيقاف كل ناقلة لتحتفظ بورقة ضغط، يكفي أن تجعل العبور مخاطرة، وواشنطن تحتاج إلى أكثر من خروج النفط لتثبت سيطرتها ضمان استمراره بأمان. ولهذا يبقى هرمز ورقة تفاوض أساسية، فالمعركة ليست على فتح الممر وحده، بل على من يفرض شروط المرور فيه.
1: وسط تجدد المخاوف بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط بعد تقرير أفاد بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضرب إيران بالتزامن مع إغلاق جزء من الإنتاج الأمريكي بسبب عاصفة في خليج المكسيك. وارتفعت أسعار خام برنت إلى أكثر من 104 دولارات للبرميل. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة وصارمة من العقوبات استهدفت أسطول الظل الإيراني، شملت 17 سفينة و18 شركة للشحن والنقل البحري، ذلك على خلفية تورطها في نقل النفط الإيراني. وأكد مسؤول رفيع في الوزارة أن إيران أوقفت عمليات تحميل النفط وتفريغه في موانئها جراء الحصار البحري. أشاد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست بطاقم حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن خلال كلمته أمام الجنود العائدين من الشرق الأوسط بعدما يزيد عن 7 أشهر على متنها. اعتبر هيكست أن ما أنجزته هذه المجموعة خلال التصعيد مع إيران لم تنجزه أي مجموعة أخرى من قبل.
2: أعادوا من 7 أشهر من الحرب ضد إيران، فاستقبلهم وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بزي عسكري، وبدأ الوزير المشهد باستعراض الأرقام قبل أن ينتهي بأدائه تمارين الضغط على سطح حاملة الطائرات USS

0: صباحك يبدأ عنا
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويني.
3: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
0: مع تويني. الصباح.
5: Wake up.

0: على متابعة مشوارنا دائما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM مع متابعة أهم الأخبار البارزة لليوم انطلاءا من أخبارنا الأسترالية العربية والدولية. برجع هيك بجولة سريعة حول أخبار أستراليا ومن خلال يعني طبعا اليوم المتابعة اللي مشوف أنه ألبانيزي ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لا يزال يعني كمان أمام امتحان كتير كبير خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لليوم الكريديت كارد اللي هو مسألة كتير يعني كمان عم بتلاقي انقسام اليوم نتيجة هذا القرار اللي اتخذ. اليوم عم نشوف في انقسام حتى داخل حزب العمال بالوقت يلي عم نشوف يعني الانقسامات منهم. وزيرة الإسكان كلير أونيل اللي بتقول أنه الحكومة عندها مخاوف بشأن قرار الـ ATO اللي دعت الهيئة للعودة والتحدث مع قطاع الأعمال والبحث عن حل. الـ ATO اللي صرحت أن الشركات قدامها فترة للتكيف في هونيك وسائل أخرى لدفع الضرائب من بين البي باي والتحولات التحويلات المباشرة. هيدا الأمر بعد دخول حظر رسوم الدفع بالبطاقات اللي دخل حيز التنفيذ من بداية هالشهر. تغيير بتقول الحكومة أنه بيهدف لتوفير 1.6 مليار دولار سنويا على المستهلكين، لكن هيدا الشيء ما يعني ما مرق مرور الكرام لأنه اليوم مشوف الجدل حول بطاقات الائتمان وقرار الـ ATO اللي عم تتزايد الضغوط على حكومة ألبانيزي للتدخل بقرار الأستراليان تاكسيشن أوفيس وقف قبول مدفوعات الضرائب باستخدام بطاقات الائتمان. والمجموعات بتقول وبتمثل الشركات الصغرى أنه القرار عم بيزيد الضغوط على التدفقات النقدية خصوصا بالنسبة للشركات اللي بتعتمد على بطاقات الائتمان لإدارة مدفوعاتهم. فهون مشكلة جديدة بيّنت عم تواجه حكومة ألبانيزي اللي كان رئيس الوزراء ألبانيزي مبسوط وهيك كان رفع شعار أو فينا نقول يعني كلام كان قاله وصرح فيه أنه فنجان القهوة راح ينخفض. فلا ما راح ينخفض، بالعكس أعطت هذه الإجراءات والقرار الجديد مفعول رجعي، لأن مثل ما عم نشوف يعني بالوقت يلي بفكر أنه الأسعار رح تنخفض على المستهلكين وعلى المواطنين، لا بالعكس يعني أصحاب المصالح ما بدو يطلعوا بخسارة. اليوم اللي فاتح كافيه مثلا أو ريستورانت يعني منعرف قدي الأجارات عم تكون كتير غالية، وبنفس الوقت الديون تراكم الديون والوضع الاقتصادي الصعب اليوم عم بهيدا تحدي كبير لإلهم. فما رح يتركوا الأمر هيك، بالعكس يعني رح يؤدي هذا القرار إلى رفع الأسعار، يعني المواطن اللي بالنهاية هو اللي رح يرجع يدفع الثمن، المواطن يلي رح يرجع يدفع الثمن بالوقت يلي الحكومة طلعت بهذا القرار يعني لحتى تخفف الأعباء على كاهل المواطن ولحتى توفر كمان مليارات الدولارات سنويا. ولكن هذا الأمر كمان مرة جديدة المواطن الأسترالي عم يدفع ثمن القرارات السياسية الخاطئة والسياسة الفاشلة اللي عم تتبعها حكومة ألبانيزي. رح نتابع يعني كمان مع التحذير اللي أعلنته الخارجية الأسترالية من مغبة السفر إلى منطقة الشرق الأوسط إلى إسرائيل والدول المحيطة من لبنان سوريا، وأكيد المناطق يعني كمان عم تتعرض لهجوم من المملكة العربية السعودية كمان قطر. لكن امبارح كمان في استهداف لمنطقة قريبة منها، فهيدا الأمر اللي خلى الخارجية الأسترالية ترجع تعلن عن تحذيرها من مغبة السفر إلى منطقة إلى بعض المناطق في الشرق الأوسط. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا، برجع معكم مستمعينا مع مزيد من الأخبار الصباحية. أهم العناوين لصباح اليوم من تبعها دائما والتغطية الإخبارية اللي دائما بتابعوها عبر تؤمية أستراليا. اليوم محادثية ميامي واشنطن يلي بتطرح أفكار جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا بالوقت يلي عم تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيد غير مسبوق، لكن واشنطن طرحت أفكار جديدة لإنهاء الحرب. نيويورك تايمز، واشنطن تجهز لضرب إيران وترامب يتردد. امبارح شفنا كيف أسعار البرنت والنفط اللي ارتفع بشكل غير مسبوق من بعد ما نقلت أكسيوس أنه البنتاغون أمر بالتجهيز لضربات عسكرية على إيران، ولكن ترامب يلي قال أنه ما رح يكون في أي ضربة عسكرية قبل الانتخابات النصفية. فهل رح يكون في ضربة أو ما رح يكون في ضربة؟ رح تكمل الحرب أو رح تنتهي الحرب؟ ما حدا عارف فعلا شو هو المخطط يلي وضعه رئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران. ضربات روسية تحصد 34 قتيل بأوكرانيا وتشل الكهرباء والمياه. دمشق تطالب بتحقيق مستقل في غرق سفينة ألفا وطن، هيدي طبعا اليوم وفق ما ذكرت وكالة الأخبار السورية، لطالبت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية من المنظمة البحرية الدولية IMO والجهات البلغارية بإجراء تحقيق لكشف ملابسات استهداف وغرق سفينة الشحن بالبحر الأسود وتحديد الجهة المسؤولة عنه، مع توضيح أسباب توقف عمليات البحث والإنقاذ قبل حسم مصير البحارة المفقودين. بريك ومن بعدها منتابع مع أراءكم لكل اللي عنده أي تعليق على القرار الأوروبي، قرار البرلمان الأوروبي تجاه جماعة الأخوين المسلمين. بعد البريك أكيد رح يكون كمان لنا لقاء مع زميلنا نشأة، تكونوا معنا وتابعونا.
1: هلا فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
2: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: From the 1 to ME Australia.
0: عم تستمعوا لجديد توليت، هالغنية الحلوة الجديدة اللي بتستمعوا لها لأول مرة بأستراليا عبر راديو تؤمي.

0: مع غنية توليت بداية شتاء اللي أكيد هالغنية الجديدة لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمية سمعتوا لألا رح نتابع نحن وياكم مع أخبار اليوم أخبار الساعة خاصة موضوع اللي سمعنا آراء المستمعين حوله هو القرار البرلمان الأوروبي تجاه جماعة الإخوان المسلمين وتوقيته بالوقت يلي اليوم بنعرف أنه الدول الأوروبية يلي يمكن صار في حذر لهم ببعض الدول العربية ولكن استقبلتهم بعض الدول الأوروبية ويعني استمروا بنشاطهم ولكن اليوم القرار اللي اتخذ وكان يعني كمان القرار وضعين جماعة الأخوين المسلمين على قائمة الإرهاب وهل فعلا للقرار أن يفتح الباب أمام مرحلة حساسة بتمهد لإدراج كيانات أو أفراد مرتبطين بالتنظيم على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية والقرار اللي حمل عنوان الحاجة لاستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الجماعات المتشددة وتأثير شبكة الإخوان بيطالب بوضوح بتطوير أدوات أوروبية موحدة لرصد هل نفوذ لألون بدل من ترك الملف لتقديرات كل دولة على حدة اليوم هيدا التماسك داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية لمواجهة مخاطر جماعة الأخوين المسلمين وما بتمثلوا من تطرف وتشدد وأفكار البعض بيعتبرها أفكار إرهابية. رح نتابع نحن وياكم مع بريك من بعدها رح يكون معنا زميلنا نشأة وفيكم كمان تعطونا تعليقاتكم مباشرة على الهواء على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638.
1: Your attention, please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: The greatest songs of all time and the best of the new stuff. This is 2ME.
3: سوا من تابعة من راديو 2ME أستراليا 1638 AM. رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من الوقت مع زميلنا نشأت لمتابعة هالموضوع اللي ضوينا عليه اليوم مع تعليقاتكم على الهواء على 0296-333-0. اليوم القرار البرلمان الأوروبي اللي طبعا اليوم رح يفرض، يعني رح يعني كمان يوضع جماعة الأخوين المسلمين على قائمة الجماعات الإرهابية. يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
4: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. أولا أوروبا وخاصة بريطانيا هي اللي حضرت العفريت اللي هو اسمه الإخوان المسلمين، هم اللي دعموه، هم اللي أووه، هم اللي مولوه، هم اللي عملوا كل حد الوقت لحد النهاردة. يعني النهاردة كل القادة بتوع جماعات الإخوان المسلمين ببريطانيا وبأوروبا ومحدش يعني طب انت بتصنفهم إرهابيين، طب اقبض عليهم أو امسكهم أو اعمل، يعني دي عملية. يعني أنا دائما بقول اللي حضر العفريت يصرفوا، بس هم مش عارفين يصرفوا العفريت خلاص.
3: برأيك أنه اليوم يعني كمان هذا الاتحاد يعني ضمن الدول الأوروبية خاصة، يعني مش أنه كل دولة عم بتكون على حدة، هذا التوافق بين كل الدول الأوروبية، هل هيدا ممكن يساعد بشكل أو بآخر من تحرك جماعة الأخوان المسلمين؟
4: تو ليت. أنا بشايف أن جماعة الإخوان المسلمين يعني منظمين وعندهم فكر إرهابي وبيستعملوا كل الطرق للوصول، يوصلوا لأي حاجة وبيستعملوا وأذكياء. يعني تخيلي مثلا وصلوا لحكم مصر، جمهورية مصر العربية، مصر أم الدنيا، وصلوا فضلوا يكافحوا 60 سنة لحد ما وصلوا. بس لما وصلوا بانت لمؤاخذة العيوب بتاعتهم، وبانت بانوا على يعني بانوا على حقيقتهم، بانوا ان هم ناس يعني مش طبيعيين. فكانت النتيجة ان هم الشعب قام وحصل اللي هو اتخلص منهم في اسرع وقت، لان لو كانوا قعدوا تاني 6 شهور أو سنة في مصر كانوا قلبوا كل الكرة الأرضية.
3: نعم.
4: كل الكرة الأرضية.
3: يعني صور قديش أديكن، يعني الحقيقة كان عم بيكون حتى عم يحصلوا على دعم مالي عم يستفيدوا منه داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لأنه اليوم في منظمة اللي هي خاصة بالطلاب المسلمين، للشباب والطلاب المسلمين، لليوم كمان رح يتم حظرها نهائيا من المؤسسات الأوروبية باعتبارها منظمة مقربة من تنظيم الأخوين، ووقف أي أشكال من التعاون أو دعم لها. يعني تصور أنه كانت تحصل على دعم مالي عم تستفيد منه.
4: طبعا ما هم كانوا بيدعموهم ماليا. هو مين اللي بقى يعني مين اللي أسس مؤسس الإخوان المسلمين؟ حسن حسن البنا ما وحتى سيد قطب وحسن البنا كل دول أوروبا هي اللي كانوا بتدعمهم وهم أدوهم فلوس كبيرة جدا في مصر لما بدأت لأن هم كانوا عايزين يخلوا مصر في حالة فوضى. ما هو أي حاجة بيحط أي حاجة أي مكان بيروحوه جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات السلفية يعني تقريبا نفس العملة يعني كنت هقول كلمة تاني يعني نفس العملة يعني وش ووش فنفس فهم ممولين من الناس ده وأي حد ده يحطوا فيها رجليهم لازم يدمروها تماما.
3: طب ليه هلأ ليه توقيت هلأ ليه عم بياخدوا هذا القرار بهيدا توقيت برأيك؟
4: ما هو دلوقتي ما هو ده التوقيت المناسب دلوقتي احنا في عصر التكنولوجيا في عصر الـ AI يعني في عصر جديد ما ينفعش فيهم الناس دي تكون موجودة. الناس دي خلاص صلاحية بتاعتهم الفكرية والذهنية والثقافية والفكرية انتهت إلى الأبد فهم دلوقتي لازم يكون فهم وجودهم بقى شاذ يعني في ناس كانوا وجودهم محدش يحس بيه.
3: طب هل
4: يعني
3: هي رسالة لإيران اللي كمان بشكل أو بآخر كانت داعمة كمان إيران كانت داعمة يمكن ببعض الأوقات لجماعة الإخوان المسلمين؟
4: لا مش محبة في جماعة الإخوان
3: من الحماس محبتة. يعني حماس يمكن شوي كمان عند هذه الأفكار المتطرفة
4: بالضبط. هم يعني النظام الإيراني وجماعة الإخوان إيران تكره الإخوان عمى يعني ما يحبهمش ولكن تدعمهم لأن هم يعني ممكن يستعملوهم في زي ما استعمل زي حماس سنة مش ما هماش شيعة مثلا إيران دولة شيعية ولكن النظام نفسه غير الشيعة نفسهم زي حزب الله مثلا حزب الله في لبنان لا يمثل الشيعة حزب الله حزب مسلح ما لهوش علاقة بالشيعة لا من قريب ولا من بعيد فهم هنا بدأوا يبانوا وبدأوا يبقوا عبء. ما هو في ناس لما مثلا واحد جاب تمساح شافوا كده في السوق شكله جميل حلو كيوت كده راح جابه عنده سوبينج بول حده في السوبينج بول كبر التمساح لا قادر ينزل هو لا الحمام ولا أولاده ولا أي حاجة التمساح سيطر تماما على الحمام وخلاص وبقى عبء على الرجل لازم يخلص منه. فهو دلوقتي جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة بدأوا يكونوا عبء على المجتمع يعني احنا بنشوفهم في اوروبا يعني وتمس الهويه الاوروبيه احنا هنا في استراليا جماعه الاخوان المسلمين يعني انا في رايي اقوى من الحكومه هنا اقوى بكتير.
3: لا مش
4: نعم انا بقول لحضرتك انا مش ممكن اقول حاجه يعني يعني
3: غير متاكد. خلينا نسمع زياد من ريفرود سيدني. صباح الخير
5: ستنا
3: يا هلا صباح النور.
5: حبيت صلح له للأستاذ إنه حزب الله بيمثل 75% مشان ما نقول أكثر من الطائفة الشيعية اللي أنا بنتمي لها بس لصحح له يعني مشان عم بيقول إنه حزب الله ما بيمثل شيء بالطائفة الشيعية.
4: لا أنا هقول لحضرتك حزب الله كحزب يعني ما يعني مثلا زي مثلا ال ال ال ال ال ال ال الناس الإرهابيين مش كل
5: يعني هن مش إرهابيين بالنسبة لألك بالنظر لألك هن إرهابيين بس بالنسبة لألنا كطائفة شيعية هن منهم إرهابيين هن ناس عم يدافعوا عن أرضهم وعن وطنهم وعن عرضهم
4: مقابل إيه؟
5: مقابل يطلعوا العدو اللي محتلهم أرضهم محتللهم أرضهم وعم بيقتلهم أطفالهم ونسائهم وكبارهم وصغارهم.
4: طب وإذا ما قدروش على العدو إيه الحل؟
5: نعم
4: وإذا ما قدروش على العدو مثلا كان
5: ما قدروا على العدو اليوم بيقدروا له بكرة مثل ما قدروا له بالألفين وستة. ما هي الحرب جولة إلك جولة عليك
4: ما انت جولات سمعت كلمة جولات دي أنا قبل كده. نعم
5: بالنسبة للغرب عم تحكي بالنسبة للغرب مثل ما أول ما خلقوا بن لادن مين خلقوا
4: ربنا
5: اول ما بلشت حركات التطرف مين خلقوا لبن لادن؟ مش الامريكان اللي حارب الروس
4: اللي اسسوا النظام القاعده؟ طبعا صحيح.
3: عاصم من ليفربول سيدني، صباح الخير.
6: صباح الخير لك وللمستمعين ولسيد مشهد.
3: صباح النور.
4: صباح الفل.
6: بس بدي اقول شغلي انا للاخ اللي كان عم يحكي بشوي، المقاومة بتقاوم لما بيكون في احتلال، بس اول مرة بحياتي انا بشوف مقاومة بتقله للاحتلال تعفوت على ارضنا. يعني ها اول مرة مصر ما دخلت بعقلي. طيب. اول مرة
3: خلينا بس نرجع نسلط الضوء على الموضوع اللي نحن طرحينه بالنسبة للقرار البرلمان الاوروبي حول جماعة الاخوين المسلمين، كيف بتشوفوا هذا القرار من وجهة نظرك عاصم؟ تفضل.
6: هذا هي الاخوان المسلمين يلي اسسهم حسن البنا، وهو كان كتير عنده ارتباط كمان، يعني ما عندهم ارتباط ديني، هن بيبينوا انه عندهم ارتباط ديني بس ما عندهم ارتباط ديني بشكل صحيح، يعني عطوا صورة منا حلوة عن الاسلام وهالاشياء هيني. بس انا بقول لك يعني انا بطبيعتي ما بحب هالامور هيدي بقالي مرة.
3: نعم.
6: لا خصوصا يعني سمعت انا عن حسن بنا كان يضيفها كتير وكان عنده ارتباط بالشيعة بالمنظمات الشيعية وهالاشياء هيدي، وانا ما بحب هالاشياء هذه.
3: عظيم. علي من وولونغونغ سيدني، من نيو ساوس ويلز عفوا، صباح الخير علي. صباح النور، تفضل حضرتك على الهواء. حضرتك على الهواء نو نايم.
7: انا يعني انا
3: تفضل.
7: سوري. صباح الخير عليكم الجميع.
3: صباح النور.
4: صباح.
7: يعني انا هيدي بس اسمع كلمة اخوان المسلمين، كلمة اخوان شي بيعرف، يعني كلمة ارثي. شو هيدي اخوان مسلمين؟ اخوان ومسلمين ارهابيين، كيف هذا؟ انا ما في دولة في العالم فيها دين وسياسة الا الاسلام، ما في دين الا الاسلام، في اسلام وسياسي. من نجيب لي هول الاخوان كلمة ارفي كتير. سوري يعني انا هيدي بس اسمع اخوان ارفي، يقولوا شراطين، يقولوا اوسخ، يقولوا كذا، ما يقولوا هالكلمة هذيك، انا بكرهها.
6: يعني ما يسموا حولهم اخوان احسن. طب سموا اي اسم مثل حزب الله، يعني سمي لي حزب الله لازم يسمي اي حزب اي اسم شو من كان الاسم يسميه، بس ما يسمي الله. بس اذا واحد بده يسبه بسب الله، استغفر الله العظيم.
4: ما هم الناس ده هي
6: الناس ما بعرف منها بيجيبوا هالاسماء هدول كمان.
4: الناس دي بيستعملوا اسماء للعب على العواطف بتاعت الناس.
6: يعني بتعرف بتعرف استاذ نشأة الاحزاب، ممكن تسمي حزب كذا كذا اوكي، بس اسماء دينيه؟ يعني واحد بيقول لك وبسمع كمان واحد بيقول لك انصار علي، وكان بتعملوا مجازر بتقولوا انصار علي، منو مزبوط هالحكي هذا؟ منو لازم تسموا اسماء غير شكل غير نوع من الاسماء؟ شو ما بدكم
3: زياد
6: بريجيت باردو سمو شو ما بعرف.
3: زياد تفضل.
5: يعني مثل فاز خلي سمعنا اسم القوات اللبنانيه مثلا، اللبنانيه
6: مظبوط. لا وايت القوات اللبنانيه، القوات اسمها اللبنانيه، القوات اللبنانيه سموا اخر شيء حزب اللبناني، حزب القوات اللبناني، ما فيها شيء، ما فيها شيء ابدا.
5: هيدا ما فيها شيء، بس حزب الله فيها شيء. يعني
6: طبعا اذا واحد طبعا
5: والله عيب.
6: لا مش عيب. يعني لا
5: اذا مش صار شيء
6: حاورني
5: بس فرش العالم.
3: طيب خلينا
5: وانا بفهم وبحكي.
6: عم نتحاور يا استاذنا
5: يا كله بلا طعم.
3: اوكي زياد لحظه،
6: نتحاور نحن مش عم نتخانق ولا هذا، عمل معروف انا عم حكيك كلام مزبوط، ما عنده انتو جزء من اخوان يا اخي.
3: طيب خلينا نسمع وجهة نظره ورح تكون لك الحق الرد. زياد اذا ما رح نسمع بعدنا بصير مثل حوار الطرشين.
6: ماني حقد عليكم، اعمل معروف يا استاذ، انا عم بحكي معك مضبوط. لازم يعملوا اجتماع ويغيروا الاسم هذا
3: زياد، يعني مضطرة انه اذا ما احترمنا الاخر ونسمع الاخر مضطرة اني اقطع الخط. بليز
4: يا اخي زياد، انا هقول لحضرتك حاجة، هو بيقول ان مش كويس الواحد يزج باسم الله او اسم في السياسة، لان السياسة يعني مؤذية جدا، واسم الله لازم يكون ارفع من اي حاجة في الدنيا،
6: مقدس،
4: شيء مقدس. نعم
6: مقدس للعالم كله. نعم. الله خلق الدنيا كلها،
5: هذا شيء مش انه مقدس
6: جزء من الشيعة، من اخواننا الشيعة. اوكي، بس انا ما بقبل انه حدا يسبكم ولا شيء ولا ابدا، هذا حرام ما بيجوز. نعم.
5: وهذا اسم كمان مقدس، نحن ما بنقبل حدا يجيب سيرته.
4: مزبوط
5: مزبوط. اذا هيدا كلام، هيدا كلام بغض، هيدا كلام بغض وحقد.
6: لما كانوا عملوا مجازر
5: بتقول هيدا ما بريد حدا يشوف.
3: اوكي لا، شكرا لك زياد. شكرا لزياد، شكرا لعاصم. رح ننتقل لمزيد من التعليقات. ربيع من كان ليفيل سيدني، صباح الخير.
8: عافيك كلود، الله يقويك.
3: شكرا لك.
8: ان شاء الله يكون زياد بعده على السمع لنقول له الاسم الجديد لحد
3: ما مش هخليك تعرف تحكي زياد اذا هلا كان معنا.
8: ايه بعرف، لانه هو حزب الارهاب الايراني صار.
3: لا
8: بطل حزب الله.
3: خلينا طبعا خلينا نركز على موضوعنا.
8: لا لحظه، هيدا هون باستراليا بيتحاسب عليها. هيدا حزب ارهابي مدرج على قائمه الارهاب العالميه، بقى مش من عندي عم جيبها يا ست كلود، معلش محيلي فيها. هيدا الحزب ارهابي، هو وحماس هودي جماعه ارهابيه اثنيناتهم، بقى هيدا مش من عندي. الدوله الاستراليه نزلته على منظمه الارهاب الدوليه مدرج، بقى مش من عندي. ما يجي قال لي مقدس وغير مقدس، هذا حزب ارهابي ايراني. واذا بعده على السمع خليه يطلع يواجهني.
3: لحوي معك، رجع معك هالمرة. رح يسمعك زياد تفضل بس بشكل سريع لو سمحت.
5: بالنسبة لإله حزب إرهابي، أنا بشوفه حزب تاج على راسه وراس الكبير بعيدته. فشرت.
3: لا, لا لا لا لا لا لا هيك خلص، أنه لهون وبس لا كتير هالقد
8: جرير.
3: سمير من سمير سمير من بونداي سيدني، صباح الخير. سمير من بونداي سيدني، صباح الخير.
9: كل مرة بيطلع بقول لازم يتحاسب ويتحاسب، ما نحن عم بيطلع عم بيعطي رأيه مثل هذا، بده كل شوية بده يحاسب الناس. لمينك أنت اللي تحاسب الناس؟
5: مش أنا
9: الواحد بيحكي رأيه.
4: ما تخليش الأمور شخصية، تخليش الأمور يا جماعة.
3: لو سمحتوا بدنا نروق
4: بدنا نروق
3: بدنا نسمع بعضنا. صحيح.
4: نعم. أنا كنت حابب أتكلم في موضوع مهم جدا، وهو دخول سوريا في التحالف، في تحالف مكة، وإرسال 20,000 جندي سوري للسعودية للحرب ضد اليمن، ضد الحوثي، بعتذر، ضد الحوثي. فعايز أشوف رأي الناس إيه، يعني هل
3: بس ذكروا هيدا الشيء أنه كذبوا؟
4: لا بين محدش كذبوا.
3: بلا نشأت كذب ورجع، كان في رد أنه غير مستعدين، يعني وحتى المملكة ما طلبت منهم يعني التدخل.
4: دي حاجة جديدة بقى، وأنا نايم الحياة. مش ممكن أكون صاحي وما سمعتهاش، يعني مستحيل. ده قالوا أن هو السيد الشرع راح السعودية وحصل أن هم اتفقوا على أن حيكون في تعاون لوجستي وإرسال بعض الجنود للسعودية بين 10,000 و20,000. وقالوا ان في يعني لان السعودية في حاجة ماسة للهجومات الحوثية. الحوثيين بقوا في منتهى الضراوة وخطرين جدا على السعودية، وما فيش اي دولة عندها الاستعداد، ولا اي دولة. حتى مصر طلبت، السعودية طلبت مصر ومصر رفضت، يعني راح بنفسه لمصر للرئيس السيسي ورفض الرئيس السيسي اي تعاون. وتركيا وباكستان حاليا، تركيا البرلمان رفض تماما أي شيء بدون موافقة البرلمان. يعني إذا أردوغان ده بتاع كلام وبس، ما باخدش منه غير كلام. وباكستان لا حس ولا خبر، ساكتين الجماعة. فأنتي يعني السعودية في ديسبريت، في حالة ما حاجة مثل أي حد، أي يعرف زي اللي بيتعلق بأشياء، لأن في زحف كبير جدا من الحوثي للداخل السعودي، والحوثيين يعني مخخهم يعني مش قوية جدا، وعندهم يعني عزم وبطريقة يعني خطيرة جدا، وعندهم عندهم الآلات، وعندهم إيران بتساعدهم، وممكن يعني يسببوا ضرر وأذى للسعودية، ده شيء معروف. فالسعودية دلوقتي في حاجة ماسة، لأي دولة ترفع إيدها هيقول له تعالى أنت إحنا عايزينك.
3: شكرا نشأت، نهاية أسبوع سعيد بتمنى لك إياها ولكل المستمعين اللي رافقونا من الفترة الصباحية لغاية هاللحظات، وبدي أتمنى لكم أكيد بون ويكند، وبكرة بلاقيكم إن الله راد إذا بقينا طيبين. الساعة 12 فترة بعد الظهر، فترة الظهيرة، وبيمتد مشوانا لغاية الساعة 6 المساء. وانتبهوا على حالكم. شو بدي أقولكم، شكرا لكل اللي تبعنا، لكل اللي شاركنا، لكل اللي كمان عم بيتواصلوا معنا إن كان على الهواء تحت الهواء، فشكرا لكم. بتمنى بس هيك على كل المستمعين اللي دايما هيك بيشاركونا وبيتفاعلوا مع كل الأخبار والمواضيع اللي عم نطرحها، لأنه كمان اليوم يعني مشوف هذه الحدة بالحوار وبالنقاشات اللي يمكن أوقات عم تتخطى لحدود، عم بيصير فيها شيء من الإهانات. هذا بتمنى عليكم أنه ما نستعملها، ناقشوا على الفكرة، ناقشوا على الموضوع، ولكن ما تفوتوا بالشخصي، لأن ليضل الحوار فعال، وهيدي عندكم كامل الحرية بإعطاء الرأي، لأنه هيدا الشيء اللي نحن منحترم كل الآراء ومن أي جهة كانت. فشكرا لمتابعتكم، وضلوا بألف خير مع زميلي ماريا منصور، بتتابعوا مشوار المونيك شو، وفاتت بعد الظهر بتلاقيكم كاتيا نادو من مشوار الدرايف تايم بروجرام. ضلوا بخير.
10: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
11: No, thank you.
10: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
11: Yeah, why not? Why not?
10: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
12: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
13: Get the news first from 2ME.
14: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو South Wales.
15: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
16: ABC News.
17: Tedok Connor with the top stories. Closing arguments are expected today in the trial of three Mexican men charged with the murders of Perth brothers Jack and Callum Robinson and their American friend Jake Carter Road. Prosecutors allege the accused shot the trio while they were on a surfing trip to Mexico's Pacific Coast in 2024. The court is expected to hear from Jake and Callum's parents, who have been in Mexico for the more than four-week-long trial. A man is under police guard in hospital after an alleged carjacking in Sydney that ended in a crash with a police car. Police were called to the CBD to reports a man had stolen a car before colliding with a rideshare vehicle and then crashing into a parked police car nearby. Officers have been told the same vehicle then hit a pedestrian aged in her 50s. And plans for an AI company to list on the share market may have run into trouble, and it's raising discussion about the viability of the artificial intelligence boom. Firmus Technologies' initial public offering was tipped to be one of the most valuable in Australian history, at $44 billion. But analysts are worried about debts as well as the company's huge rise in valuation over a short period of time. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.